لأول مرة يغني أغنية قارئة الفنجان. فأنا يوميها رحت له بروح له قبل الحفلة بحوالي مثلا بروح له الساعة 7:30 8 بيكون نايم، يصحى من النوم ياخد شاور يفطر بتاع، واخش أجهزه ويجي الأستاذ محمود لبيب يعمل له شعره، أو تيجي السيدة فاطمة بكري تعمل له شعره وبننزل. أنا كنت أصطحبه لغاية المسرح، كنت أحب أروح معاه المسرح وأحب أتفرج عليه وبيغني. وأقول في اليوم ده أنا دخلت له على غرفة نومه لقيته شعره المتهدل ده، صباح الفل يا أستاذ مبروك الأغنية الجديدة وبتاع، وبص لي كده قال لي الله يبارك فيك. يلا ابتديت أحط حاجتي وابتديت أشتغل. فجي عبد الرحيم، دايما أنا كنت متعود مع كل المطربات والمطربين اللي اشتغلت معاهم إنه بيبقى يوم الحفلة لايف بيجيب الشريط بتاع الأغنية، بيكون سجل الأغنية وأنا بعمل مكياج بيقعد يسمعها قبل ما يطلع الحفلة. فجي عبد الرحيم بكاسيت بتاع قارئة الفنجان وبيحطه في الجهاز الكاسيت عشان يسمع عبد الحليم. لقيت عبد الحليم قال له لا لا لا لا مش عايز أسمع حاجة. قلت له يا أستاذ، قال لي أنا مش عايز أغني الأغنية دي، والله ما عايز، الله يسامحك يا نزار، هو اللي قاعد يزن على دماغي، دي أغنيتك يا عبد الحليم، أغنيتك يا حليم، بتخلي ما فيش حد غيرك يغنيها، ما فيش حد هيحسها غيرك، إنما ما أعرفش مش قلبي مقبوض منها يا محمد. قلت له يا أستاذ دي غنوة زي الفل وغنوة جميلة وإن شاء الله ربنا يكرمك، كلام العادي المعسول. خلصنا والمهم فعلا ما سمعش الأغنية. ركبنا وروحنا على نادي الترسانة، كنت أنا معاه والدكتور هشام عيسى الطبيب الخاص بتاعه معاه، وكان الأستاذ عصام بوصيلة رحمة الله عليه، وإحنا داخلين مسرح الترسانة نادي الترسانة لقينا واحد، يا أستاذ أبو حليم يا أستاذ أبو حليم. قال له نعم. قال له يا أستاذ أنا درزي فصلت لك جاكيت فعلا ما يلبسوش غيرك. قال له يا حبيبي ربنا يخليك، وراح فاتح الشنطة اللي فيها الجاكيت ولقينا جاكيت كله فناجيل. عبد الحليم راح ضحك، قال له ده يعني بمناسبة قارئة الفنجان؟ قال له يا أستاذ. قال له طب مرسي يا حبيبي كتر خيرك. قال له لا تلبسه. قال له ألبس إيه؟ قال له لا تلبسه، أمال أنا عامله لك ليه؟ أنا عايزك تلبسه وأنت بتغني. قال له لا يا ابني أنا لابس أهو جاي جاهز. قال له لا يا أستاذ البسه. بعصبية فجأة لقيت عبد الحليم صار، طبعا احنا ما اديناهوش فرصة ان عبد الحليم يتصرف معاه، كلنا احنا تصرفنا مع الواد ومشيناه. دخل عبد الحليم بيبقى فيه كوشة كده صغيرة بعملينها له قبل ما يطلع المسرح، فقعد حزين وبينفخ وعصب كله بقى بيحاول يعني يرضيه الدكتور هشام عيسى وعصام بوصيلة. قال له خلاص يا اخي ده واد مخبول يعني ما تزعلش نفسك. فدخلت الاستاذ احمد فؤاد حسن قائد الفرقه الموسيقيه، قال له يا حليم ايه مالك؟ قال له والله مش عايز اغني يا احمد، عايز امشي. قال له يا نهار اسود ليه؟ ده الناس حلوه وجمهور حلو وحفله جميله. شجعوه طلع، فطلع منفعل على خشبه المسرح، فابتدت الناس تستقبله كالعاده. على فكره ما كانش اوفر، هو اللي كان من جواه بتنشن ومتعصب من الحاجه اللي حصلت له، وخايف من الاغنيه اللي هيغنيها، خايف من عواقبها. ده هو اللي حاسس، مش احنا اللي حاسس، احنا بنسمع لحن جميل، انما اللي بيغنيها بقى حاسس بكل ما وراء كل جمله مكتوبه في شعر هذه الاغنيه. دي واحده بتنذر قارئها بالموت وبالدمار، كلها أغنية تعتبر فيها اكتئاب وفيها رؤية مستقبلية سودة. كان حاسس هذا الإحساس وشايف هذا الإحساس، طلع على المسرح ابتدت الناس تصفر، ابتدت الناس، فابتدى يكلمهم يقول لهم الغنوة دي صعبة، الغنوة دي عايزة سمع، الغنوة دي يا أخوانا عايزة اهتمام بالسمع مش غنوة تهريج. برضو ابتدت المقدمة الموسيقية قبل ما يغني، ابتدت الناس في حالة هيجان وابتدت الناس في حالة ثورة وابتدت حالة تصفير. فقال لهم في ايه؟ ايه حكايتكم؟ لو بتعرفوا تصفروا انا كمان بعرف اصفر اهو، وراح مصفر. انا لقيت الجو متوتر، وعمرها ما حصلت في حفلة لعبد الحليم حافظ في حياته، وغنى هذه الأغنية وكانت آخر أغنية في حياة عبد الحليم. بالفعل إحساسه اللي كان جواه إن الأغنية ديت فعلا
اغنيه شوق مع علي، اغنيه شوق مع علي.

فكرة كمان أنا بعرف أصفق وبعرف أتكلم وبعرف أزعق.

0: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة، وطريقك أسفار وحروب. ستحب كثيرا وكثيرا، وتموت كثيرا وكثيرا، وستعشق كل نساء الأرض، وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود.
1: جلست والخوف.

بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا.

نكهتها أنغام وورود. والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم الى ان تتوقف محركات الطائره نهائيا وتزال اشاره رفض هزيمات المقاعد.

0: صباح الخير من مكان 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأحد 5 تموز لعام 2026 الموافق 20 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعينا، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الرحمن. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. جريمة قتل في دير حنة، رئيس الوزراء ورئيس الأمريكي سيلتقيان إما الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل. حماس متمسكة برفضها تسليم سلاحها، والحرارة تكون اليوم وغدا ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في دير حنة بالجليل الغربي قتل رجل خمسيني بإطلاق النار داخل مركبته فجر اليوم على خلفية جنائية، ولم تعرف هويته بعد، وتبحث الشرطة عن مشبوهين. من المرتقب أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، وأكد رئيس ترامب أمس أن نتنياهو طلب منه لقاءه. وفي حديث مع موقع أكسيوس أضاف أن علاقتهما جيدة جدا، وأن نتنياهو يعرف جيدا من هو الزعيم. تعتقد حركة حماس أن رئيس الوزراء نتنياهو مصمم على الترشح في الانتخابات الوشيكة، ويعتبر أي انسحاب أو تقديم تنازل جوهري في قطاع غزة انتحارا سياسيا قد يؤدي إلى إسقاط الائتلاف الحكومي. وكشفت وثيقة داخلية لحماس وصلت إلى قناة كانن، كشفت النقاب عن خطة قطرية تركية عرضت على الحركة لإرباك إسرائيل، وبموجبها ستضغط الدولتان على حماس لإبداء مرونة وتقديم تنازلات تكتيكية في تفكيك سلاحها ومجالات أخرى. وترجح الدوحة وأنقرة أن يرفض نتنياهو هذه التنازلات لأسباب تتعلق بحملته الانتخابية، وسوف تظهر حماس أنها ليست الطرف الذي يعرقل الصفقة. وعلمت قناة كانن حماس قررت في نهاية المطاف رفض الخطة بسبب الخشية من أن كل تنازل مؤقت سيتحول إلى نقطة الافتتاح في المفاوضات المقبلة. وتتبع الحركة سياسة المماطلة في التفاوض في انتظار نتائج الانتخابات بإسرائيل. توجهت سلطة الضرائب إلى المؤسسات التوراتية المعفاة من دفع الضرائب على التبرعات المالية، وأبلغتها بأنها تشترط مواصلة تلقيها هذا الإعفاء بأن تصرح بأن تلاميذها ليسوا من المتهربين من أداء الخدمة العسكرية. كما طالبت سلطة الضرائب هذه المؤسسات بأن تنقل إليها قائمة بأسماء كل التلاميذ الذين يدرسون فيها. وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية هانوخ ميلفيتسكي من الليكود، قال إن المستشارة القانونية للحكومة بهراب ميارا ووكلائها يخوضون حربا ضد الجمهور الحريدي المتشدد دينيا، وعلينا الوقوف إلى جانبه. تحدث رئيسان الأمريكي والروسي ترامب وبوتين هاتفيا الليلة الماضية، وهنى رئيس الروسي نظيره الأمريكي بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بذكرى استقلالها 250. وقال بعد المكالمة إن ترامب اقترح عليه أن يساعد في التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في أخبار المونديال، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه الليلة الماضية على باراغواي بهدف دون رد. وقبل ذلك هزم منتخب المغرب نظيره الكندي. ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني بأنه في مدن وقرى عربية كثيرة في إسرائيل خرج مواطنون إلى الشوارع للاحتفال بفوز المغرب.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون درجة الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وبعد غد الثلاثاء تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الأحد الخامس من تموز لعام 2026 الموافق 20 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، وترافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسا. إذن مستمعين، تعكس عناوين الصحف الرئيسية اليوم مشهدا تتداخل فيه الأزمات السياسية والأمنية والقضائية والاجتماعية، في وقت تستعد فيه الحكومة لدفع تشريعات مثيرة للجدل، أبرزها قانون يتعلق بالحريديم وقوانين تمس المنظومة القضائية والإعلامية، وسط خلافات داخلية متصاعدة داخل الائتلاف والليكود مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وفي المقابل تتواصل تداعيات الحرب على مختلف الجبهات مع تحذيرات المؤسسة العسكرية من أزمة في القوى البشرية والميزانيات واستمرار التوتر مع إيران وحزب الله، إلى جانب تصاعد المخاوف من تحولات إقليمية تتعلق بالعلاقات التركية الإسرائيلية والدور الأمريكي. كما برزت ملفات داخلية تتعلق بتفاقم الجريمة في المجتمع العربي واتهامات بتعطيل جهود مكافحتها، وقضايا هدم منازل فلسطينية رغم قرارات قضائية، إضافة إلى تقارير اجتماعية وصحية تناولت استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وعلاجات جديدة لاضطراب ما بعد الصدمة، بما يعكس تعدد التحديات التي تتصدر الأجندة على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية. بعد قليل مستمعين الكرام سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

صباحكم سعيد، 13 دقيقة بعد السادسة. الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. إذن مستمعينا تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما خططوا لنا من عناوين لهذا الصباح. إذن الائتلاف الحكومي سيحاول هذا الأسبوع تمرير قانون يمنع اعتقال المتخلفين عن الخدمة. في تفصيل هذا العنوان، تعتزم أحزاب الائتلاف مواصلة دفع القوانين المتفق عليها بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية، وعلى رأسها مشروع قانون يجمد اعتقال وملاحقة طلاب المعاهد الدينية الحريدية المصنفين كفارين من الخدمة العسكرية. كما ستناقش لجان الكنيسة مشاريع أخرى، بينها فصل منصب المستشار القضائي للحكومة وإصلاحات في قطاع الإعلام يقودها الوزير شلومو كرعي. في الوقت نفسه تواصل لجنة الدستور بحث تعديلات تتعلق بإجراءات الانتخابات، وسط خلافات داخلية دفعت رئيس اللجنة سمحة روتمان إلى حذف بعض البنود مؤقتاً مع نيته إعادة طرحها لاحقا. كذلك ستناقش لجان أخرى قوانين تتعلق بالفصل الجندري في التعليم الأكاديمي وإلغاء إصلاحات الكشروت. هارتس هذا الصباح.

ومدير عام وزارة القضاء عرقل إقامة وحدة في النيابة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. هذا ما كشفت عنه صحيفة هارتس هذا الصباح، إذ كشفت أن مدير عام وزارة القضاء إيتمار دوننفيلد أوقف قبل نحو نصف عام مشروع إقامة وحدة خاصة في النيابة العامة لمكافحة منظمات الجريمة في المجتمع العربي. المشروع كان بقيادة المدعي العام عميت أيسمان، وكان يهدف لإنشاء فرع شمالي يضم 11 مدعيا مختصين بملفات الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والفساد. وبحسب التقرير كانت التحضيرات للمشروع قد شارفت على الانتهاء، حيث أعدت كل الخطط وتم تخصيص الكوادر، إلا أن دوننفيلد رفض المصادقة على وظيفة مدير للوحدة، ما أدى عمليا إلى تجميد المشروع بالكامل. وأكدت مصادر في النيابة أن إقامة الوحدة دون مدير كانت مستحيلة إداريا. كما أشارت صحيفة هارتس إلى أن وزير العدل ليفين كان مطلعا على تفاصيل القضية طوال الفترة الماضية، بينما يستمر تصاعد العنف في المجتمع العربي مع تسجيل 16 جريمة خلال أسبوع واحد، وآخر هذه الجرائم هذا الصباح وهذا الفجر، إذ قتل رجلان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا فجر اليوم في بلدتي درحن وأم الفحم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثين. في درحن عثر على رجل داخل مركبته مصابا بجروح بالغة، وأعلن طاقم الإسعاف وفاته في المكان بعد أن تبين أن إصاباته بالغة جدا. وفي حادثة أخرى بمدينة أم الفحم قتل رجل وأصيب آخر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار، ورجحت الشرطة أن تكون خلفية الحادث جنائية، مؤكدة أن ملابسات الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

ومن العناوين البارزة أيضا في هارتس هذا الصباح: جيش الدفاع وملثمون هدموا منازل فلسطينية رغم قرار المحكمة العليا بمنع ذلك. ذكرت صحيفة هارتس أن قوات من الإدارة المدنية برفقة قوات أمن وثلاثة إسرائيليين ملثمين نفذت الأسبوع الماضي عمليات هدم لمجمع سكني في منطقة عين الحلوة شمالي الأغوار، رغم صدور قرار من المحكمة العليا قبل يومين يقضي بتجميد أمر الهدم حتى إشعار آخر. وبحسب التقرير، قام الملثمون بتنفيذ عملية الهدم ميدانيا، وكان أحدهم على الأقل مسلحا. كما أظهر توثيق من المكان أحد الملثمين وهو يطلب من رفاقه عدم ذكر أسمائهم كاملة خوفا من الملاحقة. وأكد سكان المنطقة أن اثنين من الملثمين هما مستوطنان من بؤرة استيطانية قريبة. هذا وأشار محامي العائلة المتضررة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها الإدارة المدنية قرارات المحكمة المتعلقة بعين الحلوة، موضحا أن الجيش هدم سابقا منشآت في المنطقة بعد ساعات فقط من صدور أمر قضائي بتجميد الهدم، بينما اعترفت الإدارة المدنية لاحقا بالحادثة وفتحت تحقيقا داخليا.

إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين صحيفة هارتس لهذا الصباح. تعالوا الآن نطوي صفحة هارتس ونفتح صفحات يديع وتحرنوت ونقرأ على مسامعكم أبرز ما جاء من عناوين على صفحات هذه الصحيفة. يديع وتحرنوت هكذا بدأت عنوانها الرئيسي: بين إيران وأردوغان، توتر غير مسبوق بين إسرائيل وتركيا قبيل زيارة ترامب. في تفصيل هذا العنوان: تشهد العلاقات بين إسرائيل وتركيا تصعيدا حادا قبيل قمة الناتو المرتقبة بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي وصف إسرائيل بأنها عبء لم تعد البشرية قادرة على تحمله. هكذا قال وزير الخارجية هاكان فيدان. وردت إسرائيل بغضب على هذه التصريحات معتبرة أنها تحريض خطير، بينما يزداد القلق في أورشليم القدس من احتمال قيام الرئيس الأمريكي ترامب بتقديم تنازلات استراتيجية لأنقرة خلال لقائه المرتقب مع الرئيس أردوغان. ويتركز القلق الإسرائيلي على احتمال إعادة دمج تركيا في برنامج مقاتلات F-35 أو الموافقة على تزويدها بمحركات عسكرية تعد من المطورة لمشروع الطائرة التركية كان، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدا لتوازن القوى الإقليمي. ويرى مراقبون أن واشنطن تتعامل مع أنقرة كشريك استراتيجي في سوريا والبحر الأسود والشرق الأوسط، خاصة في ظل العلاقة الشخصية القوية بين ترامب وأردوغان. في المقابل، يرى خبراء إسرائيليون أن الصراع مع تركيا لم يعد مجرد خلاف دبلوماسي مرتبط بالقضية الفلسطينية، بل تحول إلى منافسة إقليمية أوسع تشمل النفوذ السياسي ومسارات الطاقة والتجارة بين الخليج وأوروبا. كما تخشى إسرائيل من تعاظم النفوذ العسكري التركي في سوريا ومن تحول أنقرة إلى قوة إقليمية مركزية بدعم أمريكي متجدد.

ونبقى مع إذاعة أحرنوت وهذا العنوان خطة. الجميع يريد أن يكون المقعد 61 في انتخابات إسرائيل 2026. تضيف يديعوت هذا الصباح: تشهد الساحة السياسية حركة واسعا مع اقتراب انتخابات 2026، حيث تسعى الأحزاب الصغيرة والقوائم الجديدة إلى لعب دور المقعد 61 الحاسم في تشكيل الحكومة المقبلة. وتبرز في معسكر اليمين والوسط عدة تحالفات قيد التشكل، من بينها تحركات يقودها يولي أدلشتين وأيلت شكيد، إلى جانب شخصيات وأحزاب صغيرة تسعى لإعادة رسم الخريطة السياسية. وبحسب يديعة أحرنوت، يجري أدلشتين مفاوضات متقدمة مع شكيد لتأسيس إطار سياسي جديد يستهدف جمهور اليمين الرسمي والتيار الديني القومي، مع طرح فكرة تشكيل حكومة من دون الأحزاب الحريدية بهدف تمرير قانون التجنيد. كما تجرى اتصالات مع شخصيات أخرى مثل جلعاد إردان وبوعز هندل، في حين يواصل نفتالي بينت وبيني جانس ترتيب معسكر الوسط اليمين استعدادا للحظة الحاسمة. في المقابل، يراقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطورات الأحزاب الصغيرة في معسكره وسط مخاوف من ضياع أصوات اليمين إذا خاضت بعض القوائم الانتخابات منفردة. وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيتدخل بعد انتخابات الليكود الداخلية لترتيب التحالفات، خصوصا بين سموتريتش وبن غفير وشخصيات أخرى مثل موشي فيجلين وعوفر فينتر. كما يبرز اسم وزير المالية الأسبق موشي كحلون كإمكانية للعودة إلى السياسة، لكنه يفضل بحسب التقرير الانضمام إلى حزب قائم بدل خوض مغامرة جديدة قد لا تتجاوز نسبة الحسم. ويرى مراقبون أن مصير هذه الأحزاب الصغيرة وتحالفاتها قد يكون العامل الحاسم في تحديد شكل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. إذاعة أحرنوت هذا الصباح.

عناوين يدعوت هذا الصباح: غضب في المجتمع العربي بعد تصريحات مفوض الشرطة، القتل ليس كل شيء. وتضيف يدعوت: أثارت تصريحات المفتش العام للشرطة داني ليفي موجة غضب واسعة في المجتمع العربي بعدما قال إن القتل ليس كل شيء، وإن نتائج الشرطة في مكافحة الجريمة خلال السنوات الخمس الأخيرة هي الأفضل. جاءت التصريحات خلال اجتماع طارئ مع عائلات ضحايا الجريمة وناشطين اجتماعيين الذين اعتبروا كلامه منفصلا عن الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن العربي. وعبرت عائلات فقدت أبنائها في جرائم إطلاق نار عن استيائها الشديد، حيث قالت ختام أبو فن من كفر قرع التي فقدت ابنها قبل أشهر: أطفالنا ليسوا أرقاما، كيف يطلبون منا التوقف عن الحديث عن الجريمة بينما تهدد حياة الجميع؟ كما وصفت عائلة أخرى المفوض بأنه غير مسؤول، واتهمت الشرطة بالفشل في مواجهة عصابات الإجرام والسلاح غير القانوني. وكما ذكرنا سابقا من الجرائم التي حصلت هذا الصباح، آخر هذه الجرائم كان فجر هذا اليوم، إذ قتل رجلان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا فجر اليوم كما ذكرنا في بلدتي دير حنة وأم الفحم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثين. إذن مستمعينا الكرام، كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحيفتاه هارتس ويديع أخرنوت. تعالوا الآن نتوقف مع فاصل غنائي ومن ثم فاصل دعائي، وبعد ذلك نكمل هذا المشوار الصباح الإخباري. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

32 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. الآن تعالوا نكون مع معريف ويسر لها يوم، ونبدأ من معريف ومن العناوين البارزة في هذه الصحيفة: أزمة داخل الليكود بشأن الانتخابات التمهيدية وتحذير من المحكمة الحزبية. إذ أصدرت المحكمة العليا لحزب الليكود قرارا حادا انتقدت فيه تأخر مؤسسات الحزب في إقرار نظام الانتخابات التمهيدية أو ما يعرف بالبرايمريز، محذرة من أن استمرار المماطلة قد يعرض الحزب لأزمة تنظيمية وحتى لخطر عدم القدرة على تقديم قائمة مرشحيه للانتخابات العامة. وقضت المحكمة بأن لجنة الدستور في الليكود مطالبة بحسم نظام الانتخابات الداخلية خلال مهلة قصيرة، وإلا فسيعاد اعتماد نظام انتخابات عام 2022 بما يشمل منح رئيس الحزب نتنياهو 5 مقاعد مضمونة في قائمة المرشحين، كما يحق لنتنياهو تقديم اقتراح بديل إذا نشر قبل الموعد المحدد. وجاء هذا القرار حسب معريف بعد خلافات طويلة داخل الحزب حول عدد المقاعد المحجوزة وتقسيم الدوائر وآلية اختيار المرشحين، ما أدى إلى تأخير الاستعدادات للانتخابات الداخلية. وأكدت المحكمة أن الوضع الحالي خطير للغاية، منتقدة تجاهل لقراراتها وعدم عقد مؤتمر الحزب رغم القرارات السابقة.

وتحت عنوان نمشي على البيض بين إيران وحزب الله وواشنطن. إذن نمشي على البيض. تناول مقال المعلق أفي أشكينازي حالة التوتر والحذر التي تعيشها إسرائيل في ظل المفاوضات المستمرة بين أمريكا وإيران والتي لم تحقق حتى الآن أي اختراق حقيقي. ويرى المعلق أن إسرائيل تتجنب التصعيد مع إيران وحزب الله ولبنان وحتى مع الإدارة الأمريكية خشية التأثير على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وانتقدت المقالة إعلان جيش الدفاع عن استهداف بنى تحتية لحزب الله فقط بعد تعرض جندي احتياط لإصابة خطيرة خلال اشتباك مع عنصر من حزب الله في منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان قبل يومين، متسائلة لماذا لم تستهدف في هذه المواقع مسبقا إذا كانت تشكل تهديدا مباشرا للقوات. كما أشار الكاتب أشكينازي لأن حزب الله يحاول العودة إلى أسلوب حرب العصابات واستغلال معرفته الميدانية الطويلة بجنوب لبنان لاستنزاف القوات الإسرائيلية، وفي المقابل تبدو القيادة حذرة من أي خطوة قد تفهم كتصعيد واسع قد يعرقل المسار التفاوضية بين واشنطن وطهران كما ذكرنا. ويرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي ترامب يستخدم أيضا ورقة العلاقة مع إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو ومنعها من اتخاذ خطوات عسكرية قد تعقد المفاوضات، بينما تبقى المنطقة في حالة ترقب بين احتمال التهدئة أو الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

ومن صفحات معاريف الداخلية نقرأ على مسامعكم مستمعين هذا العنوان: في صمت استغلال الأطفال عبر الإنترنت. نعم، هذا هو العنوان في صحيفة معاريف هذا الصباح: في صمت استغلال الأطفال عبر الإنترنت. وتضيف معاريف: حذرت جهات مختصة بحماية الأطفال من تصاعد خطير في جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني ضد القُصّر بالتزامن مع بداية العطلة الصيفية. وفق معطيات لوحدة 105 التابعة للشرطة، تم خلال النصف الأول من عام 2026 تسجيل أكثر من 7000 حالة اعتداء أو استغلال الأطفال عبر الإنترنت، بينها مئات الحالات المرتبطة بسرقة الأموال أو الابتزاز المالي. وأظهرت البيانات أن نحو 12% من الحوادث تضمنت أضراراً مالية، فيما ارتبط حوالي 75% منها بجرائم ابتزاز جنسي، خصوصاً بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و 17 عاماً، مع تسجيل نسبة أعلى بين الذكور. كما تحدثت التقارير عن أطفال صغار في سن 9 تعرضوا للاحتيال داخل ألعاب إلكترونية مثل فورتنايت وروبليكس بعد إغرائهم بتحويل أموال أو مشاركة كلمات المرور مقابل مزايا وهمية داخل الألعاب. وأوضحت دكتورة تدعى نافا كوهين فيكتور، هذه الدكتورة تعمل في الوحدة 105 التابعة للشرطة، أوضحت أن التطبيقات الأكثر استخداماً في هذه الجرائم تشمل تيليجرام، إنستغرام، تيك توك، واتساب، وروبليكس، وديسكورد. وأضافت أن الجهات المختصة تعمل بالتعاون مع وزارات الرفاه والتعلم والصحة رفاه والتعليم والصحة على تطوير آليات للوقاية والتوعية وتقديم الدعم للأطفال المتضررين وعائلاتهم. إذن في صمت استغلال الأطفال عبر الإنترنت، جهات مختصة بحماية الأطفال تحذر من تصاعد خطير في جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني ضد القاصرين بالتزامن مع بداية العطلة الصيفية. معرفة هذا الصباح.

مباشرة إلى صحيفة إسرائيل هيوم وأبرز ما خطته لنا من عناوين. في جيش الدفاع يستعدون لإغلاق وحدات نظامية وزيادة العبء على قوات الاحتياط، هذا العنوان الأول في صحيفة إسرائيل هيوم. وتضيف الصحيفة: يحذر جيش الدفاع من أن عدم إقرار تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية سيؤدي إلى إغلاق وحدات قتالية وتقليص مهام أمنية وقوات التأهب في الضفة الغربية والحدود مع لبنان وسوريا، كما يواجه الجيش عجزا كبيرا في الميزانية ما يدفعه إلى خفض النفقات وتقليص عدد عناصر الاحتياط في بعض المواقع. في الوقت نفسه تبدي المؤسسة العسكرية قلقا من احتمال تقليص أو إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية مستقبلا، رغم بدء خطط لتعزيز الاكتفاء الذاتي في التسليح. وتتابع إسرائيل تطورات الملف الإيراني والوضع في جنوب لبنان مع استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود. إذن في جيش الدفاع يستعدون لإغلاق وحدات نظامية وزيادة العبء على قوات الاحتياط. إسرائيل هيوم هذا الصباح. أيضا من عناوين إسرائيل هيوم: الحرب التي لا تنتهي. تقرير في هذه الصحيفة يستعرض الوضع الأمني في مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن الحرب لم تنتهي رغم ما تعتبره إسرائيل إنجازات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران. وفي غزة تؤكد التقديرات الإسرائيلية أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها ونفوذها وأن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، كما تواصل إسرائيل الاستعداد لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران مع مراقبة التطورات في لبنان وسوريا والتأثير أو تأثير أي اتفاق أمريكي إيراني على المشهد الإقليمي. ويحذر التقرير أيضا من تصاعد تهريب الأسلحة عبر الحدود مع الأردن ومصر، معتبرا ذلك تهديدا أمنيا قد يتفاقم في المستقبل.

وتحت عنوان حقنتان في الرقبة، العلاج الذي يساعد المصابين باضطراب ما بعد الصدمة. تقرير يتناول علاجا طبيا حديثا يعرف بـ SGB يعتمد على حقنتين في الرقبة لتقليل فرط نشاط الجهاز العصبي لدى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة. وخلال العام الماضي تلقى العلاج حوالي 450 إسرائيليا، بينهم 114 من المصابين الذين اعترفت وزارة الدفاع بإصابتهم أثناء الخدمة العسكرية مع تمويل كامل للعلاج. ويشير الأطباء إلى أن نحو 75% من المرضى أفادوا بتحسن ملحوظ في أعراض مثل القلق وفرط اليقظة واسترجاع الذكريات الصادمة، مع التأكيد أن العلاج يعد مكملا للعلاج النفسي والدوائي وليس بديلا عنه. يسرى الهيوم هذا الصباح.

47 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. إذن مستمعينا تعالوا نذهب مباشرة إلى الشريط الإخباري التابع لموقع مكان هذا الصباح، وأبرز ما جاء فيه من عناوين: مقتل شاب 30 إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم فجر هذا اليوم. أيضا العنوان الثاني نفس العنوان: مقتل رجل 50 بإطلاق نار داخل مركبته في دير حنة، والشرطة تبحث عن مشبوهين. لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض. حماس ترفض الخطة خشية تحول أي تنازل مؤقت لنقطة افتتاح في مفاوضات مقبلة. هذا العنوان خطة في مكان هذا الصباح. بوتين يهنئ ترامب هاتفيا بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال أمريكا. اعتقال مستخدم بمستشفى كابلن عقب اعتدائه على طبيب وطبيبة في غرفة الطوارئ. كانت هذه عناوين موقع مكان لهذا الصباح.

وإلى موقع وصحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. غياب مجتبى عن تشييع خامنئي وترامب، سألتقي نتنياهو الأسبوع المقبل، فرنسا تعبر باراغواي وتضرب موعدا ناريا مع المغرب. أيضا من عناوين صحيفة الشرق الأوسط لهذا الصباح ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في

ومستمعينا، ماذا عن الحالة الجوية؟ إذن يبدأ الأسبوع في البلاد بأجواء معتدلة ومستقرة مع طقس غائم جزئيا يتحول إلى صاف، فيما تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر خلال الأيام الأولى من الأسبوع، مع انخفاض طفيف متوقع يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن البحر المتوسط سيكون هائجا نسبيا وخطرا للسباحة، في حين تبقى الأجواء مستقرة حتى يوم الخميس، إلا أن التوقعات تشير إلى تغير ملحوظ مع نهاية الأسبوع، حيث تبدأ موجة حارة قد تستمر عدة أيام على أن تشهد عطلة يوم السبت المقبل طقسا خماسينيا مع درجات حرارة توصف بأنها شديدة. إذن هذا الأسبوع يبدأ بأجواء معتدلة ومستقرة وانخفاض طفيف متوقع يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. أما عطلة نهاية الأسبوع المقبل ستشهد طقسا خماسينيا مع درجات حرارة توصف بشديدة جدا. إذن كانت هذه الحالة الجوية لهذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل. إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح وهذا اليوم الأحد 5 تموز يوليو. إذن الدولار الأمريكي يصرف مقابل 2.99 أجورا، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 42 أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 22 أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.061 أجورا. كانت هذه أبرز أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

ومستمعين، هذه الإشارة تشير إلى نهاية برنامج حديث، عفوا إلى نهاية برنامج صحفرات. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباحي الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ومن الهندسة الإذاعية زميلة فورس ويسا. ومع هذه الأغنية ننهي هذه الجولة برنامج صحافنات. نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. جريمتا قتل في المجتمع العربي في غضون أقل من ساعة. رئيس الوزراء ورئيس الأمريكي يستلقيان، بل سيلتقيان إما الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل. إسرائيل تهنئ الولايات المتحدة التي تحتفل بعيد استقلالها 250، والحرارة تكون اليوم وغدا ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
3: السابعة في أورشليم القدس، السلام عليكم. في أم الفحم قتل شاب 30 وأصيب رجل في 38 من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار داخل سيارة فجر اليوم. وقبل ذلك قتل في دير حنا رجل 50 بإطلاق النار وهو داخل مركبته ولم تعرف هويته بعد. وفيد أن خلفية الحادثين جنائية وأن الشرطة تبحث عن مشبوهين. من المرتقب أن يلتقي رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل. وأكد رئيس ترامب أمس أن نتنياهو طلب منه لقاءه، وفي حديث مع موقع أكسيوس أضاف أن علاقتهما جيدة جدا وأن نتنياهو يعرف جيدا من هو الزعيم. إلى ذلك، نشر نتنياهو الليلة الماضية شريط فيديو هنا فيه الولايات المتحدة بمناسبة احتفالها بعيد استقلالها 250، وأشار إلى العلاقة الوطيدة بين البلدين وقال إننا نتقاسم مصيرا واحدا ونعرف أن الحرية ليست رخيصة أبدا ويجب شراؤها والدفاع عنها بلا هوادة. وأضاف أن التحالف بين الدولتين مبني على مصالح وقيم مشتركة. يستشف من وثيقة داخلية لحماس وصلت إلى قناة كان أن قطر وتركيا عرضتا على الحركة خطط لإرباك إسرائيل، وبموجبها ستضغط الدولتان على حماس لتقديم تنازلات تكتيكية في تفكيك سلاحها ومجالات أخرى. وترجح الدوحة وأنقرة أن يرفض نتنياهو هذه التنازلات لأسباب تتعلق بحملته الانتخابية، وسوف تظهر حماس أنها ليست الطرف الذي يعرقل الصفقة. وعلمت قناة كان أن الحركة قررت رفض الخطة بسبب الخشية من أن كل تنازل مؤقت سيتحول إلى نقطة الافتتاح في المفاوضات المقبلة. وتتبع الحركة سياسة المماطلة في التفاوض في انتظار نتائج الانتخابات بإسرائيل. تنقل وزارة الدفاع مجمع الفحص الجبين على الحدود مع قطاع غزة إلى معبر كرم شالوم في عقب سلسلة من المحاولات لتهريب سلع كسجائر ومعدات إلكترونية، منها هواتف نقالة وبطاقات سيم تم اكتشافها في الأشهر الأخيرة. ويخضع للفحص في مجمع رجبيم الفلسطينيون الذين يعودون إلى القطاع من مصر. اتقل مستخدم في 40 من العمر في مستشفى كابلان براحوفوت نهاية الأسبوع الماضي بعدما اعتدى على طبيب وطبيبة في غرفة الطوارئ، وقد قدم الاثنان العلاج لابنه بعدما تعرض للطعن. وبحسب الشبهات صرخ الأب ودفع الطبيبة، ومددت المحكمة فترة اعتقال المشبوه مشيرة إلى أنه قد أدين في الماضي بممارسة العنف. في أخبار المونديال، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعدما فاز فجر اليوم على نظيره من باراغواي بهدف دون رد، وقبل ذلك هزم منتخب المغرب نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون مقابل. ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني بأنه في مدن وقرى عربية كثيرة في إسرائيل خرج مواطنون إلى الشوارع للاحتفال بفوز المغرب.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: تكون درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض بعض الشيء. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس 29، تل أبيب 31، حيفا وجبال الجليل 30، الجولان 36، الناصرة 32، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد. معكم حتى الثامنة في التحرير والإعداد يعقوب عزرا، من الإنتاج والاستوديو المصور ناصر سعيد، دفورة سويسة هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. مقتل رجل 50 رميا بالرصاص داخل سيارته في دير حنا بالجليل الغربي، وآخر في مدينة أم الفحم. عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي يرتفع إلى 152 منذ بداية العام. أنباء عن أن جهاز الأمن العام الشباك يقيم قسما جديدا لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. في ملفاتنا الأخرى، لقاء مرتقب بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض، إما في بحر الأسبوع الجاري أو القادم. استمرار مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي في طهران بمشاركة حشود مليونية ووفود سياسية من نحو 30 دولة، ولكن دون المرشد الجديد نجله مجتبى. على الساحة الحزبية، مبادرات لاحتواء الأزمة بين الجبهة والعربية للتغيير في مسعى لاستئناف المفاوضات حول تشكيل القائمة الثلاثية. في المونديال، المغرب تهزم كندا بثلاثة أهداف نظيفة وتتأهل إلى الربع النهائي.
1: الأردن وهي تصل اليوم إلى منتهاه، إلى ربع النهائي، الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث الثالث يا رحيمي جول.
0: وفرنسا تهزم الباراغواي بهدف وحيد وتلتقي المغرب في الربع النهائي. سبع دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار مع الخبر شبه اليوم القاتم، مقتل رجل 50 داخل سيارته في دير حنا في الجليل هذا الصباح، وآخر في مدينة أم الفحم. نترك كافة الحيثيات والتفاصيل لمراسلنا تامر الكيلان المتواجد في أم الفحم. تامر، صباح الخير.
2: صباح الخير محمد. نعم، بالفعل صباح آخر ملطخ بالدماء في المجتمع العربي، وجريمتا قتل بفارق وقت قصير تعيدان مشاهد العنف إلى الواجهة منذ الساعات الأولى من هذا الأسبوع. الأحد الحالي يبدو شبيها بالأحد الماضي الذي شهد مقتل 5 أشخاص في المجتمع خلال يوم واحد، في مؤشر مقلق على استمرار التصعيد في جرائم القتل. أتواجد الآن في مسرح جريمة القتل بمدينة أم الفحم، حيث لا تزال الشرطة تنتشر في المكان وتغلق محيطه، فيما يواصل أفرادها جمع الأدلة وأثار الرصاص وفتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة. وفقا التفاصيل الأولية، فإن الشاب الذي قتل كان في طريقه إلى عمله وتوقف عند أحد المخابز، وهناك تعرض لوابل كثيف من الرصاص برفقة شخص آخر، وقد أعلن عن مقتله في المكان، فيما نقل شخص آخر إلى المستشفى وهو يعاني من جراح متوسطة. هناك غضب يعني من الشرطة في المكان بسبب، وفقا للشرطة، أنه أصحاب المكان أو من تواجد هناك قاموا بشطف مسرح الجريمة، وهذا الأمر الذي يعيق عملية التحقيق. في الجريمة الثانية التي وقعت في دير حنا، قتل رجل في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار وهو داخل مركبة. الشرطة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادثة دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن، وبهاتين الجريمتين ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 151 قتيلا وسط تصعيد واضح ولافت في الأسابيع الأخيرة. إذن هذا هو الحال في المجتمع العربي محمد، بداية صعبة ودموية.
0: بداية صعبة ودموية، أصبحت هذه البدايات شبه تقليدية. شكرا لك تامر الكيلاني. شكرا. إلى موضوع آخر له علاقة بالجريمة، الحكومة تتجه إلى توسيع دور جهاز الأمن العام الشباك في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي، في خطوة غير مسبوقة من خلال تحويل ميزانيات للجهاز لهذا الغرض. تقول إنها تستهدف بالأساس شبكات تهريب الأسلحة والاتجار بها، وسط تأكيدات رسمية بأن الجهاز لن يحل محل الشرطة في مكافحة منظمات الجريمة. كل هذا بعد مرور 3 سنوات على إعلان رئيس الوزراء عن هذا القرار دون تقدم خطوة واحدة في هذا الاتجاه. ما هي التفاصيل لهذه الخطة؟ ما حدود الصلاحيات الجديدة التي يتوقع أن تمنح للشباك؟ الزميل نواف النباري مع كافة المعطيات والتفاصيل، أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير محمد. نعم، في ظل تغول الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، تنوي الحكومة كما تفضلتم توسيع دائرة المواجهة عبر إشراك جهاز الأمن العام شباك في جهود مكافحة الظاهرة، وذلك في خطوة توصف بأنها الأولى من نوعها، مع تأكيدات رسمية على أن تدخل الجهاز سيظل محصورا في مكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها دون أن يمتد إلى تولي مهام الشرطة في ملاحقة التنظيمات الإجرامية. لا أدري محمد إذا كنت تسمعني. محمد؟
0: نعم أسمعك نواف، تفضل.
3: نعم، وقد أبلغ سكرتير الحكومة يوسف فوكس الوزارات الحكومية بوجود توجه لتحويل جزء من المخصصات المالية المتبقية من الخطة الخمسية التي قررتها حكومة نفتالي بنت في حينه، والمعروفة بالقرار رقم 550. بحسب مسؤولين حكوميين، فإن المهمة الأساسية التي سوف يتولاها الشباك سوف تتمثل في إحباط شبكات تهريب الأسلحة وتعقب مسارات الاتجار بها، انطلاقا من التقدير الأمني القائل بأن جزءا من هذه الأسلحة يصل إلى منظمات إرهابية. الحكومة ترى أن تعزيز دور الشباك في هذا المجال سوف يسهم في تضييق الخناق على مصادر السلاح غير القانوني. هذه الخطة محمد تأتي بعد سنوات من الجدل بشأن إشراك الشباك في مكافحة الجريمة، إذ كان الجهاز يعارض سابقا توسيع صلاحياته في هذا الملف خشية من المساس بمصادره الاستخباراتية. رئيس الوزراء محمد بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في يونيو حزيران عام 23، أي قبل 3 سنوات بالتمام والكمال، عزمه دمج الشباك في الجهود الموجهة ضد شبكات الإجرام، مؤكدا أن الحكومة خصصت ميزانيات كبيرة لتعزيز قدرات الشرطة. تعال معي محمد لنستمع معا إلى أقوال رئيس الوزراء في حينه تماما قبل 3 سنوات وكأنه يتحدث اليوم.
4: אכנס היום ישיבה מיוחדת של משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי כדי לשלב את השבק במאמץ ממוקד נגד משפחות הפשע. ולכן אני מתעקש להכניס מיד את השבק למערכה. אני סבור שזה בדיוק הצעד הדרוש וצריך להתגבר על הבעיות שכרוכות בהפעלת הצעד הזה. רק כך נוכל להפוך את המגמה במהירות ולתת מענה לאזרחי ישראל הערבים שמאחלים להחזרת החוק והסדר והביטחון האישי לחייהם.
3: يا للعجب محمد، نترجم أقوال رئيس الوزراء، يعني قال في حين أننا نعقد اليوم جلسة خاصة للوزارات المختلفة والاستشارة القانونية من أجل دمج الشباك في الجهود المركزة ضد شبكات الإجرام، لذلك أصروا على تطبيق هذه الخطوة فورا وإشراك جهاز الأمن العام فورا إلى هذه المعركة. إنني على قناعة أن هذا هو التحرك المطلوب، هذه الطريقة فقط من خلالها نستطيع قلب المعادلة بسرعة، هكذا قال نتنياهو في حينه. وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تفاخر في حينه بدعمه لهذه الخطوة في تلك الفترة. أيضا دعنا نستمع إليه.
5: كافيم لاخنيس اتشروت הביטחון הכללי לפעולה ודאי ודאי נוכח כל מה שקורה בחודשים האחרונים. כדי לתת פתרון מיידי אני דורש להכניס את שירות הביטחון הכללי לפעולה. אין זמן, לא צריך לחכות.
3: هكذا قال رئيس أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، علينا إدخال جهاز الأمن العام للشباك، ليس لدينا وقت، علينا نقوم بذلك فورا، لا يجب أن ننتظر كثيرا. طبعا محمد، كل هذه التصريحات الصارمة نتنياهو وبن غفير بقيت حبرا على ورق، وهذا الموضوع عاد في الآونة الأخيرة، وكما استمعنا في التقرير فإن هناك قرار بتحويل ميزانيات كما أعلن عن ذلك سكرتير الحكومة. علينا أن ننتظر محمد ونرى ما إذا كانت هذا الإعلان أو هذا الإعلان من قبل سكرتير الحكومة يوسف فوكس بتحويل الميزانيات إلى الشباك التي تحدث عنها بالأمس سيكون أهم من تصريحات رئيس الوزراء نفسه قبل 3 سنوات. الأيام والواقع في الميدان سوف يكشفان مصداقية هذه التصريحات. إليكم
0: طبعا نواف، ونرجو أن يكون هذا الإجراء نافعا ومجديا لتهدئة الأوضاع في المجتمع العربي وضخ نوع من الأمان
3: إن شاء الله.
0: نواصل مع التقارير بعيدا عن الملفات الجنائية وخطة الشباك لإقامة قسم من أجل مكافحة الجريمة. تعالوا بنا إلى قضايا استراتيجية. رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب يتفقان على عقد اجتماع بينهما بعد عودة ترامب من قمة الناتو في أنقرة لاحقا هذا الأسبوع. نترك كافة التفاصيل لمحرر الشؤون السياسية شمعون أران من خلال تقريره التالي.
6: لقاء قمة آخر بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع عقده في الأيام القريبة. نتنياهو اتصل بالرئيس ترامب مساء أمس الأول الجمعة، واتفق خلال هذه المكالمة على عقد هذا اللقاء بينهما. لم يحدد بعد الموعد النهائي لهذا الاجتماع. الرئيس ترامب سيشارك يومي الثلاثاء والأربعاء في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، حيث سيلتقي أيضا بالرئيس التركي أردوغان. إسرائيل ستتابع بلا شك بقلق كبير هذا اللقاء نظرا للتوتر الشديد في العلاقات الإسرائيلية التركية. نتنياهو اتصل بالرئيس ترامب وهنأه بمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة الذي صادف أمس، وهو الرابع من يوليو تموز.
7: Today the United States celebrates 250 years of independence, 250 years of freedom, 250 years of defending freedom. On behalf of the people of Israel, I wish you all a happy and joyful Independence Day. My friends, this 4th of July carries a special meaning for me personally. Exactly 50 years ago, as America celebrated its bicentennial, Israel carried out one of the greatest hostage rescue missions in history, Operation Jonathan in Entebbe, Uganda. More than 100 innocent hostages were brought home alive by our courageous soldiers.
6: يقول بنيامين نتنياهو: اليوم تحتفل الولايات المتحدة 250 عاما من الاستقلال، 250 عاما من الحرية، و250 عاما من الدفاع عن الحرية. وباسم مواطني إسرائيل أتمنى لكم جميعا عيد استقلال سعيد. واستذكر أنه قبل 50 عاما في هذا اليوم، في الوقت الذي احتفلت فيه أمريكا بعيد استقلالها، فإن إسرائيل نفذت إحدى العمليات البطولية في تاريخها، عملية يوناتان التي تحمل اسم شقيقه يوناتان الذي قاد هذه العملية، وأدت إلى الإفراج عن 110 مخطوف إسرائيلي أعيدوا إلى البلاد باستثناء شقيقي يوني الذي استشهد في هذه العملية العسكرية.
7: And 50 years later, we are still defending freedom. We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny.
6: ويتابع قائلا: 50 عاما بعد ذلك إننا ندافع عن الحرية، إننا نعيش في قارات مختلفة، ولكن هناك حلفا قويا يربطنا لأنه لدينا مصير واحد. عندما نقف إسرائيل والولايات المتحدة سوية صفا واحدا، فإن الحرية هي أقوى بكثير. أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سياسيا تبقى الإشارة إلى أن نتنياهو سيترأس مساء اليوم جلسة للكابينت لمناقشة آخر المستجدات في الملفات الخاصة بقطاع غزة، إيران ولبنان.
0: والأفراح تتقاطع مع أتراح. الولايات المتحدة تحتفل بعيد استقلالها 250، وإيران تشيع المرشد الأعلى على خامنئي بعد 5 أشهر على مقتله في أول أيام عملية زئير الأسد. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
8: صباح النور أحمد.
0: وترامب يذكر الحرب في خطاباته بمناسبة الاستقلال أيضا.
8: صحيح محمد، وهذا يجب القول في إطار ترويجه واستعداده المحمومين للانتخابات النصفية المقررة بعد 4 أشهر في الولايات المتحدة. ترامب يلقي حاليا في هذه الساعة بالذات في واشنطن خطابه الذي يختتم فعاليات ومراسم عيد الاستقلال الأمريكي 250، وقد كرر أن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير القيادة الإيرانية عسكريا وسياسيا. في خطاب آخر محمد على النصب التذكاري في جبل راشمور حيث محكورة كما نعلم في الصخرة أوجه 4 رؤساء الأوائل للولايات المتحدة، تطرق ترامب أيضا إلى المراسم الجنائزية التي تجرى بتزامن مع المراسم الجنائزية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وهي تجرى بتزامن مع احتفالات الأمريكية بالاستقلال. دعنا نستمع.
9: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly.
8: لقد وجهنا ضربة قاسمة إلى إيران وهم توقون الآن لتحقيق تسوية توقون جدا. يقول ترامب قمنا بمنحهم مهلة أسبوع انطلاقا من لطفنا. احتفالات ربع الألفية على إنشاء الولايات المتحدة محمد جرت على المستوى بطبيعة الحال الشعبي والرسمي عبر نزهات في الحدائق العامة، تحليق طائرات حربية أمريكية في العديد من المدن، وكيف لا عروض المفرقعات المهيبة أكبرها متوقع حسب إدارة ترامب بعد قليل. مع ذلك محمد، الطقس نغص المراسم بدرجات حرارة بلغت 40 مئوية في مناطق عديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى عواصف برق مخيفة لا سيما في العاصمة واشنطن. بطبيعة الحال التهاني والتبريكات تدفقت إلى البيت الأبيض من كل حدب وصوب جميع أنحاء العالم بما في ذلك إسرائيل كما استمعنا سابقا، والرئيس ترامب أجرى كذلك مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. تناولت هذه المكالمة الحرب في أوكرانيا وملف الشرق الأوسط. لابد أن يكون الملف الإيراني قد طرح في هذه هو الآخر في هذه المكالمة، حيث تستمر الجمهورية الإسلامية وتواصل المراسم الجنائزية للمرشد الأعلى علي خامنئي. دعنا نستمع إلى جانب من هذه المراسم.

0: إذن بعد انطلاقها الرسمية قبل 3 أيام من المتوقع أن يشارك اليوم 15 مليون شخص مشيع في هذه المراسم التي في طهران، وهي تنتقل لاحقا ويوم غد تحديدا إلى العراق، ثم تعود إلى مدينة مشهد حيث سيتم دفن خامنئي في مسقط رأسه. نحو 40 وفدا عالمية وصلت لحضور المراسم، منها روسية وصينية وهندية وباكستانية. لبنان اللافت بعث وزير دفاعه في إشارة واضحة إلى الانقطاع عن حزب الله، ممثلون عن حماس والجهاد الإسلامي يحضرون أيضا هذه المراسم الجنائزية. ولكن اللافت والبارز غياب نجا الخامنئي المرشد الأعلى الجديد مجتبى، اعتبارات محمد أمنية ومخاوف من محاولة للقضاء عليه خلال المشاركة في هذه المراسم، أم إصابته بجروح خطيرة خلال الضربة التي قتلت والده، كل الاحتمالات واردة بالحسبان. ختاما نريد أن نشير، نعود إلى الربط بين الملفين الأمريكي والإيراني. هذه المحادثات بين واشنطن وطهران مجدول استئنافها الأسبوع المقبل. محمد،
1: شكرا لك شمعون بن نايم. هذا في طهران. ماذا يحدث في لبنان؟ تطورات أمنية في جنوب لبنان أنباء عن أن جيش الدفاع ينتظر الضوء الأخضر لتفجير أنفاق لحزب الله في منطقة علي طاهر. ما هي الصورة المرتسمة الأمنية حتى الآن؟ إياه العليمة، صباح الخير.
2: صباح النور محمد. ربما نبدأ بقتل عنصر لحزب الله مساء أمس في منطقة مجد زون. المتحدث بلسان الجيش قال إن عنصر من حزب الله قد اقترب من القوات المرابطة في هذه المنطقة، وبالتالي تم استهدافه. ومن جانب آخر تزداد علامات الاستفهام حول تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وفقا للاتفاق المرحلي مع لبنان من بعض المناطق، أو بالأحرى من بلدة فرون وكذلك من قريتي الغندورية وزوطر الغربية. وفقا للتقارير اللبنانية خلال الأيام الأخيرة تفيد أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تتواجد في الواقع في هذه المناطق، ولذلك هناك علامات استفهام حول الجداول الزمنية للانسحاب من هذه البلدات والقرى الثلاثة. من جانبها تقول الأوساط العسكرية أن هناك تعثر فيما يتعلق بتشكيل النظام أو الآلية لانسحاب قوات الجيش من هذه المناطق. واستمرارا لما أشرت إليه حول المعقل المحصن لحزب الله أو لوحدة بدر في مرتفعات علي طاهر، أو خاصة في منطقة بلدة أو كفر تبنين، فإن الأوساط العسكرية تقول بأنها على استعداد لتفجير هذه الشبكة من الأنفاق والمواقع، ولكن بانتظار الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي، كما حدث أيضا في منطقة مجد الزون حيث تم قبل حوالي أسبوع تفجير شبكة الأنفاق في هذه المرحلة إسرائيل، وبناء للقيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية تمتنع عن تنفيذ هذه العملية. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. نبقى في أو ننتقل إلى قطاع غزة. دخول مركبات أمريكية إلى قطاع غزة استعدادا لانتشار القوات الدولية، هذه المعطيات دقيقة، ومتى ستستكمل دخول هذه المركبات؟ حسن، صباح الخير.
3: صباح النور محمد. كما ذكرت محمد، عشرات المركبات العسكرية الأمريكية بينها آليات مدرعة دخلت إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة انطلاقا من القاعدة الأمريكية الموجودة في كريات جات، في خطوة تأتي ضمن استعدادات أمنية مرتبطة بقطاع غزة. حسب التقارير فإن التحركات العسكرية تندرج في إطار استعداد القوات الأمريكية لتحمل مسؤوليات أمنية في أجزاء من قطاع غزة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المهام أو موعد تنفيذها. القوات ستعمل بالتنسيق تماما محمد مع قوات جيش الدفاع المتواجدة في المنطقة الصفراء والتي تسيطر على أكثر من 70% من منطقة قطاع غزة، أي تسيطر على كل المناطق شرق محور صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة بغربه. الآليات شهدت وهي تتحرك باتجاه المناطق القريبة من الحدود في منطقة الوسط المركز من قطاع غزة في وقت تشهد فيه المنطقة ترتيبات أمنية متواصلة على خلفية التطورات الميدانية والجهود الرامية إلى إدارة الأوضاع في قطاع غزة. هذه النشاطات محمد تأتي في ظل استمرار مباحثات ونقاشات دولية بشأن ترتيب مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة بما يشمل آليات إدارة الأمن وتوزيع المسؤوليات داخل القطاع وسط جهود دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية ودولية للتوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل غزة. الجيش الأمريكي بدأ في الأيام الأخيرة بإقامة قاعدة كبيرة جدا على حدود القطاع في منطقة تيرعيم. هذه القاعدة ستكون مقر للقوات الدولية التي ستعمل على حفظ الأمن في منطقة القطاع بالتنسيق مع لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي من المقرر أن تدخل إلى القطاع. في الشأن الفلسطيني محمد، يوم أمس بحثت مصر والسلطة الفلسطينية سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في هذا الشهر، حيث من المقرر أن تجتمع دول عديدة لتقديم تبرعات ومساعدات لسكان غزة. كل ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في إطار التشاور والتنسيق بين الجبين. ونرى هنا محمد أن مصر تحاول إدخال السلطة الفلسطينية في كل ما يحدث في منطقة القطاع. محمد،
1: شكرا لك حسن أبو زايد. شكرا.
4: أهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ، في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: اشعلها ابو الورد اشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله يا ابو الورد.
6: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديو مكان، بعد أن أقفلنا ملفات سياسية استراتيجية قطاع غزة لبنان طهران، تعالوا بنا إلى قضايا داخلية في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي خيمت على مسار المفاوضات الثلاثية. برزت مؤشرات إيجابية نحو احتواء الأزمة بين الجبهة العربية للتغيير، وذلك عقب مبادرات دعت إلى إرساء قواعد جديدة للشراكة تقوم على الندية وعلى الاحترام المتبادل، مما يفتح الباب مجددا أمام استئناف الحوار السياسي بعيدا عن المحاصصة وبحثا عن صيغة توافقية تضمن مشاركة فاعلة لجميع الأطراف. عن ذلك وعن مخرجات اجتماع لجنة الحركة العربية للتغيير المركزية في تقرير الزميل فالح حبيب.
9: على وقع الشرخ الذي ساد العلاقة بين العربية للتغيير والجبهة وما تبعه من توتر أدى إلى فض جلسات المفاوضات الثلاثية إثر استياء التغيير مما وصفته بالعنجهية ومحاولات الهيمنة بعيدا عن مبدأ الشراكة الذي جمعهما لسنوات، عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير اجتماعا حاسما لتقييم الموقف وتحديد مساراتها القادمة. وفي خطوة لافتة سبقت الاجتماع بادر سكرتير الجبهة أمجد شبيطة بدعوة علنية صريحة إلى ضرورة إرساء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل، في رسالة حملت في طياتها مراجعة ناضجة للموقف ومحاولة جادة لاحتواء التوتر، مؤكدا بحكمته أن الاعتراف بالخطأ فضيلة تفتح باب الحل. وقد لاقت هذه المبادرة صدى إيجابيا لدى العربية للتغيير التي قابلتها بقرار يعكس مسؤولية سياسية واعية مبدية استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات انطلاقا من قناعتها بأن قبول الاعتراف هو نصف طريق الإصلاح. وقد أكدت العربية للتغيير في قراراتها على ثوابت عودتها للمفاوضات وفي مقدمتها رفض أي اتفاقات ثنائية مسبقة، مطالبة بالبدء من نقطة الصفر فيما يخص توزيع المقاعد لضمان مشاركة جميع الأطراف في صياغة المعادلة الانتخابية من جديد. من جهتها نفت جهات نافذة في الجبهة وجود أي اتفاق ثنائي نهائي أو رسمي مع التجمع حول توزيع المقاعد كما كان يشاع في الأوساط السياسية، مؤكدة أن ملف المقاعد لم يشهد أي تقدم فعلي بانتظار عودة العربية للتغيير إلى طاولة الحوار. وأوضحت هذه المصادر خلال حديثها معنا أن الجهود الحالية تتركز بشكل مكثف على صياغة البرامج السياسية وتشكيل الطواقم التنظيمية والإعلامية المشتركة بعيدا عن لغة المحاصصة في هذه المرحلة. مبادرة الجبهة ممثلة بتصريحات سكرتيرها أمجد شبيطة المسؤولة والرد المسؤول من العربية للتغيير يكرسان في هذه المرحلة قناعة راسخة بأن الاحترام صدى فكما تزرعه في علاقاتك يعود إليك حتما في مواقف الآخرين. وبهذا يبدو أن الطرفين قد وضعا اللبنة الأولى لتصالح حقيقي يبدأ من الندية ويتجذر في الاحترام المتبادل.
1: إذن هذا فيما يتعلق بالخلافات التي نشبت مؤخرا بين العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية. على أمل أن تحل هذه الخلافات تعالوا بنا إلى قضية أخرى. المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي رفضت استئناف جوجل وأبقت الغرامة عليه بقيمة 4 مليار و100 مليون يورو بسبب ممارسات احتكارية مرتبطة بالنظام بأنظمة مختلفة، وقت القرار ضمن سلسلة من القضايا التي تواجهها الشركة في أوروبا بشأن المنافسة وتنظيم الأسواق الرقمية. خالد دراوشي عن هذه الإشكالية الاقتصادية الإلكترونية.
10: كبدت شركة جوجل هزيمة قضائية جديدة بعدما رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الخميس الاستئناف الذي تقدمت به شركة الأم ألفابت ضد غرامة قياسية فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب ممارسات احتكارية مرتبطة بنظام التشغيل أندرويد. وبموجب القرار أبقت المحكمة على غرامة قدرها 4.1 مليار يورو لتظل واحدة من أكبر العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا. وتعود القضية إلى عام 2018 عندما خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن جوجل استغلت هيمنتها على سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية عبر أندرويد لتعزيز مكانتها في سوق محركات البحث. ووفقا للقرار اشتركت الشركة على مصنعي الهواتف تثبيت تطبيق جوجل سيرج ومتصفح خروم ومتجر جوجل بلاي مسبقا كشرط للحصول على ترخيص استخدام نظام أندرويد، كما قيدت استخدام نسخ منافسة من النظام. وكانت المفوضية قد فرضت في البداية غرامة بقيمة 4.34 مليار يورو قبل أن تخفض في عام 2022 إلى 4.1 مليار يورو مع الإبقاء على جوهر القرار، إلا أن المحكمة العليا الأوروبية رفضت الآن الاستئناف النهائي المقدم من جوجل والفابيت، مؤكدة أن الشركة أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق. من جانبها انتقدت جوجل الحكم معتبرة أنه لا يأخذ في الاعتبار الاستثمارات التي ضختها للحفاظ على أندرويد كنظام تشغيل مفتوح ومجاني ومتوافق مع مختلف الأجهزة، وأضافت أنها عدلت الاتفاقيات التي استند إليها قرار المفوضية منذ عام 2018 وتواصل التركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها للمستخدمين والشركاء والمطورين. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المواجهات بين جوجل والجهات التنظيمية الأوروبية، إذ بلغت قيمة الغرامات المفروضة على الشركة في قضايا المنافسة خلال السنوات الماضية نحو 11 مليار يورو، كما تواجه الشركة تحقيقات أخرى تتعلق باحتمال منح خدماتها أولوية في نتائج البحث، إضافة إلى ممارسات مرتبطة بمتجر التطبيقات في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
1: وإلى قطاع الصناعات التقنية العالية الهايتك في البلاد، تمكن من تجنيد استثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري يصل حجمها إلى 7.6 مليارات دولار. وسام جبر.
11: تقرير جديد يكشف عن انتعاش قوي في قطاع الصناعات التقنية الراقية الهايتك في البلاد، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 بلغ 7.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم استمرار التحديات الأمنية والجيوسياسية. وبحسب التقرير الصادر بالتعاون بين الخدمات المصرفية لقطاع الهايتك في بنك لؤمي وشركة الأبحاث IVC، فإن قطاع التكنولوجيا المحلي يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود مع عودة حجم الاستثمارات إلى مستويات عام 2020. ويشير التقرير إلى أن وتيرة جمع الاستثمارات شهدت تحسنا تدريجيا خلال العامين الماضيين، إذ ارتفع متوسط التمويل الفصلي من 3 مليارات دولار إلى حوالي 3.8 مليارات دولار. وسجل الربع الثاني من العام الحالي 2026 أفضل أداء بعدما استقطبت الشركات استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أعلى 50% من متوسط التمويل الفصلي المسجل في عام 2020. وأوضح الباحثون في شركة IVC أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، ويعكس هذا الأداء استمرار ثقة المستثمرين في شركات الصناعات التقنية الراقية في إسرائيل، ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وهذان القطاعان يواصلان قيادة النمو وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
1: حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، هذا فيما يتعلق بقطاع الهايتك. تعالوا بنا إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها مدينة الناصرة أو سكان مدينة الناصرة، بعد عام على تسلم اللجنة المعينة من الداخلية إدارة بلدية الناصرة، لا تزال المدينة تواجه تحديات خدمية مالية متراكمة وسط ترقب شعبي لنتائج المرحلة الانتقالية التي أعقبت حل المجلس البلدي. تعالوا بنا نرحب بالأستاذ فوزي عكاوي، المهندس فوزي عكاوي، مندوب اللجنة الشعبية في الناصرة. صباح الخير أستاذ فوزي.
12: صباح الخير أستاذ لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. يعني طالعت تقريرا مفصلا عن مدينة الناصرة عن أحوالها، تتصدر ملفات البنى التحتية، النظافة، الأنشطة الثقافية، الشبابية، التعليم، مسطحات البناء، مشاريع الإسكان، كل إشي عندكم فيه مشاكل.
12: من حيث المبدأ مدينة الناصر لسان حالها كلسان حال المجتمع العربي كلسان حال كل البلاد. يعني إحنا عم نمرق في فترة اللي هي معقدة نوعا ما، يعني كمدينة بشكل خاص كالوضعية القائمة في كافة مجتمعنا. لكن اللي صار إنه اليوم الناصر يعني مش عم تتطور، مش عم تتقدم، ولا عم بتكون في مسارها الصحيح. يعني اليوم عندك أنت تقريبا سنة على استلام اللجنة المعينة مهامة في المدينة. إحنا بنعرف تماما إنه شايفين هذا الشيء، إحنا كسكان المدينة شايفين إنه في تردي بكافة الميادين، يعني في الميادين الخدماتية.
1: يعني على ذكر التردي أستاذ فوزي، المعطيات التي وردت، اللجنة المعينة تسلمت إدارة البلدية وهي تعاني من عجز كبير تجاوز 300 مليون شيكل و2 مليار و300 مليون شيكل ديون البلدية على أهل الناصري. صحيح هذا الرقم؟
12: في طبيعة الحال هناك الأرقام بتعلى وبتنزل. الموضوع مش موضوع أرقام، الموضوع الإدارة اللي كانت موجودة فيها المدينة. الموضوع إنه طبعا يعني ما حدا بحب يوصل لمرحلة لجنة معينة، ولكن التراكمات اللي صارت على مر السنوات وعدم الوضوح وعدم التطور والنهوض في المدينة أدى لوصولنا لهاي المرحلة. ولكن في نهاية المطاف يعني أهل الناصري دائما جاهزين ليرفعوا ويخدموا بلدهم من أيامات المخيم التطوعي لأيامات العطاء المتبادل. أهل الناصري بيحبوا بلدهم. اوكي، فالموضوع هو مش بس موضوع انه احنا والله يعني اليوم ندفع ولا ما ندفعش. اليوم الموضوع انه في عندك
1: لا على من ناحيه ماليه ايضا، هذا موضوع لا يمكن ان نتجاهل عن مردود جبايه الارنونه يعني على ميزانيه البلديه. البلد اللي ما بتجبي ارنونه كما يجب عنده مشاكل.
12: انا مع الموضوع هو مش بس الارنونه،
1: مش بس
12: الارنونه، واهل الناصر عم بيدفعوا. بنقدر كمان نطلع على المعطيات وبعدين عم بيدفعوا، وكمان اليوم عم بيحاولوا انهم يرفعوا الارنونه، وهذا كمان عم بيعمل استياء عارم في المدينه. للأسف انه كل المعطيات هي قاعده عم ترتبط في بعضها البعض، كل الامور قاعده عم تدخل في بعضها البعض، وبالتالي يعني ما فيش عندك مشكلة واحدة أساسية في المدينة، في عندك عدة مشاكل. تنساش إنه إحنا عم نحكي بدينا في الكلام إنه وضع مدينة الناصري هو زيه زي أي وضع في أي بلدة عربية في البلاد بشكل خاص، لأنه
1: يعني في أخرى إشكالية في مسألة أستاذ فوز، في إشكالية في مسألة قرار رفع ضريبة الأرنونة. صحيح حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن هذا يثقل كواهل المواطنين، عبء اقتصادي جديد.
12: طبعا هذا عبء اقتصادي وعبء اللي هو يعني بهاي المرحلة ديش أحكي مفاجئ، ولكن هذا عبء اللي الواحد مش ناقصه. يعني في كل هاي الظروف الصعبة احنا عايشين في عدم يقين، زي ما انت فلشت في كلامك، احنا عايشين في عدم يقين اللي ما حدا عارف لوين رايحين. احنا عايشين نشكر الله كل شيء تمام، ولكن هل حدا عارف لوين رايح اليوم؟ الجواب قطعيا لا. الامر اللي احنا بهمنا اليوم انه الناس اليوم فاهمة وبدها تعطي للبلد وبدها تطور البلد. بالتالي احنا مش بس قاعدين عم ندور على الخدمات الأساسية اليوم، احنا بهمنا انه اليوم مع وجود اللجنة المعينة بهمنا انه يبلشوا يعملوا الأشياء الأحسن للناصر. يعني انا بتخيل فترة سنة 365 يوم اللي انت عمليا اوريدي صرت فاهم ايش الحيثيات في البلد، فاهم ايش المشاكل، فاهم ايش نقاط الضعف، فاهم وين انت ممكن تقدر تطور بشكل أفضل، فاهم وين والله اليوم عندنا هاي المشاكل اللي أنا ما بقدر أحلها، والمشاكل اللي بدها وقت أكتر. يعني إحنا نصبوا إنه يكون في عندنا برامج اجتماعية، مراكز تربوية، نوادي. بدنا أكتر إشي بهمنا بهاي المرحلة هي زي ما أنت بلشت في حديثك، هو توسيع مسطح المدينة. هو
1: توسيع مسطح المدينة
12: طبعا.
1: يعني ما في أوراق رسمية من قبل اللجنة المعينة أو الرئيس المعين حول هذا الأمر، هذا غاية في الأهمية للأزواج الشابة لسكان المدينة.
12: تحدثنا احنا في هذا الموضوع سابقا مع رئيس اللجنة المعينة. وكان في حديث، يعني زي ما بسموه حديث جانبي على فكرة لتوسيع مسطح المدينة. واليوم البلدية عم بتكون في تحضير وثيقة سياسات للتخطيط كيف ممكن أنه ينجعوا المساحات الموجودة في البلد. ولكن إحنا طبعا بنشوف أنه موقفنا أنه يجب توسيع مسطح المدينة لأنه الكثافة والكثافة السكانية الموجودة في البلد هي عالية جدا، وبالتالي إحنا كمان بدنا نلاقي أجوبة وبدنا نلاقي كمان حلول للأزواج الشابة، ومش بس للسكن. الموضوع أنك مش بس اليوم توسع مسطح البلد عشان تلاقي كمان حلول سكنية، أنت بدك تلاقي حلول سكنية، بدك تلاقي مساحات مفتوحة، بدك تلاقي محلات للنوادي، بدك تلاقي محلات رياضية. كل هاي الأمور لما
1: على ذكر المحلات الرياضية
12: تطور الحياة وجود الحياة في البلد.
1: فوزي عكاوي كان هناك معطى، بعرفش قديش إذا هذا المعطى دقيق إلى دقيق أم لا، كان هناك مسألة إغلاق مراكز جماهيرية نوادي خلال السنوات الماضية، 70-80% من هذه النوادي أغلقت.
12: يعني
1: هذه كارثة، إغلاق نوادي ومراكز ثقافية.
12: إغلاق المراكز التربوية هي أمر سيء جدا، ولكن إذا إحنا بدنا نيجي نتطلع بغض النظر على صحة هاي الأرقام، إذا بدنا نيجي نتطلع بالسنوات الأخيرة على الأقل من سنة 2020 لليوم، يعني حالة عدم اليقين وحالة المشاكل اللي عم تمركها البلد اليوم، مين بده يطلع؟ مين يعني غادر يطلع ولا يضمن حاله؟ فبصير في عندك وضعية إنه هذا الوضع الاقتصادي بحتم علي إنه أنا والله ما بقدر أفتح هذا النادي، أو الناس مش عم تيجي فبالتالي أنا بدي أغلق هذا النادي. طبعا أنا مش عم بحكي إنه النوادي كانت كلها شغالة وكله تمام، ولكن احنا بنحكي بموجب الظروف الراهنه. لما انت بتمرق في الكورونا ما بتلحق ترفع راسك من الكورونا، بتيجي كمان حرب، ما بتخلص حرب بتيجي كمان حرب. يعني انت عمليا في عندك التسلسل من الاحداث اللي هي غير متوقعه، واحنا بعد عايشين في هذا المسلسل، يعني هذا المسلسل ما انتهى. ولكن لما انت معك وقت تفكر، تعال نفكر، تعال نشوف كيف ممكن نطور ونوسع ونقوي النواة الموجوده اليوم في البلد على الموجود، ونوسع كمان أكتر عشان نضمن كمان حق الأزواج الشابة والأزواج والنصراويين اللي حابين.
1: يعني أنا أقتبس من مسؤول معروف في مدينة النصر يقول لا توجد حتى الآن خطط جديدة للأزواج الشابة، كما أن المشاريع القائمة أصلا لم تستكمل بعد، فيما تغيب المبادرات البلدية الجديدة باستثناء بعض المشاريع الخاصة ينفذها مستثمرون من القطاع الخاص. أركز على هذه القضية، هذا واقع ينعكس على الحركة السكانية في المدينة. الناصرة تشهد تراجعا في عدد سكانها وفقا للمعطيات.
12: صحيح الناصرة مش عم بيزيد عدد سكانها، وبديش أقول لك أنه ضل زي ما هو عم بتراجع، صحيح. ولكن الإشي المهم هون أنه لما إحنا بنيجي بنحكي وإحنا شايفين مع المختصين اللي معنا، شايفين انه انت اليوم اوكي عفوا هناك خرائط هيكليه، في خرائط تفصيليه موجوده، في خرائط تفصيليه لازم تنعمل اسا بهذا بالوقت الراهن. يعني هدول الخرائط باخذوا وقت، يعني عمليا كل موضوع التخطيط والبناء، كل موضوع توسيع مسطحات المدينه، او كل امر بتعلق في الامور البيروقراطيه، ده امر باخذ وقت. انا بتخيل انه عمليا هاي الامور اللي احنا عم نحكي عليها هي لازم تفوت حيز التنفيذ اليوم قبل بكره، عشان ما نوصلش لمرحلة إنه والله إحنا مستقين من نفسنا مستقين من البلد. عشان لما أنت بتبادر كبلدية ممثلة في اللجنة المعينة في موضوع تحضير أوراق لتوسيع مسطح المدينة، أنت عمليا بتحل كتير مشاكل، أنت عمليا بتقول للناس تعالوا، أنت بتقدر تخلق عمليا أماكن عمل جديدة، بتخلق ليش بس نوادي، بتخلق كمان عمليا مساحات مخصصة للمناطق الصناعية، مش شرط مناطق صناعية عادية اللي بنعرفها، مناطق صناعية اللي هي في الهايتك. فكل هاي الأمور هي

0: أذنه.
1: طيب حدثنا عن الوضع العام، إذا كانت توفرت لديك معلومات عن حيثيات الجريمة، أيضا إذا كان هناك جرحى تفضل.
0: نعم محمد، بالفعل الشرطة تحقق في عدة اتجاهات بالنسبة لهذه الجريمة في أم الفحم، من بينها فرضية تربط بين هذه الجريمة بجريمة إطلاق نار سابقة وقعت في منطقة مشيرفي، وهناك كانت قد قتلت سيدة، وفي هذه الجريمة قدمت بشأنها لائحة اتهام وفقا للتحقيقات الأولية، فإن الضحية
1: يعني ربما الجريمتان مرتبطتان.
0: نعم.
1: تامر،
0: نعم، مع الإشارة بشكل كبير وبالبنط العريض أنه وفقا للتفاصيل الأولية الضحية لا تربطه علاقة مباشرة بتلك القضية، وإنما تشير التقديرات إلى وجود صلة قرابة بينه وبين أشخاص وردت أسماؤهم في ملف الجريمة السابقة وحتى في لائحة الاتهام. تحدثنا عن غضب الشرطة بسبب مسح تفاصيل الجريمة، الأمر الذي يشوش ويعيق عملية التحقيق. كان لي حديث قبل قليل مع ضابط وقائد شرطة مدينة أم الفحم لنستمع لأقواله التي سجلت قبل دقائق.
2: نحن كرجا نمצאים بزيرات رצח بأم الفحم. הבוקר התקבל דיווח על שני פצועים באום אל-פחם. מהזירה פונו שתי קורבנות, קורבן אחד במצב בינוני, השני כבר לצערי נקבע מותו בזירה. אנחנו כאן כרגע אוספים את הממצאים, תחנת אום אל-פחם בכוחות מתוגברים כרגע גם סגרו את הזירה וגם אוספים ממצאים על מנת לנסות ולשים יד על החשודים. יש נקודה קריטית וחשובה שאני רוצה לדבר עליה כרגע, וזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים לזירה שבה הזירה משובשת. זאת אומרת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה.
1: נעם תמר.
0: نعم محمد، بالفعل هذه التفاصيل من أم الفحم. بالنسبة لجريمة دير حنة كنا قد تحدثنا عنها، عن رجل قتل داخل مركبة، رجل خمسيني، هناك التفاصيل لا تزال غامضة. سألتني عن الوضع العام والجو العام.
1: نعم.
0: في أم الفحم للأسف أقولها مع كل أسف أن الأوضاع عادية جدا وكأنه شيء لم يكن،
1: كأن شيئا لم يكن من كثرة ما كان. شكرا لك تامر الكيلاني، شكرا جزيلا.
0: العفو.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وإلى هذا التقرير الذي أبرقه لنا مندوبنا إلى الولايات المتحدة إلى مباريات المونديال نجيب قزل.
4: أجدل الصدار أمس على اليوم الأول من منافسات الدور الثمن النهائي في كأس العالم 2026 بعدما حسمت أول بطاقتين إلى الدور الربع النهائي في يوم شهد حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء احتفالية تزامنت مع عيد الاستقلال الأمريكي. وكان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور الربع النهائي بعد فوزه المستحق على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، سجل منها عز الدين أناحي هدفين، فيما أضاف سفيان الرحيم الهدف الثالث، ليواصل أسود الأطلس مشوارهم المتميز ويؤكدون أنهم من أبرز المرشحين لمواصلة المنافسة على اللقب. ولم يقتصر صدى الفوز المغربي على أرضية الملعب، إذ شهدت مدن وقرى عربية في البلاد من بينها شفاعمر وطمرة وغيرها احتفالات عفوية عقب صافرة النهاية، خرج خلالها المشجعون إلى الشوارع رافعين الأعلام المغربية ومرددين الهتافات احتفالا بإنجاز أسود الأطلس. وفي فيلادلفيا حسم المنتخب الفرنسي تأهله بصعوبة بعدما تغلب على الباراغواي بهدف دون رد سجله كليان مبابي في ركلة جزاء في الشوط الثاني، في مباراة أقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة وشهدت منافسة قوية حتى دقائقها الأخيرة، وبذلك ضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي في مواجهة مرتقبة بين المنتخبين. وتتواصل اليوم منافسات الدور الثمن النهائي بإقامة مباراتين مرتقبتين، حيث يلتقي المنتخب البرازيلي مع النرويج، فيما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره المكسيكي على أن تستكمل بقية مباريات

وبالحديث الرياضي لمندوبنا إلى مباريات المونديال نجيب خزل، نأتي سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، من الإنتاج والبث المرئي ناصر سعيد، دفورة سويسة هندسة إذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الغائب ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إخفاء أدلة وتنظيف مسرح جريمة القتل في أم الفحم فجر اليوم. ترامب يقول مرة أخرى إن الولايات المتحدة قضت على الجيش الإيراني. حادث معادل للسامية في أستراليا، والحرارة تكون اليوم وغدا ضمن معدلاتها.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم. يستدل من التحقيق الأولي في جريمة القتل في أم الفحم فجر اليوم أن مجهولين قاموا بغسل مسرح الجريمة وإخفاء أدلة قبل وصول الشرطة إليه. وشددت الشرطة على أن تشويش مسرح الجريمة هو فعل خطير بحد ذاته، وعلى أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للوصول إلى الضالعين في جريمة القتل وكل من ساعدهم. ويستذكر مراسلنا شؤون الشرطة أيد حرب بأنه في هذا الحادث قتل شاب 30 وأصيب رجل في 38 من العمر بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار داخل سيارة. وقبل ذلك قتل في دير حنة رجل 50 بإطلاق النار. عاد رئيس الأمريكي ترامب وأكد أن الولايات المتحدة قضت على الجيش الإيراني، وقال انظروا إلى فنزويلا وإيران، قمنا بمحوهما ومحو جيشيهما. وفي خطاب للأمة ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي 250، أوضح أن إدارته قامت بإعادة إعمار القوة العسكرية وجعلت الجيش الأمريكي أقوى أكثر من أي وقت مضى. وانتقد ترامب الجناح الراديكالي في الحزب الديمقراطي وقال إنه لن يكون هناك شيوعيون في الولايات المتحدة، كما كشف النقاب عن أن بلاده سترسل عما قريب مركبة فضائية إلى المريخ. في مدينة سيدني بأستراليا اعتقل شابان بعدما وجه مسدسا صوب يهود خرجوا من كنيس أمس بعد صلاة يوم السبت، وتبين لاحقا أن المسدس وهمي. ووقع الحادث في مكان قريب من شاطئ بونداي حيث ارتكبت مجزرة حفل عيد حانوكا قبل 7 أشهر. يستشف من وثيقة داخلية لحماس وصلت إلى قناة كان أن قطر وتركيا عرضتا على الحركة خطة لإرباك إسرائيل، وبموجبها ستضغط الدولتان على حماس لتقديم تنازلات تكتيكية في تفكيك سلاحها ومجالات أخرى. وترجح الدوحة وأنقرة أن يرفض نتنياهو هذه التنازلات لأسباب تتعلق بحملته الانتخابية، وسوف تظهر حماس أنها ليست الطرف الذي يعرقل الصفقة. وعلمت قناة كان أن الحركة قررت رفض الخطة بسبب الخشية من أن كل تنازل مؤقت سيتحول إلى نقطة الافتتاح في المفاوضات المقبلة. وتتبع الحركة سياسة المماطلة في التفاوض في انتظار نتائج الانتخابات بإسرائيل. في أخبار المونديال، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه فجر اليوم على نظيره من باراغواي بهدف دون رد. وقبل ذلك هزم منتخب المغرب نظيره الكندي ب3 أهداف دون مقابل. ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني بأنه في مدن وقرى عربية كثيرة في إسرائيل خرج مواطنون إلى الشوارع للاحتفال بفوز المغرب.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تكون درجة الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6:00 صباحا
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. أجنداتنا أيام الأحد يمكن صرتوا تعرفوها عن ظهر قلب. دائما هنالك جريمة قتل أو ربما تكون هنالك جريمتان اثنتان وحتى أكثر بين هذا الرصاص الذي يخطف الأرواح والقلوب التي تختار أن تمنح الحياة. يقف مجتمعنا هذا الصباح أمام مفارقة مؤلمة. نحن نتحدث عن جريمتين اثنتين جديدتين في أم الفحم ودير حنة قبل ساعات. هاتان الجريمتان تضافان إلى مسلسل الدم الذي يتدفق وينساب في المجتمع العربي يحصد الضحايا بوتيرة غير مسبوقة. هذا الموضوع في البداية. سنتحدث عن الشباك، هل ندخل الشباك من أجل اقتلاع هذه الجريمة؟ وأيضا هناك من يستثمر هذا الموضوع عمليا الضحايا من أبنائه هو يتبرع بأعضائهم ليمنح الحياة للآخرين. رغم كل هذا الوجع والألم الذي اجتاحه شخصيا فهو يقرر أن يبث إشراقة في غيره. سنعود بطبيعة الحال على كل الموضوعات الأخرى التي نناقشها من خلال برنامج على الأجندة مع حين دهان، نادر أبو تامر، شريهان بيكي وناصر سعيد، ونناقش كل هذه الملفات إلى جانب الأزمة السياسية، الذكاء الاصطناعي، الشراكة السياسية وغير ذلك. أيضا نحن نتحدث عن الشراكة بمختلف مفاهيمها، عن نتحدث أيضا عن الغابة، عما يحدث فيها، عن المونديال، التأهل التاريخي للمغرب أمس بالنتيجة 3-0 أمام كندا يتأهل إلى ربع النهائي، وأيضا انتصار فرنسا على باراغواي في ثمن نهائي مثير. ربما لم تكن المباراة جميلة لكن على الأقل تمكنت فرنسا من أن تنتقل إلى المرحلة القادمة. ونحن ننتقل إلى المرحلة التي نراوح فيها منذ فترة طويلة من الزمن في كل ما يتعلق بجرائم القتل التي تجتاح المجتمع العربي كل مرة في مكان آخر. نبدأ اليوم بجريمتين، واحدة في أم الفحم وواحدة في دير حنة. تعالوا نكون بداية مع رئيس مجلس دير حنة المحلي الأستاذ سعيد حسين. تحياتي أستاذ سعيد. نعزيكم بداية بهذا المصاب الجلل الذي يعني تعيشونه في دير حنة هذا الصباح.
2: شكرا على التعزية، ولازم نعزي كل مجتمع العربي بفقدان الضحايا في الوسط العربي والعنف اللي مستشري في وسطنا.
1: وشايف يعني اليوم عندكم في دير حنة، بيرح في محل آخر، في نفس الوقت كمان في أم الفحم، في شفا عمر، في عبلين، في طمرة، للأسف يعني إحنا لا مش عم نعد ولا عم نحصي.
2: صحيح، الجريمة والعنف في الوسط العربي هي متفاقمة جدا جدا، ولا يمكن حل هاي المشكلة إلا عن طريق السلطة المحلية، السلطة المركزية هي الحكومة. يعني هناك في مبادرات عديدة إذا كانت محلية وإذا كانت قطرية وإذا كان رؤساء المجالس. في عندنا لجنة صلح محلية اللي هي تتواصل مع الأطراف المختلفة، ولكن للأسف ما تنجح إذا ما شافوا يد من حديد من السلطة، والسلطة هي اللي تقوم بجرح كفاءة العنف. وهذا الشيء مستحيل أنه ينقضى عليه.
1: نعم أستاذ سعيد، فيش في إيديك أدوات أنتم بشكل أو بآخر، أم أنه في نهاية المطاف يعني مين إحنا تنا نقدر نتعامل مع العنف؟ هاي قضية الدولة والحكومة والشرطة.
2: خلينا نقول اللي بدينا بنقدر عم نسويه. أما أنت بتتعامل مع ناس مجرمين، والناس المجرمين، الأشخاص المجرمين أو عائلات الإجرام هي بنادمين فاقدي الحس الإنساني والضمير، ما ممكن تقدر تتعامل معها. تتعامل معها بتحكي معهن، ما بيمشي هذا السوق اللي حكي معهن. يعني حكي بتحكي مع إنسان آدمي، مع مجموعة اللي بتتفهم الأمور بتصل لنتيجة بتصل لحل.
1: أنت بتقول عمليا، أنت بتقول عمليا خلاف عادي بين عائلتين بين ناس، أما لما في إجرام مشكلة.
2: نعم في مشكلة كبيرة.
1: هل في حلول حسب اعتقادك؟ يعني اللي عم بتعيشه أنت اليوم في أخي سعيد حسين رئيس مجلس دير حنة المحلي بعد جريمة القتل في دير حنة، على فكرة عرفتوا أي ظروف أي أي أي معطيات عن الموضوع؟
2: حاليا ما نعرفش إشي. الزلمة ابنه قتل قبل سنة، وإسه كان متسهل على الشغل ساعات الصباح الباكر 4:30 انطخ. يعني سيارته.
1: يعني الضحية في دار حنا ابنه قتل قبل عام.
2: نعم نعم.
1: يعني هذه العائلة يعني في عندها أكثر من جريمة، ارتكبت أكثر من جريمة في نفس العائلة خلال عام واحد. نعم. للأسف.
2: نعم.
1: الشديد.
2: نعم نعم صحيح.
1: لوين شايف مجتمعنا رايح سعيد؟
2: احنا رايحين للهاوي اذا ما نحطش حد لهاي الظاهري من قبل السلطة المركزية.
1: سمعنا امبارح عن انه بلشوا يفوتوا الشباك للموضوع، هل تعتقد بانه يمكن هذا الامر يساهم؟
2: انا بعتقد انه هذا بس اكت بوليتي اللي بيدعمله نتنياهو. اكيد اذا بدي يدخلوا في قلب نظيف الشباك بيقدروا يحسموا هاي الامر. الشباك بيقدر يعرف وعنده المعطيات والآليات انه يقدر يعرف مين اللي الفاعل.
1: وهل حان الوقت انه المجتمع العربي يرحب بدخول الشباك خلاص عشان يخلص من وجع الراس اللي عم بنتابه؟ احنا بنحكي عن اكثر من 150 قتيل اليوم.
2: شبابنا اهم من كل سياسي. ارواح شبابنا اهم من كل سياسي، فليكن انا برحب انه يفوت الشباك ويقضي على هاي الظاهره.
1: نعم. هل في عندكم خوف في دار حنا انه لا سمح الله بعد هذه الجريمه اللي هي مزدوجة يعني كانت كمان مره تكررت، هل انه يكون في اخذ ورد والامور تتفاقم؟
2: لا اعتقد ما كان قتل في الماضي وما تفاقمت الامور، بتطوق الامور بشكل واخر. اما من حين من فترة لأخرى بصير عمليات كمان إجرامية إذا في دير حنا ولا غير دير حنا.
1: نعم. شو رسالتك للمجتمع العربي اللي عم بسمعك؟ يمكن أنت اليوم بتحكي يعني إنسان موجوع، رئيس مجلس دير حنا بعد الجريمة اللي ارتكبت عندكم إنسان موجوع جدا. شو رسالتك لكل المجتمع العربي اللي عم بسمعك في هذا الصباح الحزين؟
2: رسالتي إنه إحنا نصحى كآباء ان نجيب بالنا على اولادنا ومن هم صغار ونتبعهم نربيهم تربيه حسنه. يعني في بيوت ما بتشوف فيها هاي الظاهره حتى لو انه ضربته ما برد فعل. التربيه هي اساس كل شيء.
1: يعني بتقول للناس ارجعوا للتربيه الصالحه، للتربيه الحميده، للتربيه الاخلاقيه.
2: لها تاثير كثير. يعني اطلع عليك، كل واحد يطلع في بلده بتشوف بيوت مربيه محترمه، ومعظم مجتمعنا هيك بهذا الشكل مربيين. أما في عندك نسبة 1 أو 2% هنا اللي بيعملوا القلاقل هاي. نعم. واللي بيعملوا الجرائم.
1: لكن الغريب أخي سعيد أنه أنت بتشوف، إذا بتفتح أنت اليوم الفيسبوك أو أي منصة اجتماعية أخرى بتشوف التهاني وتبركات لشبابنا، للمتعلمين لدينا، للأكاديميين، للي خلصوا الألقاب الجامعية، تخلصوا الطب. يعني في مشاهد تثلج الصدر، بس في نفس الوقت هاي الجريمة اللي عم.
2: نعم. في عنا نهضة تعليمية وثقافية وفي فعاليات منهجية كثيرة في الوسط العربي وفي دير حنا خاصة. أما 1% هي اللي بيعملوا هاي الشغلات. في كل مجتمع، في كل قاعدة في العالم بتلاقي في نشوز 1%، لا يمكن تصل ل100% في المجتمعات. بس بالمجتمعات الأخرى السلطات هي اللي بتحسم الأمر بالنسبة لهذول 1%.
1: احنا طبعا نعزيكم بهذا الفقدان الجلل هذا الصباح في دير حنا. رئيس مجلس دير حنا سعيد حسين، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا برنامج على الأجندة.
2: شكرا.
1: الى اللقاء، مع السلامة.
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة. تعالوا نرحب بالاستاذ الصحفي يزيد دهامشي. تحياتي يزيد.
3: صباح الفل. اهلا نادر فيك وبجميع المستمعين.
1: تعرف افقنا على جريمتين، واحده في ام الفحم الاخرى في دير حنا. تحدثنا الى سعيد حسين رئيس مجلس دير حنا المحلي ويقول بالحرف الواحد شبابنا اهم من كل شيء، دخلوا الشباك اعملوا اللي بدكم اياه، شبابنا اهم من كل شيء، في عنا ارواحنا بدنا نحميها اليوم وبالتالي لا تهمنا الوسيله. ما رايك؟
3: انا اعتقد بانه احنا وصلنا الى وضع للاسف خياراتنا اصبحت قليله وخياراتنا أصبحت محدودة جدا، وعليه أن يتحدث رئيس مجلس دير حنا أو غيره بهاي اللهجة. هذا أمر جدا للأسف طبيعي ومتوقع. ما عاد الأمر يفرق عند الناس كثير، لأنه في المجتمعات المدنية التي تريد أن تعيش حياة كريمة لا تسمح بأن يتدخل جهاز الأمن العام في حياتها اليومية. ولكن بالظرف اللي إحنا قسم منا أوصلنا أنفسنا إليه أصبح هذا أمر للأسف اعتيادي وطبيعي.
1: شو رأيك في، بتعرف رئيس الشباك ديفيد زيني الآن يشترط 1 مليار شيكل للمشاركة في مكافحة الجريمة، هل أنا الأوان لدخول الشباك إلى الموضوع؟ بتعرف هذا الموضوع كان من المحرمات من الممنوعات في المجتمع العربي أنك أنت تتحدث عن الشباك ودخوله، لكن في الآونة الأخيرة عم في مرونة فكرية تجاه هذا الموضوع.
3: أولا الشباك متداخل في حياتنا وفي لقمة عيشنا وفي غرف نومنا مش من اليوم، من 30 سنة. إذا الحديث لم يكن بشكل رسمي وبشكل علني هذا موضوع آخر، ولكن هل الشباك ينتظر منا يعني إحنا أن نوافق أو لا نوافق على أن يدخل إلى مفاصل حياتنا؟ هذا أمر مستعجل الحديث حتى عنه تحديدا في إسرائيل. وعليه أنه اليوم إحنا مستغربين أو أنه إيه بده يدخل وهو داخل، والشباك يستطيع أن يدخل ويأخذ أمر محكمة وهو على درجات المحكمة بأخذ الأمر بالتدخل.
1: تعرف لحد اليوم كانت الادعاءات بأنه الشباك بتدخل بس لما بتتحدث عن رئيس مجلس محلي، لما بتحكي عن نائب رئيس، لما بتحكي عن رموز حكم ورموز سلطة، وليس في جرائم اعتيادية كما حدث هذا الصباح في دير حنة أو في أم الفحم.
3: وكأنه الشباك لا يعرف، يعني هذا شيء مضحك، وكأنه الشباك يعني لا يعرف مسبقا أو لا يعرف عن كل العمليات حتى التي لا تدخل في رموز الدولة من نفذها ومن يقوم بها. طب ما هن ضباط نادر في شرطة إسرائيل ومنذ سنوات قالوا بأنه الشباك يمتلك المعلومات والشباك يمتلك الآليات والشباك يمتلك الوسائل، ولكن لا يعطينا أدلة كافية ولا يسمح لنا أن نقترب من إكس وواي وزد على اعتبار إنهم بخدموا مصلحته للشباك. وهذا مش أنا بحكي، هذا بحكوه ضباط في شرطة إسرائيل. وعليه أنه اليوم رئيس الحكومة، وإنت بنادر أنا هالشغلة حكي انتبه جيدا، أنه اليوم بنيامين نتنياهو قرر أن يرصد ميزانية للمخابرات العامة من أجل أن تكافح موضوع العنف والجريمة. هذا موضوع انتخابي بحت لبنيامين نتنياهو.
1: كيف يعني؟
3: أحكي لك كيف.
1: فضل.
3: وهذا نادر للأسف جزء من الانقلاب في نظام الحكم في إسرائيل. وهذا عمليا انحطاط في مفاهيم أخلاقيات المؤسس الحاكم في إسرائيل، لأنه الشباك مع كل ملاحظاتنا عليه وحتى جهاز الشرطة كان قبل فترة معينة جهاز ننظر إله بنوع من الاستقلالية، بنوع من الشفافية إذا بدك تسميها، بنوع من المنطق بالتفكير. اليوم أن يتم استعمال جهاز المخابرات العامة من أجل أهداف انتخابية لرئيس حكومة، هذا هو المقلق بالموضوع.
1: شو الدليل بشكل أو بآخر بأنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستثمر أو يستخدم الشباك في سيرورته الانتخابية؟
3: يا أخي نتنياهو من 4 سنين و5 سنين و6 سنين و7 سنين ما كان الشايف اللي بيصيب الوسط العربي. لماذا يقرر أول سؤال، لماذا يقرر الآن تحديدا أن يدخل الشباك؟ طب ما أنت صار لك رئيس حكومة مستقرة 4 سنين، أنت ما شفت يعني أنه كان لازم تدخل الشباك على الموضوع مثلا، أو لازم تكافح العنف والجريمة؟ الهدف هو عدة أهداف نادر. أولا الهدف هو أن يثبت للوسط العربي بأنه أنا نتنياهو، أنا حكيت من شي شهر ونص بأنه هاي المرة رح يلعبوا لعبة نص أبو يائير، أنه أنا بقدر أكافح العنف والجريمة، أنا بقدر كذا، أنا بقدر كذا، أنا بعطيكم الأمن، أنا بعطيكم الأمان، أنا، وهذا سيجلب له الأصوات اللي ناقصيته من الوسط العربي. نتنياهو ما بده من الوسط العربي 100,000، بده على 10-15,000 راح يجيبهن. اثنين، سوف يضرب عمليا القائم الموحد تحديدا، لأنه مشروع القائم الموحد اللي بنته بدخولها للائتلاف على مكافحة العنف والجريمة، إذا قام اليوم رئيس الحكومة وأوجد جو حقيقة آمن بالشارع العربي، فالمواطن والمنتخب العربي سيكون عنده شعور بأنه أنا خلاص الموضوع انحل، ما في حاجة لا أصوت ولا أطلع ولا كذا، وبالتالي سيفرغ الأحزاب العربية من حملاتها الانتخابية ويكرس حالة الإحباط وحالة اليأس في الشارع العربي من جهة، ومن جهة ثانية بأنه الأحزاب العربية ما بتعمل شيء على الفاضي، لما بده حتى نتنياهو بيعمل شيء. الشغلة الثالثة والأخطر في هذا الموضوع بأنه بنيامين، بأنه راح نبدأ سنسمع أخرى شوي، هي إحنا اليوم دينا نحكي على الموضوع، رح نبدأ نسمع أخرى شوي بأنه جهاز الأمن العام اكتشف أنه فلان له علاقة بالمنظمات، وفلان أخذ منهن مصاري، وفلان أعطاهن مصاري، وأنه فلان عمل معهن صلح، وفلان نسلق معهن، ويذهب النقاش إلى هذه الموضوعات بدل أن يكون نقاشنا الجدي والأساسي كيف نخرج الناس إلى الصناديق ونص

0: قبل ما نحكي عن الصناديق، تعال انا وياك نحكي عن المبدا. ما الافضل انه كل هاي الامور وكل هاي الاعتبارات ياخذها بعين الاعتبار او لا ياخذها؟ عنده انتهازيه سياسيه، عنده مصلحه ما عندوش مصلحه، عنده مآرب فئويه ليكوديه، اللي بدك اياته. مين الافضل، نحط هذا بكم ولا انه ننظف مجتمعنا من الجريمه؟
1: السؤال نادر اذا كان هذا التنظيف سيستمر الى ما بعد الانتخابات. أنا أتفق معك. المهم إنه إحنا اليوم
0: يعني إذا في نهاية المطاف وصلنا لتنظيف مجتمعنا من أدران الجريمة، أليس هذا أفضل بغض النظر عن المآرب السياسية؟
1: أنا هو السؤال نادر المركزي، هل أنا وأنت وكل اللي بيحللوا في الموضوع بيعرفوا كيف سيدير الشباك وكيف سيدير نتنياهو هذا الملف أثناء عملية التنظيف؟ هل إحنا بنعرف لوين بده يوصل؟ هل الرجل عنده خطة عمل بيقول أنا بدي أشتغل فيها 10 سنين ولا بدنا نشتغل فيها شهرين وبعدين نرجع زي ما كنا؟ وهذا سؤال مهم، هل هذا وفق خطة أم وفق رغبة انتخابية لنتنياهو؟ هذا سؤال مهم. وما هي عمليا النتائج التي لحظة بس لو سمحت، هذا مهم السؤال واللي سألته نادر سؤال جدا مهم، لأنه هذا لب النقاش عندنا في الوسط العربي. هل نعرف ما هي النتائج التي ستترتب على حملة نتنياهو هذه في الوسط العربي بعد نهاية الانتخابات؟ طب بلكي جهاز الأمن العام قوى منظمة على حساب منظمة، بلكي سلمنا لإلهن وقالن أنتم بتحرسوا هاي الأحياء وهلاك الجماعة إحنا خلصنا لكم عليهن. إحنا بنعرف ماذا يحرك لنا بالغرف المظلمة. إحنا قبل 25 سنة
0: بس
1: تحديدا
0: بس بالنسبة لهاي بالنسبة لهاي الغرف اللي أنت بتحكي عنها، أنا شفتك هذيك اليوم اتفقت في كمرتك على الغرفة اللي كان مجتمع فيها قيادات الأحزاب العربية في نص النقاش، وجبت لنا من هناك دراما سياسية.
1: هاي مش مظلمة يا
0: زلمة. لا هاي ما احنا سنتقلنا مباشرة الى موضوع اخر. انا كنت حكيت عن صناديق الاقتراع، هل برأيك ما حدث هو انهيار فعلا كما اسمى البعض بين الأحزاب الثلاثية، ام هي مجرد هزة خفيفة؟
1: هذه مناورات للمفاوضات. أنا أعتقد لا يوجد للجبهة حقيقة الرغبة أن تذهب إلى الانتخابات بدون العربية للتغيير، ولا يوجد للتجمع رغبة بأن يذهب
0: حتى لو ضمنت الجبهة التجمع بجبتها أو إلى جانبها، بلاش بجبتها لأنه كبير 138 ألف صوت، صعب تقول بجبتها.
1: أول شيء ضمنته والتجمع اليوم قوته الانتخابية حسب الاستطلاعات على الأقل مش 138 ألف صوت، احنا بنحكي عن 1.3 اللي هن ما يقارب 60 ألف صوت، وهي عمليا القاعدة تاعت التجمع. الجبهة أرادت نادر أن تضمن أولا قائمة مستقرة وبعدين تبدأ تتفاوض هي والعربية للتغيير، ولكن الرغبة الحقيقية لدى الجبهة هي أن لا تذهب بدون العربية للتغيير، وهي تعرف بأنه الذهاب بدون العربية للتغيير
0: قرأت بيان العربية للتغيير امبارح على فكرة؟
1: قرأت البيان، وأنا كنت بتمنى لو أنه البيان كان شوي يقدمنا خطوة للأمام.
0: لا، البيان كان البيان رحب في العودة للمفاوضات
1: بشرط
0: الاطلاع على الاتفاق الثنائي بين التجمع والجبهة.
1: وإسا الجماعة بيقولوا فيش اتفاق، نفرض وبيقولوا في اتفاق شفهي، كيف بدين يفرجوك الاتفاق الشفهي؟
0: ذكر قبل بجمعتين كنا أنا وياك نحكي عن الرباعية، صرنا نحكي عن ثلاثية، بعد شوي نحكي عن بعد شوي نحكي عن ثنائية. يعطيك العافية يزيد دامشي، شكرا جزيلا.
1: شكرا نادر،
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان. الأربعاء على قناة مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة للأسف بدأنا برنامجنا هذا اليوم تقريبا زي كل يوم، يعني أنا في برنامج على الأجندة منذ سنوات طويلة، وأكاد في كل يوم أبدأ في موضوع الدم الذي يسيل في المجتمع العربي في مختلف الأماكن والبلدات، ونحن ننتقل من بلدة إلى أخرى، من مدينة إلى مدينة تختلف وهكذا، لكن الموضوع هو ذاته، قضية الجريمة والعنف وحمام الدم المتتابع والمتواصل في المجتمع العربي. وهذا الحمام هذه المرة يأخذنا، هذا النزيف المتواصل يأخذنا أيضا إلى مدينة حيفا. تابعنا جميعا، يعني كان حتى في شريط مصور للجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبت هناك، وراح ضحيتها شابان في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب. نريد أن نتحدث حول هذا الموضوع من خلال برنامج على الأجندة. تعالوا نرحب بالأستاذ المحامي سامي فيصل، عم الشاب اليافع وئام الذي توفي إثر هذه الحادثة العنيفة في مدينة حيفا. تحياتي أخي سامي ورحم الله فقيدكم.
7: صباح النور، إن شاء الله في بكرة وبعد بكرة على أخبار تانية، مش على نزيف دم
0: إن شاء الله. إن شاء الله بتعرف اليوم فينا على جريمة في دار حنة، على جريمة أخرى في أم الفحم. قبل ثلاثة أيام للأسف كمان كانت معنا الجريمة اللي راح فيها وئام اللي أصيب ابن أخوك أسامة.
7: وئام ابن أخوي أصيب ببلوغ خطيرة بنفس اليوم الحادثة، وأقروا الوفاة بعد يومين أو ثلاثة أيام، لأن الإصابة كانت كثير صعبة بالرأس وجسمه كان تلي 100%.
0: الإصابة مباشرة في الرأس،
7: إصابة مباشرة في الرأس. اللي قدرت أفهمه من الدكاترة كان في عنده رصاصتين مباشرات بالرأس.
0: وهو وصل على الدكانة، على محل تجاري هو أصحابه بسرعة يديه، ملوش أي دخل أي ضلع أي خص في أي شيء.
7: وئام اشتغل بهاي الدكانة قبل 3 أشهر لست أيام. لما عرفنا العيلة إنه بيشغل هناك طلبنا منه ما يشتغلش هناك، وبالصاحي صار انه بطل يشتغل هناك و90 يوم ما شغلش هناك. في صاحب لإله صديق اللي هو المتصاوب الثالث بيشتغل هناك، صديق عمر لإله وبيحبوا بعض بيشتغل هناك، اللي احنا بنعرف انه هو كمان مش مرتبط بالإجرام كليا بس انه بيشتغل هناك. يومتها عمل عملية جراحية صغيرة بدينه، سبحان الله تنين عندي مشاكل بدينيهن،
0: سبحان الله
7: عمل عملية بدينه، طلب منه يغيره انه موجوع يغيره لنص ساعة ساعة، وهذا اللي صار، راح يغيره لنص ساعة ساعة ورجع الولد يرجع لشغله. وقام كان يروح اجوا اصدقاء له منهم جوناثان اللي توفى،
0: جوناثان خوري
7: وقفوا يشربوا اشي بريت المكان، وصارت اللي صار انه اجت سيارة غريبة وطخت على المكان او اطلقت النار على هذا المكان وعلى السبع شباب، يعني سبع شباب واقفين برا، طخت على السبع شباب.
0: السبع اللي كانوا موجودين برا ثلاثة اصيبوا منهن،
7: اربعة اصيبوا واحد اصابة طفيفة جدا، وثلاثة اصيبوا بخطورة، اصابات خطيرة.
0: اصابة خطيرة منهن وئام اللي اصيب في راسه.
7: نعم.
0: وكانت طبعا كان عندكم الأمل الكبير والابتهال والصلوات إلى رب العالمين إنه ربما يطلع من هذا المأزق، منه كان البداية كان مفهوم إنه الإصابة خطيرة صعبة.
7: من أول ساعة وصلنا للمستشفى عرفنا إنه الوضع تبعه صعب جدا، إصابة رأس الخلفي، يعني حتى لو بده يطلع منها بده يكون إنسان معاق أو أي شيء. صلينا لربنا، كل واحد كان يسألنا نقول له صلي له ربنا إنه يصير حدث إنه يطيب، بس ربنا بده إياه.
0: وإلى أن جاء يوم أمس، ويوم أمس انتشر الخبر حول وفاة ابن أخوك وئام فيصل.
7: أي نعم، اتصلوا فينا الدكاترة وقالوا لنا إنه وضعه صعب جدا. حكوا معنا بالنسبة للتبرع لأن جسمه 100%، بس المخ مش شغال بسبب الإصابة. كان في حدا غريب الظاهر إنه بالمستشفى اللي راح أعلن عن وفاته وبعده مش متوفي
0: فعلا، لأنه إحنا يعني إحنا كصحفيين وصلتنا أخبار يعني ملخبطة في هذا الموضوع، هناك البعض اللي حتى وصلوا خبر الوفاة قبل أن يتوفى.
7: بالضبط كان بعده مش متوفي. احنا جبرنا ننفي هذا الخبر لانه من ناحيه طبيه من ناحيه انسانيه كان بعده مش متوفي. كنا عارفين انه قصة ساعات بس رسميا كان بعده مش متوفي. ولما طلع القرار ان احنا بدنا نتبرع طلع القرار انه ما فيش اشي نساوي، بس رحمة ربنا قررنا نتبرع باعضائه. وفقنا العيلة مع بعض نتبرع باعضائه لسبب شخصية ويام.
0: احنا اولا يعني منحييكم على هذا القرار اللي مش بسيط، لكنه على الاقل وقام حرم الحياة، فانتم بدكم تعطوا الحياة لغيركم لاخرين.
7: وصلني خبر قبل كم من دقيقة من المستشفى انه بموت وقام انقذ 7 بني ادمين منهن طفلين. وحتى المستشفى متفاجئين، احنا متفاجئين احنا كعائلة انه وفقنا ما غلبناش، وفقنا طوالي انه ننقذ هاي البني ادمين.
0: انتو كان عندكم قرار في العائلة يعني هذا الموضوع انتو درستوه من قبل، او يعني بعد الاصابة مباشرة انتو خدتوا القرار؟
7: اللي صار انه انا شخصيا في اشي اسمه كارت ايدي اللي بده يتبرع باجزائه مضيق انا قبل 30 سنه.
0: نعم.
7: اذا نقدر بموتنا نساعد بني ادمين تانيين فيش عندنا اي مشكله. بالنسبه لوئام شخصيا بعد ما حكوا معنا المستشفى وبعد ما فهمنا الموضوع درسناه لفتره قصيره جدا. كان في شويه تردد، ما فتناش من ناحيه دينيه، ما سالناش من ناحيه دينيه، بس احنا لما وئام شخصيته بحب يساعد الغريب اذيك يساعد الغريب والقريب بموته.
0: يعني انتم من خلال وفاه وئام اعطيتوا الحياه او ساهمتوا على الاقل في انه 7 اشخاص اخرين يحصلوا على حياه افضل من خلال التبرع باعضاء وئام لالهن.
7: اي نعم. بس وصلنا الخبر الرسمي.
0: خبر رسمي من المستشفى انه كمان انه هاي العمليه والحمد لله نجحت ونقل الاعضاء.
7: اي نعم.
0: نعم. احنا بنحييكم على هذه الخطوه الانسانيه العظيمه انكم تعطوا يعني اعضاء ابنكم ابن اخوك اسامه لمنح الحياه للاخرين. هذا قرار عظيم، وانا شخصيا كمان زيك سامي ماضي على نفس البطاقه في كل ما يتعلق بالاعضاء، وانتم بتستحقوا كل التحيه على هذا الموضوع.
7: الله يخليك، شكرا.
0: سامي يمكن هاي الوفاه كمان رجعتكم شوي لالم ماضي.
7: صديق احنا صار عندنا كمان حادث أليم قبل تقريبا بالضبط 16 سنة توفت فيها اختي. وبنفس الشيء كمان قبل 16 سنة وكمان اليوم قلنا انه حقنا، بس احنا نتركه لربنا رب العالمين. ما سألناش وما طلعناش ايش بيصير بالطرف الثاني.
0: نعم.
7: قلنا الكلمة اللي قالها حياة ابوي صار حياة، اللي قالها
0: الله يرحمه.
7: في قانون بهاي الدولة
0: هو باخذ مجراه،
7: في قانون بهاي الدولة والقانون يأخذ مجراه مش أكتر ولا أقل. احنا نفس الشيء بالنسبة لوئام، في قانون بهاي الدولة والقانون يأخذ مجراه. الولد بريء، الولد كان بالمحل الغلط والمكان الغلط والزمن الغلط. كان كفتى مراهق يعني إستا بثبت إنه كان في كان عنده قصة العنادي. كان عنيد، اللي إحنا طلبنا منه العيلة كلها ما ينزلش على هذاك المكان. نزل للساعة مش مهم شو اللي فش ملامي فش.
0: نعم.
7: الحدث بده يصير.
0: فيك عندك كلمة لكل المجتمع العربي اللي عم بسمعك أنت بتحكي من عندي، يعني بوجع عميق عندي وكبير.
7: عندي عندي عندي كلمتين للمجتمع العربي ككل. طبعاً.
0: تفضل.
7: أول إشي بطلب من اللي كنت أنت بالموضوع اللي كنت فيه، بيصيرش نضلنا نتجادل على المحل أول تاني تالت يا كل الأحزاب. خلينا ومجتمعنا عم بنزف، اتفقوا. عيب إنه إحنا ما نقدرش نغير هاي الحكومة عشان مختلفين على الأماكن.
0: أوه.
7: الشعب العربي المجتمع العربي كله بده الوحدة. عيب ما يكونش عنا هاي
0: يعني كل أنت عمليا بتقولين. أيوة. كل خلافاتكو هاي اللي بتصير بيناتكو ترفعوا عنها، لأنه قطرة دم واحدة من أبنائنا تسوى إنكو كلياتكو دائما تكونوا إيد واحدة وتشبكوا إيديكو ببعض.
7: بعرف كثير من الزعامة العربية اللي موجودة، وبطلب منكم كل طلب بكل قلب بكل عقل. اجتمعنا عم بنزف، اتفقوا. عيب. هاي واحد. هذا رأيي. بالنسبة للمجتمع، احنا كل وقت عم نقول الشرطة الشرطة الشرطة. يا الخبرة والحياة، خبرتي بالحياة انا كمحامي وخبرتي بالبسمعوا أغلب اللي عم بتدخل الظالمين شباب صغيري من 17 ل 20 ل 21 ل 22. يا أنا بطالب اللي زي الجيلي واللي أكبر، الأهالي إلى حق كبير كبير كبير. يا أهالي اهتموا بولادكم، انتبهوا لأولادكم، علموهم على القناعة. كل المشاكل اللي عم بتصير على أشياء تافهة اللي هي أشياء مادية اللي بتنتهي، بصير الشبابنا تروح كلها بعمر العشرينات وغيرنا مش راح أقول قد شافت على السياسي وغيرنا عم بتطلع علينا ومبسوط. كل المجتمع العربي بلاش الانتقام، بلاش في قانون، تعال نساعد بالقانون وبالآخر نجي نقول بكل الديانات بيقولوا الله كبير، لازم ربنا بياخذ حقنا.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الهامة. المحامي سامي فيصل، وطبعا نعزيكم بوفاة وئام أسامة فيصل ابن أخوك الذي قتل في هذه الجريمة النكراء قبل عدة أيام. شكرا سامي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على أجندة على الهواء مباشرة، تعالوا نكون مع رئيس قسم المجتمع العربي في مؤسسة شمويل نئمان بروفيسور نهاد علي. أسعدت صباحا. سمعنا في البداية، طبعا سنتحدث عن مؤتمر الشراكة، لكن قبل ذلك سمعنا كلمات الآن يعني من القلب. تبرعوا بأعضاء ابنهن، بأعضاء ابن أخوه. تحدث الأستاذ المحامي سامي فيصل وقال أنتم كسياسيين على الأقل ارتفعوا، ارتقوا، ترفعوا واعملوا إطار واحد، لأنه هذا أملنا. حتى أهل الفقيد في جريمة قتل عندهم هذا الرجاء من أعضاء الكنيسة. إلى هذا الحد هناك حاجة ماسة لوحدة سياسية؟
8: يعني المواقف المجتمع العربي بالنسبة لوحدة سياسية، بالنسبة لإقامة قائمة مشتركة، طبعا في عنا أكثرية لمثل هذا طلب، ولكن ليس كما يورد في الإعلام بشكل عام أنه 80% و90% من مجتمعنا العربي مع إقامة قائمة مشتركة. إحنا نحكي على أكثرية بدون أدنى شك، وهي النتائج اللي عرضناها في المؤتمر. إحنا بنحكي على أكثر من 60% تقريبا ثلثين المجتمع العربي، تقريبا 60% بيفكروا أنه وجود قائمة مشتركة هي عمليا ضرورة الساعة، ومن المهم جدا إقامة قائمة مشتركة. ولكن في عنا أكثرية اللي أكبر من هيك، اللي بتعتقد أنه حتى القائمة المشتركة التي ستقوم مفروض أنها تكون جزء من أي شكل من أشكال الائتلاف من أجل الضغط على الحكومة للتأثير. وهون إحنا بنحكي على 77%. يعني المجتمع العربي ما عنده اتجاه واضح لدخول الائتلاف، يعني أقل من 40% اللي بدهم دخول الائتلاف، ولكن كقائمة مشتركة كاملة في مركبات هالأربعة اللي تقدر تأثر على الحكومة في كثير من المواضيع، وموضوع الجريمة بدون أدنى شك هو الأهم عمليا. هاي عمليا الدافعية الأساسية للمجتمع العربي. لأسفنا الشديد أنه يعني صارت قضية الجريمة اللي هي مفروض أنه الأمن والأمان يكون حق أساسي لكل مواطن بغض النظر عن نوعية النظام اللي موجود في الدولة، صار عمليا المطلب الأساسي للجماهير العربية. وهذا يعني يعني على جبين ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية، على جبين حكومات إسرائيل سيبقى وسمطار.
0: نسأل، نرجع طبعا بشكل أو بآخر نسألك بعض الأسئلة في كل ما يتعلق بالجريمة، لكن قبل ذلك أنت حكيت عن محورين اثنين، أولا قضية الوحدة السياسية، وثانيا أنه يكونوا أي شكل من أشكال الائتلاف. هل يمكن التعمق في هذه الجزئية تحديدا؟ يعني المجتمع العربي اليوم يريد وحدة مؤثرة من داخل الائتلاف، ولا ممكن تكون أنا عارف كشبكة أمان خارجية؟
8: المجتمع العربي يعني ما هو معني في قضية، أو أكثرية المجتمع العربي ما هي معنية في وزراء داخل الحكومة؟ يعني سألنا إحنا هذا سؤال، إذا أنت معني أنه الأحزاب العربية تكون جزء من حكومة مع وزراء، يعني ما كان في عنا أكثرية. إحنا بنحكي على أقل من 40% اللي دعموا هذا الدعم. طبعا شرط أن تكون الحكومة غير يمينية، وبختارش يعني
0: يعني ما في. بتعرف بتعرف شو بروفيسور، قبل أن نبحر مع المادة المضمونية، معطينا هيك بعض المعطيات اللي عثرتوا عليها كمادة يابسة.
8: المعطيات اللي عثرنا عليها في هذا البحث مقلقة ومقلقة جدا بالنسبة لنا كأفراد كمواطنين في هاي الدولة.
0: نعم.
8: احنا بنحكي على نسبة عالية من المجتمع الإسرائيلي ضد مشاركة العربي حتى في التصويت. احنا بنحكي على تقريبا 54% من المجتمع اليهودي ضد فكرة حتى انه العربي يشارك في التصويت للكنيسة. هذا المعطى ما صار من قيام الدولة لليوم، بالعكس دائما المجتمع اليهودي بيضغط على من شان شرعية الديمقراطية، بيضغط على وجود عامل التصويت كجزء من المظهر الديمقراطي، ولكن لأول مرة
0: شو الانقلاب الدستوري، الانقلاب الدستوري أثر؟
8: الانقلاب الدستوري أثر بشكل كبير، ولكن كل طبيعة المجتمع الإسرائيلي قاعدة تأخذ لاتجاه اليمين. يعني ثلثين المجتمع الإسرائيلي، وهي واحدة من نتائج البحث، ثلثين المجتمع الإسرائيلي بيعرفوا حالهم على إنهم يمين. فمواقف اليمين يعني ازدياد قوة اليمين وازدياد حجم تأثير اليمين والأحزاب المتدينة في المجتمع الإسرائيلي عملية خلقت مثل هذا الواقع. لذلك بنشوف حتى في يعني في كمان معطيات.
0: بدك تقول لي كلمة
8: ترانسفير. يعني في أكثرية في داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: إيش ترانسفير؟
8: تؤيد
0: ترانسفير الأكثرية؟
8: طبعاً تؤيد ترانسفير للمجتمع العربي، وهي مش أول مرة أنا بذكر معطى من هاي النوع. يعني ما بين كل المجتمع العربي أو قسم من المجتمع العربي أو القسم الأكبر من المجتمع العربي، إحنا بنحكي على 72.8% من المجتمع الإسرائيلي اللي هن في طريقة أو في أخرى مع فكرة الترانسفير للمواطنين العربي.
0: هل يرى بروفيسور نهاد علي انزياحا باتجاه هذه المواقف الصقرية اليمينية تحديدا؟ احنا بنحكي عن ألف يوم بعد 7 من أكتوبر، تحديدا بعد 7 من أكتوبر.
8: المواقف في المجتمع الإسرائيلي، يعني حضرتك سألت على التعمق في المعطيات. احنا عمليا هاي الاستطلاعات صرنا او الابحاث نجريها من 2002-2003، وبعض الأسئلة عمليا احنا نرجع عليها صرنا 23-25 سنة نرجع على هاي الأسئلة. نقطة التغير الأساسية في المجتمع الإسرائيلي حدثت قبل 7 أكتوبر، حدثت بعدي المناوشات والاشتباكات اللي كانت في المدن المختلطة. هاي كانت نقطة الانكسار الأساسية في المجتمع الإسرائيلي. يعني المجتمع الإسرائيلي في 20 سنة الأخيرة قاعد يأخذ في اتجاه الدين، قاعد يأخذ في اتجاه المواقف اليمينية. نقطة الانكسار صارت عنده بعد أحداث المدن المختلطة، وطبعا أحداث 7 أكتوبر يعني أظهرت مواقف أكثر صلابة، أكثر شدة، أكثر راديكالية، أكثر تطرف في كل ما يتعلق في المجتمع الإسرائيلي. يعني كمان مرة بعرفش قديش قاعد تزود المعطيات اللي بذكرها، أكثر من تقريبا 54% من المجتمع الإسرائيلي ضد حرمان المواطن العربي من الحق الأساسي في التصويت. فالمجتمع الإسرائيلي قاعد يتغير، وقاعد يتغير في طريقة اللي هي بديش تعمل كلمة متطرفة، ولكن راديكالية جدا ولا تلائم لدولة تعرف حالها على أنها دولة ديمقراطية.
0: سؤال، هاي التغيرات قد تكون مؤقتة أم إنها ربما تكون متجذرة في داخل عروق المجتمع؟
8: طبعا علماء اجتماع هن ما هن أنبياء، ولكن في عندهم قراءات اجتماعية.
0: بالضبط، أنا بحكي على القراءة الاجتماعية لتغلغل هذا التغيير.
8: المجتمع الإسرائيلي في اتجاهه يميني واضح جدا، في اتجاه يميني واضح جدا. يعني حتى لما سألنا على سؤال الشراكة السياسية، في عنا 62% من المجتمع الإسرائيلي ضد شراكة أي قائمة عربية بغض النظر إيش هي مواقفها. اعترفت في يهودية الدولة، لم تعترف في يهودية الدولة، اعترفت في صهيونية الدولة. مهما عملت الأحزاب العربية، في عنا بلوك اللي هو 62% اللي بقول ولا بأي شكل من الأشكال، يعني ممنوع إشراك أي قائمة عربية في أي ائتلاف من أي نوع كان، 62%. ولكن إذا كان أي حزب عربي ممكن يعني يتحدث عن قضايا اللي هي تعرف على إنها قضايا قومية، بتزيد نسبة رفضهم، يعني بتصير أكثر من 80% في كل المجتمع الإسرائيلي، لهنا 17.2 من المواطنين اليهود اللي بيفكروا أنه يجب إشراك قائمة عربية في الحكومة بغض النظر عن مواقف القائمة العربية. فقط 17% اللي كان في عندهم هذا الرأي، بينما أكثر من 82% ضد الفكرة بطريقة متفاوتة، ولكن في عنا بلوك اللي هو 62%. فقديش ممكن يتغير من 62%؟ هاي يعني بدها سيرورة تاريخية اللي فيها انعطافات حادة اللي ممكن.
0: بروفيسور نهاد، أنا متعود المواقف. أنا متعود عليك من 20 سنة وأنا أحكي معك في الراديو وأنت تحكي هيك ببرود أعصاب، بوصف النتائج بصورة يعني كباحث بعيد عن الأرقام فجأة، أو بعيد عن المشاعر في عرض الأرقام فجأة، حسك أنت مندهش من الأرقام اللي وجدتها.
8: أنا مش بس مندهش، أنا يعني قلق جدا، وقلقي في الأساس هو لما بعرض هاي النتائج أخي نادر ما بلاقي يعني استغراب من المجتمع الإسرائيلي، من المجتمع اليهودي. يعني يعني من ايش انت مستغرب؟ ايش الغريب في النتائج؟ يعني انت مش عايش في المجتمع الاسرائيلي؟ طبعا انا عايش في المجتمع الاسرائيلي، وبشكل يومي انا موجود مع المجتمع الاسرائيلي، ولكن ما توقعت هذا الحجم من التغير اللي ممكن يصير في المواقف عند المجتمع الاسرائيلي. لذلك اليوم انا يعني قضية المواطنة تبعتي هي قضية في قلق، انا قلق من هاي النتائج الموجودة في الاستطلاع. ويعني في المؤتمر كانت كمان بروفيسور تامر هيرمان اللي علقت على نتائج البحث وقالت للأسف الشديد عندنا معطيات شبيهة جدا في المعطيات اللي عرضها أحمد علي. يعني عمليا في عنا أكثر من بحث واحد
0: اللي بأكد نفس التوجه كمان. شكرا جزيلا طبعاً. يعطيك العافية بروفيسور نهاد علي على المشاركة في برنامج على الأجندة. شكرا بروفيسور.
8: شكرا لك. هلا
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة، تعالوا إلى الأستاذ المحامي والكاتب في واينت وفي أماكن أخرى، مقالة دائما سياسية تحليلية وقانونية، الأستاذ المحامي شكيب علي. تحياتي أستاذ شكيب.
9: صباح الخير أخ نادر إليك ولجميع المستمعين.
0: وموضوع المراقب يستوقفك، لماذا؟
9: يستوقفني لأن أولا هذا كان قرار كنيست، البرلمان الإسرائيلي انتخب مراقب الدولة.
0: أوكي.
9: وليس بسهولة أن تقوم المحكمة العدل العليا بإلغاء هذا الانتخاب.
0: طب شو اللي خلى المحكمة تتدخل؟ هو مجرد أنه الوزراء وأعضاء الكنيسة ومش عارف إيش أخذوا معهن وسائل التصوير إلى ما وراء الستار؟
9: الموضوع هو الخرق القانوني، فالقانون يلزم الكنيسة على انتخاب مراقب الدولة بشكل سري، وعندما يدخل عضو كنيسة كاميرا إلى صندوق الاختراع وبيصور حاله، مش بس انه بيصور حاله بيعمل فيلم عن حاله على انه هو عم بيصوت لمراقب الدولة وبنشر هذا الفيلم بعدين، حتى لو لم ينشره نفرض انه صوته بعدين فرجاه لأصحابه انه صور حاله بعدين فرجاه لأصحابه.
0: وهذا بتناقض مع سرية الموضوع؟
9: معلوم، هذا يتناقض كليا مع سرية الموضوع، والمحكمة قررت على ان السرية هي ليست لعضو الكنيسة انما للجمهور ككل ولباقي اعضاء الكنيسة، لا يمكن خرق السرية لأن هذا ينافي القانون. والسرية وجدت حتى تعطي الإمكانية لعضو الكنيست وهو في صندوق الاقتراع على أن ينتخب حسب ضميره وليس حسب ضغوطات خارجية. وما كانت في هذا الموضوع على أنه التصوير نفسه ونشر التصوير يثبت على أن كان هناك ضغوطات، وهؤلاء أعضاء الكنيست اللي صوروا نفسهم أرادوا أن يثبتوا إلى الغير على أنهم صوتوا إلى رابيلو خوفا من الحكومة أو من أي أشياء أخرى. فالتصويت بهذا الشكل

0: يثبت إلى بعض الشخصيات الحكومية على إنه ما زال مع الحكومة ويصوت مع الحكومة.
1: وطبعا هذا ما جاء في قرار نائب رئيس المحكمة القاضي نعم سولبرغ أنه تنص المادة 7 ألف من القانون الأساسي مراقب الدولة على ما يلي: ينتخب مراقب الدولة من قبل الكنيسة في اختراع سري. كما ينص على ذلك أيضا البند 1 ألف من قانون مراقب الدولة لسنة 58.
0: فعلا بالضبط هيك. خلينا إذا بتوسع الموضوع، نفرض المحكمة ما كانت قبلت هذا هذا الالتماس،
1: شو بده يصير؟
0: وما كانت الانتخابات فإله بده يكون تأثير على الانتخابات المركزية. لماذا لا يكون هناك انتخاب في الانتخابات المركزية؟ المرشحون يضغطون على بعض المصوتين مشان يصوروا نفسهم، يثبتوا على أنه صوتون، لا يضرب ذلك سرية الانتخابات ولا ويثبت إلى ضغوطات على الناخب في الانتخابات المركزية حتى السلطات المحلية أو الانتخابات العامة في الدولة. فهذا القرار هو قرار مهم جدا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا ستكون النتيجة بعد هذا الانتخاب؟
1: رئيس بالضبط، أنا كان سأقول عمليا شو هي التداعيات السياسية والقانونية لمثل هذا القرار؟
0: يجب أن يصير بعد مرة انتخابات أي الادعيات القانونية، ولكن
1: يبدو أنك أنت فتت على منطقة اللي فيهاش التقاط خلوي. والسؤال سؤال طبعا الأستاذ المحامي شكيب علي هو: هل هذا الحكم يعتبر سابقة دستورية؟
0: طبعا لأول مرة المحكمة تبحث هذا الموضوع. سرية الانتخابات بحثت في الماضي عندما كان المصوت الانتخابات المحلية أو في الانتخابات المركزية يعلم الورقة التي يصوت، نفرض يطويها أو يحط عليها إشارة حتى يثبت إلى المرشح على أنه صوت له. هذا كمان يلغي هذا الصوت، يلغي الصوت لا يلغي الانتخابات. ولكن فيما إذا كان هناك كثير أوراق من هذا النوع اللي ممكن إلغاء تأتي إلى تغيير نتائج الانتخابات، فمن الممكن أن تلغى الانتخابات كليا. وكانت أحداث من هذا النوع في انتخابات في نهرية مثلا، أو في مرة كانت في قرية حرفيش لعضو مجلس عندما علموا الأوراق أو كتبوا عليها أشياء اللي تثبت على أنه صوت إلى مرشح كذا وكذا. لا شك على انه من الناحيه القانونيه في له ابعاد محترمه.
1: بالضبط، احنا بنحكي عن الان عن الابعاد عن الابعاد وعن الانعكاسات المقبله لمثل هذا القرار على سريه الانتخابات في اي مكان اخر. هل هذا سيؤثر ايضا في المستقبل؟ انه انتبهوا، قضيه السريه هاي مش شغله اللي احنا بنقدر نتنازل عنها. المحكمه في نهايه المطاف تنظر الى موضوع السريه باهميه عظمى.
0: طب في انتخابات عندما ينص القانون على انها سريه يجب ان تكون سريه كامله، طبعا هذا راح يؤثر على جميع الانتخابات. ولكن من ناحيه سياسيه، هل رئيس الكنيسة سوف يقوم باجراء انتخابات مره اخرى؟ نحن بنذكر اللي كان رئيس السابق عندما اقامته المحكمه.
1: صوتك غير واضح استاذ شكيب علي، صوتك غير واضح. اذا بتقدر انت توقف محل تاني او تخرب الميكروفون منك، التليفون تغير وضعيته ممكن انه يكون يساعد. والسؤال: هل اي نائب، السؤال بنجرب، هل اي نائب يستطيع بشكل او باخر انه يكشف عن شو صوت؟ يعني اذا هل عضو كنيسة او وزير اذا صوت ورغب في ان يكشف عن تصويته هل يحق له ذلك؟
0: طبعا هاي ما فيهاش اي مانع، طبعا يقدر يكشف بعدين لما يصوت، ما فيهاش مانع. ولكن عندما يصوت علنا ويصور نفسه وينشر هذا التصويت فهذا يؤثر على بعض من اعضاء الكنيسة الاخرين، يعملهم مشبوهين. اذا واحد مثلا صور حاله ونشر هذا التصوير، فاوتوماتيك العضو الكنيسة الذي لم يصور نفسه هو ممكن يكون مشتبه. فإذا ما صور نفسه هو لم يصوت إلى الحزب المطلوب أو إلى المرشح المطلوب، طبعا هذا يؤثر. ولكن هذا لا يمنع منه أنه بعدين يقول أنا صوت لايكس أو لواي، هذا مسموح. ولكن ممنوع وقت التصويت نفسه، وقت التصويت أنه يصور نفسه وينشر هذا التصوير بما يؤثر على أعضاء الكنيسة.
1: لا مش بس هيك، وبنشر هذا التصوير كدليل لأنه صوت بنفسه.

0: على طلب من رئيس الوزراء.
1: بالضبط. ما هو اللي من ما في كان عند الكنيسة وعند أعضاء الكنيسة هذول الأعضاء الكنيسة اللي صوتوا صوروا نفسهم مثلا ما قدموا أي تصريح إلى المحكمة ليش عندوا هاي الشغلة؟ ليه صوروا هيك؟ فالمحكمة وصلت إلى نتيجة، أحد القضاء قال هناك لم يأتوا بأي سبب أو شرح لماذا صوروا نفسهم ونشروا هذا التصوير، فالنتيجة الوحيدة الممكن تكون من هذا التصوير هو على أنه أرادوا أن يثبتوا ولاءهم إلى
0: رئيس الوزراء. شكرا.
1: إلى رئيس الوزراء.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي والكاتب في واينت الأستاذ المحامي شكيب علي، أشكرك على هذا التفسير لهذه الخطوة القانونية. شكرا.
1: شكرا لك ولجميع
0: المستمعين. شرهان بيكي، ناصر سعيد، حندهان ونادر أبو تامر. بعد الأخبار نتابع معكم هذا المشوار حتى العاشرة.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الوزيرة ريجيف تقر قيام إسرائيل بنقل منظومة قبة حديدية للإمارات. ليبرمان يرى أن الحكومة عادت إلى سياسة احتواء التهديدات بدلا من مواجهتها. نشر اسم المغدور في أم الفحم، ومجهولون يقومون بإخفاء أدلة في مسرح الجريمة، والحرارة تكون اليوم وغدا ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
4: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أقرت الوزيرة ميري ريجيف من الليكود أن إسرائيل نقلت إلى دولة الإمارات منظومة قبة حديدية خلال الحرب ضد إيران. وفي حديث للإذاعة العسكرية صباح اليوم أوضحت أن الخطوة جاءت بهدف الدفاع عن مواطني الإمارات. حذر رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان من أن المفهوم الأمني لإسرائيل ينص مرة أخرى على احتواء التهديدات المحيطة بها. وفي حديث لإذاعتنا صباح اليوم رأى أن حماس تحكم سيطرتها على قطاع غزة، وتنتج قذائف صاروخية وتعود لنفس قوام العناصر الذي كان بحوزتها قبل 7 أكتوبر. وأشار إلى أن الأمر يصح أيضا بالنسبة للجهاد الإسلامي في يهود والسامرة. وأضاف ليبرمان أن إسرائيل لم تطلق ولو رصاصة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. عاد الرئيس الأمريكي ترامب وأكد أن الولايات المتحدة قضت على الجيش الإيراني، وقال انظروا إلى فنزويلا وإيران، قمنا بمحوهما ومحو جيشيهما. وجاء تصريحه في خطاب للأمة ألقاه بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي. هذا ومن المرتقب أن يستقبل رئيس الوزراء نتنياهو في البيت الأبيض خلال الأسبوعين المقبلين، ولم يتم بعد تحديد موعد للزيارة. في مدينة سيدني بأستراليا اعتقل شابان بعدما وجها مسدسا صوب يهود خرجوا من كنيسة أمس بعد صلاة يوم السبت. وتبين لاحقا أن المسدس وهمي، ووقع الحادث في مكان قريب من شاطئ بانداي حيث ارتقبت مجزرة حفل عيد حنوكا قبل 7 أشهر. علم أن ضحية جريمة القتل في أم الفحم فجر اليوم هو محمد محمود جميل كساب وعمره 30 عاما، وقد تعرض لإطلاق النار داخل سيارة، وأصيب مسافر آخر بجروح متوسطة. وقام مجهولون بغسل مسرح الجريمة وإخفاء أدلة قبل وصول المحققين إليه. وشددت الشرطة على أن تشويش مسرح الجريمة هو فعل خطير بحد ذاته، وعلى أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للوصول إلى الضالعين في جريمة القتل وكل من ساعدهم. أورد النبأ مراسلون لشؤون الشرطة إياد حرب. في تل أبيب أصيب راكب الدراجة النارية في 60 من العمر بجروح إثر حادث سير ذاتي، وتصف حالته بخطرة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: تكون درجة الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة نتابع مع حضراتكم في القسم الثاني من هذا البرنامج الممتد معكم حتى الساعة 10. في القسم الأول تحدثنا حول مجموعة من المحاور ونحن نستمر في هذه الملفات في عرضها في التمحيص داخلها مع شريان حجير بيكي حين دهان نصر سعيد ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ينضم إلينا هنا طبعا نرحب بالأستاذ المحلل السياسي محمد دراوشي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
2: صباح الخير أخي نادر لك ولجميع جمهور على الأجندة.
1: والله كنا نريد بشكل أو بآخر أن نبدأ يعني هذا البرنامج بنغمة تختلف، بنبرة متفائلة جميلة، وعندنا الكثير من الإنجازات في المجتمع العربي. تطلع على المنصات الاجتماعية ملانة تهاني وتبريكات لشبابنا اللي عم بنهو ألقاب جامعية متقدمة، بروفيسورات وغيرهن، وإحنا نحترم كل المهن، ونعتقد بدون تكامل كل المهن مع بعضها البعض بنفعش أصلا كل، بس لكن عندنا الكثير من الإنجازات. لكن شو الخبر اللي وصلنا الصبح؟
2: دير حنا أم الفحم،
1: جريمتين
2: حتى. يعني للأسف هذول جريمتين يعني جزء من مشروع الدمار للمجتمع العربي، مشروع اللي بتزايد كل سنة في العشر سنوات الأخيرة وربما في العشرين سنة الأخيرة. إحنا منضاعف أو منزيد بما يقارب 40% أو 50% كل سنة من حالات القتل في داخل مجتمعنا، ولكن أولا بالرغم من ألمنا على الحالتين الأخيرات أو على 150 حالة من بداية السنة، أعتقد أنه مهم جدا أنه نبحث عن نقاط الضوء في داخل مجتمعنا
1: موجودة وملانة
2: وما نستسلم للواقع. يعني قضية الجريمة والعنف هي قضية اللي احنا لازم نكون في مواجهة معها ونبذها كل الوقت، ولكن أيضا في ذات الوقت نبحث عن نقاط طيبة.
1: أنا وياك ربينا في يمكن مع المقولة أنه أن تنير شمعة خير من أن تلعن الظلام، وأنه الضوء دائما بطرد العتمة وبطرد الأشباح وببعدهن عنا. فجأة شبح الجريمة عم بطرد النور، لماذا؟
2: أولا لأنه لا نرى أفق للحل. يعني عادة ممكن تكون متفائل لما بتشوف أنه في أفق، يعني بتشوف أنه في على مين تعتمد، في شرطة اللي بتعالج الموضوع،
1: بس السياسة الحكومية بدي جيبوا لك الشباك. هل أنت متفائل أنه الشباك فجأة سوف يقحم نفسه بقوة يتغلغل وبتعرف ينشف مستنقعات الجريمة يطلعهن من أوكارهن؟
2: يعني أولا إذا في مين يحل مشكلة الجريمة في المجتمع العربي أهلا وسهلا فيه.
1: هاي تصريح دراماتيكي.
2: ولكن لا أعتقد أن الشباك غير موجود في داخل المجتمع العربي، أعتقد أنه متغلغل بما فيه الكفاية إذن. في داخل المجتمع العربي فلا جديد. أعتقد هذه فقط مناورة انتخابية وسرقة أموال أكثر. وسرقة أموال من المجتمع العربي، ميزانيات 1.3 مليار شيكل مخصصة لقضايا اقتصادية اجتماعية ومؤسسات بلدية. الدولة عمليا تحول هاي الملايين تحولها إلى مؤسسات أمنية لتعزيز نظرتها إلى المجتمع العربي كجزء من العدو وليس كجزء من مواطنين يستحقون خدمات. الشباك موجود ونحن نعرف ذلك، يعني في الثلاث سنوات الأخيرة منذ 7 من أكتوبر لليوم
1: في وضعيات معينة، ومش موجود يعني في الأفق الأمني في المنحة الأمني، بس مش موجود في المنحة الجنائي.
2: هو واضح أنه منكشف للمنحة الجنائي لأنه كثير من أصحاب من الأشخاص الموجودين في المجال الجنائي اللي من خلفيات أمنية أيضا. يعني لا نتحدث عن مجموعات من الأبرياء، نتحدث عن أشخاص لهم علاقة، جزء منهم يشعر أنه محمي من طرف الشباك، ولذلك لا أعتقد أن الشباك غريب على هذا الموضوع. الشباك موجود، يستطيع أن يعتقل من يشاء ويستطيع أن يضع في السجن من يشاء إذا فعلا أراد ذلك.
1: مع العلم شفنا محمد أنه في الحالات المختلفة اللي أقحم فيها شباك، اللي دخل فيها شباك سواء كان ذلك في جديد المكر أو في عرابي أو في الطيبة في حينه، احنا شفنا انه وصل لنتائج سريعة. يعني اذا شاء يستطيع.
2: بالضبط، يعني اذا شاء يستطيع، ولكن انا اعتقد ان هناك يعني فتور في الاداء من طرف الجهات الامنية في معالجة الجريمة، وهذا ليس امر جديد. سمعنا الكثير في السابق ان الشرطة تدعي ان الكثير من المجرمين يعتقدون او يشعرون انهم محميون، والكثير من الاحيان ان الشباك ايضا كان له دور سلبي في أنه يطلب من الشرطة أو يمنع من الشرطة القيام بواجبها في اعتقال جزء من المجرمين، لأن هؤلاء المجرمين يقدمون خدمات للشباك. إما يمنع من الشرطة القيام بواجبها في اعتقال جزء من المجرمين لأن هؤلاء المجرمين يقدمون خدمات للشباك إما في القضايا الأمنية في الداخل أو في الضفة أو في غزة.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: محور آخر، شفنا امبارح العربية للتغيير أصدرت بيان في كل ما يتعلق بما يجري بين التجمع والجبهة، الاجتماع الأخير الذي انفجر، البعض قال لم يكن ذلك انفجارا وإنما أقل من ذلك بكثير. هل تعتقد بأنه في انفجار في الثلاثية؟
2: أن تحدثنا عن الموضوع
1: نعم
2: عفوا حتى قبل أشهر، يعني أنا أعرف من
1: أنت كنت واحد من اللي تكهنوا،
2: يعني للأسف كنت أنا أول يمكن شخص تكهن عندك في برنامج على الأجندة أنه لن تكون مشتركة رباعي.
1: صحيح.
2: وللأسف ذلك تحقق، وأعتقد أن هناك فعلا خطر حتى على إمكانية إقامة المشتركة الثلاثية، وما زال الخطر قائم. لا أعتقد أن انسحاب العربية للتغيير كان انسحاب تكتيكي، أعتقد أنه يمثل فعلا شرخ عميق جدا،
1: رغم اللي قاله أمجد شبيطة وقال إحنا بنعرف
2: محاولات تنقيع زي ما بنسميها،
1: لا وقال إحنا بنعرف هذا الفيلم كنا فيه قبل من عام 96 لليوم.
2: يعني أخ نادر، هذا الفيلم كان قبل 4 سنوات مع التجمع وانتهى في أنه التجمع ذهب ل

0: خلال الانتخابات لوحده. يعني إذا كان هذا التكتيك، رأينا أن التكتيك هذا وصل مرحلة انفجار في يوم تقديم القوائم في الانتخابات الأخيرة. ممكن أن الجبهة تقوم في تكتيك معين مقابل العربية للتغيير بالضبط كما قاموا في مقابل التجمع، ولكن في نهاية المطاف هذا وأوصلنا إلى مرحلة أن التجمع دخل في قائمة منفصلة في الانتخابات الأخيرة.
1: صح لك وأنت جاي تسمع شوي من البرنامج؟
0: صح طبعا، يعني أنا دائما على السمع.
1: الله يخليك. كان يعني أما أنا بدي أستحضر صوت سامي فيصل، عم الشاب المتوفى المغدور وئام أسامة فيصل
0: الله يرحمه،
1: يتبرعون بأعضائه، بقول أنا سألته إذا في عندك كلمة توصلها للمجتمع العربي، فقال عندي أعضاء الكنيسة توحدوا. يعني شوف اليوم بدهن يدفنوا ابنهن، دمه بعده حامي، جميعنا نشعر بالغضب وهو عنده كلمة أعضاء الكنيسة توحدوا. تصور لأي درجة؟
0: يعني هذا بدلك على الشعور، أولا شعور الوحدة في داخل المجتمع كأفراد. يعني إحنا مجتمع باعتقادي 90% منه الطيب أو يمكن أكثر. تحدثنا في السابق أنه 80% من المجتمع العربي يريد إقامة مشتركة، وأعتقد أن اليوم وصلنا إلى 90% من المواطنين العرب الذين يريدون مشتركة. السؤال دائما أنه هل هذا ممكن نترجم 80 أو 90% إلى تصويت فعلي في يوم الانتخابات؟ ففي هناك فجوة بين من يريد المشتركة ومن هو مستعد للتصويت للمشتركة. ولكن أن تتفرغ عائلة ويتفرغ عم المغدور للحديث عن هذا الشيء، هذه رسالة واضحة للقيادات العربية. الرسالة هي أن نحن لا نفهم الفروق، لا نفهم الفرق بين العربية للتغيير وبين التجمع وبين الجبهة. يعني مواقفهم
1: يمكن الناس مش كتير هممها كمان،
0: ومش كتير هممها. فهمنا يعني تيجي بتسأل المواطن العربي في غالبية استطلاعات الرأي، تيجي بتسأل المواطن العربي ما الذي يهمك؟ أولا الأمن الشخصي، وهناك اعتقاد في المجتمع العربي أنه كل ما توحدنا وكان لنا تمثيل أكثر الأمن الشخصي ومعالجة الجريمة بتتحسن. تحسين إمكانيات السكن في البلدات العربية، نحن في يعني في ضائقة سكنية رهيبة جدا. سمعت كمان في البرنامج كان حديث الصبح معك أو مع لا مع في البرنامج السابق مع أشخاص من الناصري اللي بتحدثوا عن ضائقة السكن في الناصري.
1: صحيح.
0: الناس بدها أماكن تشغيل، بدها تعليم بشكل
1: حياتية، مرافق حياتية مختلفة،
0: يعني من العشر قضايا بدها حلول حياتية. وبيعتقدوا أنه وحدة الأحزاب العربية تعطيهن القوة أنه يفاوضوا الحكومة، إن كان ما بعد يوم الانتخابات أو حتى في كل يوم خلال 4 سنوات لوجود للانتخابات المقبلة، يفاوضوا مشان يجيبوا إنجازات للمجتمع العربي. فالكم يعني إله وزنه إله حجمه. طبعا هناك من يفاوض.
1: شو الطريق أو المعادلة السحرية للعودة للثلاثية؟
0: أعتقد يعني المسؤولية، يعني هناك مهم أهمية جدا للمسؤولية، وأعتقد أنه المسؤولية الأكبر هي على الجبهة. الجبهة هي الحزب الأكبر، هي الحزب الأكبر، هي يعني في العربي في عندنا مصطلح في
1: عامي هو
0: المعون الكبير بسعى المعون الصغير. فأعتقد أنه المسؤولية بالأساس على الجبهة. يعني أعتقد أنه الجبهة دخلت المفاوضات في مطالب شوي أكبر من ما شو لازم طالب
1: فيها. شو طلبت بالضبط وليش كبيرة؟
0: يعني أنا سمعت أنه طلبوا شغلتين. أولا أول 5 من 10، وهذا منطقي معقول جدا.
1: 5 من 10؟
0: 5 من 10 هذا معقول جدا، ولكن الترتيب، يعني ترتيب المقاعد إذا أنت لك 5 من 10، يعني برضو كمان لازم يكون احترام للآخرين اللي مش راح يحصلوا على نفس الحصة. فأولا قضية الترتيب، ترتيب المقاعد يكون فيها شوي احترام للشركاء، وأعتقد أنه كان في العرض اللي قدم للعربية
1: ثاني تاسع
0: أعتقد كان في نوع من حتى ممكن أسميه إهاني لشريك وفي. العربية للتغيير كانت شريك وفي رغم كثير تحديات للجبهة، فأعتقد أنه علاقتهن، وشفنا أنه أمجد شبيطة سكرتير الجبهة بدأ يطر شوي من لغته، أنا بسميها شوي الترقيع.
1: أنا سألت عادل عامر قال هي تحبب، كانت لما هو حكى بهذا الأسلوب هو حكى تحبب.
0: هي تحبب،
1: يعني المفاوضات مفتوحة وتفضلوا كل واحد يعني يقدم اقتراح، أنه هذا اقتراحنا الأولي، هذا مش يعني هذا مش قرارنا. احنا سألناه ليش أنت فرضت على الآخرين، بقول أنا ما فرضتش، احنا جبنا اقتراح، يجيبوا الآخرين اقتراحاتهم.
0: لا، ولكن يعني بالرغم من أنت يعني تحدثنا قبل 2 3 دقائق عن أنه المجتمع العربي بده قائمة موحدة، ولكن لا يريد أن يدخل
1: بلاش
0: في التفاصيل.
1: بلاش يفكر أنك بتعمل دعاية للموحدة.
0: لا، قائمة عربية وحدوية. قائمة عربية وحدوية. ولكن المجتمع العربي أعتقد أنه يعني كمان مرهق من مفاوضات
1: ماراثونية،
0: مش فقط ماراثونية ولكنها يعني فارغة. يعني إذا أنت مستعد تعطي سابع، ليش جاي تعرض تاسع؟ يعني خلينا نكون في مفاوضات معنية طيبة من البداية، بالذات مع الشركاء اللي هن شركاء اللي أنت بدك إياهم. الجبهة والتجمع العربي للتغيير ارتباطهم مع بعض أعتقد اليوم هو ارتباط استراتيجي ومهم جدا للثلاث.
1: يعني لما طلب منه المنصور عباس بالأول اتفقوا بناتكم تعالوا بعدين فوضوني، كان يعرف ما يقول؟
0: أعتقد أنه كان يعرف أنه كان في هناك بعض الشروخ في وبعض الشكوك في داخل في العلاقة ما بيناتهم، ولكن لا أعتقد أنه سيعود للمشترك حتى لو اتفقوا الثلاثين.
1: يعني هو ما صدق أنه طلع؟
0: أعتقد أنه مصلحته الاستراتيجية التكتيكي
1: والتكتيكي مش استراتيجية،
0: التكتيكي والاستراتيجية مع بعض، هو يرى أنه مصلحته أنه يبقى بشكل منفصل لكي يقود مشروعه السياسي. منصور عباس عنده مشروع سياسي،
1: هو يراهن على بيضة القبان
0: بالضبط، ولكن هذه البيضة مش بالضرورة راح تظل موجودة بديه،
1: لكن هو بتعرف بيعرف أنه يعني الإمكانية واردة. كسيناريوهات المستقبلية وبناء على استطلاعات الرأي اللي احنا عم نشوفها كل يوم، بيضة القبان موجودة
0: حاليا. اللي يعني أحزاب المعارضة الإسرائيلية بتتراوح بين 58 ل 57 58، اليمين الإسرائيلي بحدود 50-52 عضو كنيسة، وفعلا بيضة القبان موجودة عند العرب. السؤال هل هي فقط بيد الموحدة أنه يدخل ائتلاف، أو أيضا ممكن تكون بيد المشتركة، لأنه المشترك إذا أعطت رئيس حكومة مستقبلي شبكة أمان كما كان مع فترة رابين، هاي كمان بيضة القبان.
1: هاي نرجع لها لأنها تستحق، وأنت طبعا يعني كنت شاهد على مرحلة في كل هذا الموضوع،
0: شريك في هذا المشروع.
1: عبد الوهاب دراوش الراحل، عمك الراحل، دون أدنى شك هو يعني كان أحد مهندسي هذه الخطوة. صحيح. السياسية. طالما بنحكي عن جمع وطرح وعن جمع أرقام وكراسي ومقاعد وستين، تفاجأنا هذا الأسبوع بدراسة تتحدث عن كائن معين بيجمع وبطرح، يمكن بيجمع أكثر ما بطرح، تعال نحكي عنه
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: رئيس طاقم الأبحاث لتطور الدماغ والتربية في كلية أورانيم دكتور رائد معلم، أسعدت صباحا.
3: صباح الخير أخ نادر لك ولكل المستمعين.
1: تعرف دائما احنا لما نتأمل في حياة الحيوان في الطبيعة في كثير مرات نستشف منها أمور ملهمة بمختلف المستويات والأصعدة، لكن أنها الزرافات يعني بتعرف رياضيات. تعرف أنا في عندي قصة اسمها الزرافة الظريفة، فلذلك كل إشي له علاقة يعني بالزرافات أنا بيهمني، لكن إنها بتعرف رياضيات، تجمع وبتطرح وبتجمع أكثر ما بتطرح.
3: هذا الواقع زميلي، الرياضيات عند الزرافة هو نوع من خدمة في بقائها في البيئة اللي عايش فيها. يمكن نحاول نفهم القضية.
1: يلا.
3: البحث انعمل في ببرشلونة وبمعهد ماكس بلانك في ألمانيا، اللي فيها حاولوا يفحصوا هل الزرافة ممكن تتعرف على كمية الغذاء اللي بيعطوها إياها. استعمل غط قطع جزر ووضعوه بقلب حاويات، وعمليا بعدين قاموا بإخفاء المحتويات وضافوا كميات جديدة، وحاولوا يفحصوا هل الزرافة تقدر تستهدف بأي وعاء في كمية جزر أكثر. هلأ جزر مصدر طاقة، تبين أنه تقريبا 70% من الحالات كانت الزرافة تختار الوعاء اللي فيه كمية جزر أكثر. وهون نسأل السؤال، طب كيف بتعرف وليش هذا بتعرف؟ هلا هذا برجع بقولنا الزرافة وين عايشة؟ الزرافة مش عايشة بأوتيل 5 نجوم زميلي، عايشة في الصحراء، والصحراء الموجودة فيها كمية الغذاء قليلة جدا. فعمليا الزرافة عندها منظر رقبتها طويلة، عندها رؤية بانوراميك وحجمها كبير، فبدها كمية غذاء اللي يعطيها تتواجد بالصحراء اللي كمية الغذاء فيه قليل.
1: نعم. نعم.
3: فلذلك ما بتقدر تسمح لنفسها تمشي كتير. وعلى هذا الأساس تبين إنه الزرافة الرياضيات عندها في البرية هدفه إنه تقدر تعيش في بيئة قاسية، بالذات زي السافانا بأفريقيا. هلأ الاقتصاد الطاقة هاي اللي فيه الزرافة بهذا الكائن الكبير وحجمه كبير ما بيقدر يمشي مسافات طويلة، أعطاها على مر التطور القدرة إنه تقدر تميز كمية الأشجار، أشجار الصمت اللي تتغذى منها، وين في كمية كبيرة على أساس تقطع مسافة قليلة وتحصل كمية الغذاء الكبيرة. فلذلك الرياضيات عندها هي تطورت على ملايين السنين بقدرتها تقدر تميز وتعمل التوازن في الطاقة. فلذلك الرياضيات عندها هي استراتيجية بقاء، زي ما انه عملهم كمجموعة، يعني كمان الفيلة اللي بيشتغلوا كمجموعة، بس الفيلة غاد في قائد بالأساس، قائد اللي بتقود لنا مصادر الماء بقطع المسافة. هون بالزرافة الإشي المثير هو أكتر اهتمام بذاتها مش بالمجموعة، وكذلك تقدر دائما تنفصل وتندمج بقلب المجموعة. ولذلك كان في اهتمام كبير كون انه كمان حجمها كبير ودماغها قليل، وهذا اللي كنا دائما احنا نقول القضية مش كبر الدماغ انما عدد النيرونات في الدماغ.
1: نعم.
3: والظهر الزرافي عند القدرة انه تقدر تحدد كمية الغذاء الموجودة من خلال منظرها البانورامي لأشجار الصمت اللي بتشوفها في الصحراء.
1: شو بتحب تسأل محمد؟ خاصة انه بتعرف الزرافة دائما هي حيوان مثير من بين كل الحيوانات المختلفة بسبب طولها وعملاقة طول رقبتها.
0: يعني أولا هي حيوان جدا جميل، ومنشوف دائما في جنين الحيوانات أكثر من أكثر الحيوانات اللي بيجذبوا الأطفال للمشاهدة. وإحنا يعني نعرف كثير، يعني بالذات في فترة المونديال كثير بيستعينوا في الحيوانات للتنبؤ، إن كان أخطبوط أو فيل، للتنبؤ في نتائج مباريات كرة القدم. فيمكن إذا ندمج الموضوعين مع بعض، في محاولات لاستغلال عقل الزرافة للتنبؤ في مباريات نتائج مباريات.
3: هذا سؤال رائع. الأخطبوط شكله قدر يتنبأ، بس كمان مرة يعني نأخذ الأمور بحجمها. أنا بعتقد الزرافة
1: إذا بحجم الزرافة كتير معناته، إذا بتأخذ الأمور بحجم الزرافة
3: يعني ممكن كمان بالنسبة للمونديال، يعني ما بعرف هي بتحب أكتر إسبانيا، ممكن تكون ميالة أكتر لإسبانيا أو تختار إسبانيا
0: عشان البحث. عشان البحث كان في إسبانيا.
1: لا لا، يمكن هي لأنها بتعيش في الصحارى، يمكن تحب الدول الكبرى اللي فيها، بس في منين طلعوا زي أستراليا.
3: لا شك إنه الزرافة كائن حي مثير جدا، حتى في نظريات التطور للعالم اللي مثير جدا اللي عملية التطور. لامارك قال إنه الزرافة رقبتها طويلة لأنه من كثر استعمال للعضو طولة الرقبة، بينما داروين قال حدث طفرات وراثية. واحدة من الطفرات الوراثية طلعت زرافة مع رقبتها طويلة اللي بتنتقل هاي الصفة بالوراثة، أعطتها إمكانية الأفضلية البقاء، ولذلك الزرافات اللي مع رقبة طويلة استمرت في البقاء بينما القصيرة ماتت وما قدرت.
0: دكتور، يعني البحث اللي حضرتك بتعرضه، يعني شو المفروض احنا نفهم منه كبشر؟ يعني كثير
1: شو الدروس المستفاده
0: بالضبط؟
3: يعني هذا مثير لي كعالم في مجال الدماغ وتطور الدماغ. احنا بنقول دماغنا، دماغ الكائنات الحيه وبالاساس الانسان، هو مميز بسبب الخبرات اللي بمرها، وعمليه التعلم هي نوع من الخبرات. هلا تبين
0: انه تراكمي،
3: ناخذ كمان 100%. والعنكبوت مثلا، العنكبوت كيف بيبني المبنى تبعه؟ ما تعلم رياضيات، ما تعلم حساب بالمدرسة. كذلك الزرافة. فلا شك انه مثير لنا كعلماء بهذا المجال، هل الرياضيات في قاعدة او اساس وراثي ام انه هو تعلمي؟ يعني فهذا موضوع مثير جدا.
1: نعم.
3: العنكبوت هو بحد ذاته مثير جدا، اما الزرافة بهاي الابحاث فممكن جدا يكون نوع من التعلم اللي خلال فترتها القصيرة تتعلم وين بمنظرها البانورامي، وين في كميات شجرة كتير عشان تمشي قليل وتقدر تحصل على أكبر كمية من الطاقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رائد معلم على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا.
3: شكرا لكم ولكل الأخوة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: على الأجندة على الهواء مباشرة ننتقل من مبدأ الزرافات لمبدأ الجمع والطرح في كل ما يتعلق بالمقاعد. أستاذ محمد دراوشي، حكيت عن منصور عباس وتعويله على بيضة القبان، لكن اليوم عم بيحكوا عن بيضة قبان أخرى وتكون اسمها يعاز هندل أو إدلشتين أو غانتس فجأة. هل تعتقد أنه بيضة القبان الحقيقية هي هناك؟
3: يعني الحديث هو عن معادلة 61، يعني مين رح يعطي أحزاب المعارضة اليوم قيمة 61 قيمة 61 عضو كنيست؟ لا شك أنه أيزنكوت ولابيد وبنت مش معنيين أنه أو معنيين بالأساس أنه يكون 61 عضو كنيست من أحزاب صهيونية إسرائيلية صهيونية، اللي يكون عندهم أغلبية يهودية صهيونية في الكنيست قبل ما أنه يتوجهوا لأحزاب عربية. ففكرة أنه حزب عربي يكون هو بيضة القبان، هاي خيار أخير أو مخرج أخير بالنسبة لهم لإقامة ائتلاف مستقبلي. يعني بنت بقولها بشكل واضح، لابيد بقولها بشكل واضح، وأيزنكوت أعتقد أنه من يقرأ أيضا يعني حديثه أيضا يفضل هذا الأمر، يعني هو لا ينفي إمكانية أن يكون حزب يعتمد على حزب عربي ولكن يريد أغلبية يهودية واضحة في داخل الكنيسة.
2: هو صاخ بكلمات تختلف شوي، هو عندما قال أنه في نهاية المطاف أنا سأعول على من يعترف بيهودية الدولة،
3: صحيح،
2: يعني هو لم يخرج
3: صحيح صحيح
2: أي حزب بسبب انتماء القومي.
3: بنت أخرج الأحزاب العربية بشكل كلي، ولكن يعني ممكن يكون هذا الشيء تكتيكي ما قبل الانتخابات، ممكن أغير رأيه، وارد هذا الشيء. ولكن ما يحدث في اليمين الإسرائيلي، يعني هناك نوع من بداية يعني ممكن نسميه تفكك في داخل الليكود، تمرد في داخل الليكود. يولي إدلشتين
2: طلع بشكل
3: رسمي، ولكن أيضا هناك بعض الأشخاص يعني وضعهم في الاستطلاعات مثل بيني غانتس وضع سيء جدا، ويبحثوا عن معادلة جديدة اللي تتمحور حول ما يسمى اليمين المعتدل، اللي هو ما يسار حزب الليكود أو المعتدلين في حزب الليكود مثل إدلشتين وبعض الآخرين هناك، ويمين المركز وبيني غانتس مثل بيني غانتس، أن يقوموا بصياغة كتلة جديدة. يعتقدون أنه قد يحصلوا على 6 أو 8 مقاعد، يعني استطلاعات رأي تعطيهم بين 6 إلى 8 مقاعد. هذه قد تصبح فعلا بيضة القبان الجديدة التي قد تحسم.
2: لكن حتى شايفين كمان بناتين زي ما صار بثلاثية، كمان بناتين في مشاكل، بس هناك المشاكل مش على المقاعد،
3: رح توصل.
2: وهي غريبة شوي. يمكن أنا بسألك كمان ليش عندنا الخلافات بسرعة بتيجي على المقاعد مش على المبادئ؟ هناك مثلا هندل قال على المحل أنا عندي مشكلة مع موضوع المدينين، أنا مش مستعد أبدأ أي مرونة في موضوع الحريديم.
3: قضية التجنيد
2: بالضبط، قضية مبدئية كانت بالنسبة له، مش بأي مقعد أنا أول ثاني أو ثالث ولا خامس.
3: يعني إذا كنا نتحدث عن الثلاثية المشتركة الثلاثية، يعني لا توجد فعلا فروق حقيقية جوهرية في المبادئ بين الثلاث أحزاب. فعشان هيك يعني الخلاف بيصير على قضايا ثانوية مثل قضية المقاعد، بينما بين هاي الأحزاب القضية هي قضية جوهرية حول قضية مبادئ. قضية تجنيد الحريديم اليوم هي قضية جوهرية في المجتمع الإسرائيلي. يعز هندل بنى على كل موضوع فرض التجنيد العسكري،
2: وإدلشتين عشان هيك عم بفكروا اليوم يفوتوا مع بعض.
3: فهناك يعني في موقف واضح بيناتهم على حول القضية هاي. بيني غانتس شوي طالع على الموضوع هذا لأنه براهن على علاقة أو إبقاء علاقة وباب مفتوح مع الحردي.
2: كمان دادي سمحي.
3: ودادي سمحي بالضبط يعني بالضبط يعني علاقته مع بيني جانس بتتوطد بشكل كبير جدا. ولكن في نهاية المطاف
2: أعتقد. أيال تشكيد أنت شايفها رح ترجع؟
3: أيال تشكيد.
2: في حديث مركز عليها في الأيام الأخيرة.
3: يعني أيال تشكيد.
2: الإعلام بصنع.
3: بالضبط يعني هي عجل كيف بقول عجل ريزيرفا يعني عجل إضافي اللي ممكن يحتاجوه. لا أعتقد أنها تمثل اليوم أي شيء حقيقي في داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكنهم سيحتاجوا إلى امرأة ذات اسم في الشارع الإسرائيلي، امرأة المعروفة أيضا أنها جزء من اليمين قد تستقطب أصوات من اليمين، ولكنها أيضا ليبرالية في الكثير من القضايا الاجتماعية، هي قد تستطيع أن تأخذ أصوات من الليكود، وهذا بالضبط ما يبحث عنه من يريد تبديل بنيامين نتنياهو. لذلك أعتقد أيال تشكيد لها حظوظ، ولكنها لا تأتي مع وزن نوعي حقيقي في السياسة الإسرائيلية.
2: تعال نرجع لقضية شبكة الأمان. احنا شفنا يعني سواء دكتور أحمد طيبي والجبهة هذه المرة يعني يبديان مرونة أكبر في التعامل مع الحكومة القادمة في قضية شبكة الأمان. من وين جاي هاي؟ يعني فيما يعلن منصور عباس بشكل أنه احنا بدنا نكون جزء من الائتلاف، هم لا يقولون ذلك، ما يقولون ممكن يكونوا جسم مانع.
3: أعتقد ممكن إضافة الدكتور سامي أبو شحادي والتجمع
2: كمان
3: سمعناه حتى في برنامج على الأجندة قبل ما يقارب شهرين، كنت معك في لقاء مع سامي أبو شحادي، وأعتقد أنه حكى بشكل
2: قالوا بدنا نعمل خطوة بس ما حكوش بشكل واضح عن شبكة أمان.
3: صحيح، ولكن أعتقد أنه المبطن لحديثه ممكن فهمه أنه مستعد أنه يعطي شبكة أمان. طبعا هو عنده حق التوضيح في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أولا الجبهة كانت هناك يعني في 92 برئاسة المرحوم توفيق زياد والمرحوم عبد الله الدراوشي، عمي عبد الله الدراوشي، هم الاثنين اللي قادوا فكره شبكه الامان والعلاقه مع رابين. المفاوض كان من هون من حيفا موشي شاحل من طرف حزب العمل، وتم صياغه ال 28 بند اللي كانت فعلا القاعده لاتفاق بين الاحزاب العربيه مع حكومه رابين، اتفاق اللي تم تنفيذ ال 28 بند اللي تم الاتفاق عليهم، وما كانش يعني اتفاق جنتلماني.
2: كانت الاتفاقات تنفذ،
3: كانت تنفذ اولا كانت اتفاقات مكتوبه، وهذا الاتفاق قدم للكنيست كمستند اللي هو ملحق للاتفاق الائتلافي. يعني كان على الطاولة، ما كانش اتفاق مخفي، ما كانش إنه نسلم على بعض واتفاق جنتلماني زي ما بيقولوا. أعتقد هون كان غلطة منصور عباس إنه دخل في اتفاق جنتلماني وثقة زايدة مع بنت ولابيد، ومن هون كثير من الأمور اللي اتفق عليها لم يتم تنفيذها، وعندما انهارت الحكومة لم يستمر أي شيء من تنفيذ أي شيء فيما بعد. ولكن في حينه شبكة الأمان استندت لفكرة كثير واضحة، أولا الأحزاب العربية تريد المشاركة، ترغب في أن تؤثر. أعتقد سياسيا كل حزب بيدخل على الساحة السياسية يجب أن يكون لديه فكرة أنه يريد التأثير. يعني عادة في فكرتين، إما أنا بدي أفوت مشان أأثر أو بدي أفوت بس مشان إسماع الغضب والألم. إسماع الغضب والألم هو
2: شرعي كمان.
3: هو شرعي ومهم جدا، وفي مراحل اللي أنت لا تستطيع عمل أي شيء غير ذلك.
2: أنا فكرت كاش يحكي عن الغضب والألم، بالعكس بدك تحكي عن الفرح والسرور بعد تأهل المغرب. المرة اللي فاتت أنت ما جيتش على البرنامج لأنك نمت وسهرت عشان تشوف مباراة المغرب. الليلة مباراة المغرب انتهت مبكرا، فرنسا اللي لعبت متأخر الساعة 12 في الليل في منتصف الليل، أنا اضطريت أطشها في الآخر عشان أقدر أجي على الأستوديو. تعال نأخذ الخبير في الموضوع الدكتور زاهر عكرية الذي ينضم إلينا
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: صباح الخير للدكتور زاهر عكرية.
5: صباح الخير، صباح النور لك ولضيفك ولجميع المستمعين.
3: صباح الخير
2: محمد. كيف يفسر هذا التفجر العاطفي الشعوري عند في البلدات العربية، في الوطن العربي كله، لكن في البلدات العربية تحديدا لدينا في مختلف الأماكن طلعوا يعني زرافات، قبل شوي حكينا عن الزرافة، زرافات طلعوا على الشوارع عشان ينبسطوا بما حققته مصر في بداية ومن ثم المغرب.
3: يعني أنا كتبت في هذا الموضوع، كتبت مقال بعت لك يا أخ نادر.
2: نعم.
3: إنه الرياضة وبالذات في لما بتكون منافسات على مستوى أمم، الرياضة والفريق بصير هو عمليا يمثل ثقافة، يمثل حضارة، يمثل هوية. وشو وكل ما يكون حتى يعني مش بالضرورة فقط منافسة على على الملعب الأخضر، يعني منافسة هي لاحترام الهويات واحترام التمثيل الهوياتي للفرق. التعاطف مع مصر بدأ من لما بنشاهدهم بيقرأوا الفاتحة في غرفة الملابس، لما بيسجدوا ما بعد القيام بتسجيل هدف، لما بتلحف حسام حسن المدرب المصري في العلم الفلسطيني، والقضية الفلسطينية أعتقد ما زالت قضية موحدة للشعوب العربية وبالذات للمواطن العرب في داخل إسرائيل. يعني هاي النقاط، هاي الرموز إلها مدلول.
2: هاي القراءات العامة. تعال نشوف النتائج، شو اللي حدث على أرض الملعب أمس في المباريات وشو عم بيستنانا ليلة. دكتور زاهر عكرية، 3-0 للمغرب ورأسية كادت يعني أن تسقط الرابع، أن تسجل الرابع. شو اللي صار امبارح لما كان الشوط الأول مش كتير ممتاز للمغرب؟
5: أول شيء اسمح لي بالأول أضيف أو خليني أقول أجيب على سؤالك الأول. إحنا لما بتحكي عن فرحة عارمة تأم أو تسكن أفئدة الجمهور العربي في كل الأوطان في كل العالم من أقصى إلى أقصى، أول شيء التوق للانتصار، اللهفة لإثبات الذات وفرض الحضور أمام العالم والجمهور. نحكي على كأس العالم، أنا مرارا وتكرارا قلت إذا في منصة، إذا في مكان، إذا في يعني محل اللي يمكن أن يثبت فيه الفرد مكانته ومكانه وأهميته وثقله ووزنه وكأس العالم، خاصة في كرة القدم، لأنه بتجمع كل الأمم، كل الأطياف، كل الأديان، كل اللغات، كل اللهجات، كل وبنحكي على انتصارات اللي هي مش انتصارات عابرة. بتحكي على منتخب مصر في فوزه على مصر، أول مرة هذا المنتخب طبعا يتجاوز عتبة 32 بيصلثون النهائي. أي نعم سيواجه ميسي وعشر عكاكيز بيلعبوا مع ميسي طبعا، وأنا لا يعني لا لا لا غالي إذا ما قلت
2: غالي إنه منتخب مصر. أنت بتحكي بسبب اللعب الأخير أمام شو اسمه الرأس الأخضر. أي دولي
3: وما شاء الله عنها، ولكن
2: وضربت جولين في الأرجنتين.
3: يعني يمكن دولي عدد سكان أقل من أصغر مدينة في الأرجنتين.
2: أصغر من حيفا.
3: نعم. على فكرة هاي في المباراة القادمة يمكن أنا أول مرة راح أكون ضد ميسي في أي مباراة في تاريخه.
2: أنت مصري. حتى النخاع.
3: نعم.
2: وبعدين مغربي تصير حتى النخاع.
3: ومغربي حتى النخاع.
2: نعم. تفضل دكتور. احكي لنا شوي عن اللعبة وعن الأهداف الثلاثة، أناخي ورحيمي.
5: مباراة كندا انت يعني توصيفك كان جميل ودقيق. الشوط الاول كان شوط جس نبض من الطرفين. المنتخب المغربي دخل طبعا كمنتخب مرجح الافضل، هذا ليس منتخب المغرب اللي كان في قطر اللي دائما اجل الاندردوغ، هذا منتخب المغربي اللي هو اليوم يعني بيقارع فرنسا والبرازيل والارجنتين على اللقب، وهو مرشح على فكرة وقد يقصي المنتخب الفرنسي. اسمحوا لي عبر هذا الأخير، ما سموش منتخب فرنسا، سميه منتخب نجوم أفريقيا المسمى بفرنسا، منتخب نجوم أمريكا مدعم ومطعم بصليبة اللي هو من أصول وجذور لبنانية، مش إنه منتخب فرنسا. منتخب فرنسا مش موجود، منتخب فرنسا أنا لاعب واحد فقط من أصول فرنسية اللي هو دين المدافع أو الظهير الأيسر الفرنسي. منتخب شفناه بالأمس ضعيف جدا، سأتحدث عنه لاحقا. منتخب المغرب في الشوط الثاني شفنا منتخب واحد على أرض الملعب.
2: طبعا أنت عم تحكي وعم نشوف زميل ناصر سعيد طبعا عم بفرجينا كل المشاهد الآن من هذه المباراة من خلال شاشة مكان اللي أنت كمان بتحلل فيها. دكتور زاهر كل احترام لكم على يعني الدور الهام الذي تقومون به هناك في نقل وقاع المباريات وتحليلها للجمهور. هاي أناخي في تسجيل الهدفين، تفضل دكتور.
5: هذا كان يعني فوز أمام أصحاب الأرض، يعني تتعرف المنتخب الكندي أين عم اللعب كانت في يعني في امريكا، ولكن ما بين كندا وامريكا فالمنتخب المغربي ضيف على عند اصحاب الارض يفوز عليه بفوز ساحق 3-0، هدفين طبعا لأناخي الرائع لاعب جيرونا، انا بتوقع انه يكون مع الكبار، مش راح اتفاجئ اذا بكون كمان ضمن كتيبة ريال مدريد. لاعب رائع جدا، بيرف وين يكون موجود في الدقيقه المناسبه، اما ان يطبخ واما ان يسجل.
2: على فكره انت على السريع بس على السريع بدنا ندخل لفرنسا. فرنسا وإمبابي الذي تعرف يسجل أرقاما هائلة ومهولة في مثل هذه السن المبكرة، هو يعني نافس ميسي.
5: نعم هو طبعا هو يعادل رقم 7 اهداف لكل من النجمين طبعا، ولكن انا ما بدي اسميه منتخب فرنسا، كل ما بدي اطلع طبعا نجوم افريقيا فاز بشق الانفس على منتخب صغار جنوب امريكا الباراغواي 1-0 في الدقيقه 71 ضربه جزاء لكيليان امبابي. انا بديش اكون مع دموع ديشامب وبكاء وصراخه، استعنت باقوى لاعبين اثنين عشان يحموا كيليان امبابي. انت بتلعب مباراه كره قدم امام فريق ضعيف، يعني انت مرشح رقم واحد، اليوم فرنسا مرشح رقم واحد تعرف بناء على نتائج المجموعات ونتائج، انت مرشح رقم واحد، فيش يعني فيش مرشح ثاني بعد فرنسا يقترب اصلا من فرنسا، وبتلعب مباراه امام فريق اللي هو انكادي ضعيف.
2: بس شو بدك تعمل مع هذا بيلعب؟ انا شفت يعني مباريات لما فيها فريق بقرر يلعب 11 دفاع، فيش شو تعمل؟
5: أوكي.
2: هاي تعلمناها اصلا انا وياك دكتور من اتلتيكو مدريد في حينه. سيميوني اتلتيكو سيميوني بيلعب بنفس الاسلوب، هذا اللي بيعمله.
3: يعني انت ممكن تلعب دفاع
2: ولكن تلعب هيك،
3: ولكن الاغلب انك تخسر. يعني هذا
2: اللي
3: بيصير مع اتلتيكو يعني. واعتقد انه اذا فرنسا استمرت في نفس الطريقه، اعتقد هذا اخبار جيده جدا للمغرب للمباراه اللي راح تكون بين المغرب وبين
2: المغرب. بيلعبوش دفاع
3: بالضبط،
5: المغرب بيلعبوا لعب مفتوح. ولكن انا بدي اجيب على سؤالك، انت بتقدر تلعب مع 5 دفاع و6 دفاع؟ بالفعل الباراغواي بيلعب مع 5 دفاع، يعني مع كاسيراس ودوميز والدير، بيلعب مع لعيبه اللي هم صعبين جدا في الدفاع، وصعب جدا انك تشتغل مع حارس مرمى رائع جدا، يعني اثبت بجداره جيل قديش هو قادر امام المنتخب الالماني امام المنتخب الفرنسي. ولكن لما عندك كيليان امبابي وعندك باركولا وعندك ديمبلي وعندك اوليسيل المرشح لريال مدريد، عندك نجوم اللي قادرين على اختراق صفوف او تكتل دفاعي بهذا الحجم. والمقدم والمنتخب الفرنسي بالأمس هو النسخة الضعيفة لفرنسا، واللي أمام المنتخب المغربي، أنا بقول المنتخب المغربي إذا بقدم الشوط الثاني أمام ما قدمه بالأمس أمام المنتخب الكندي سيفوز على المنتخب الفرنسي.
2: هاي دراما
5: نعم، وسيقصي المنتخب إذا في منتخب في العالم قد يقصي المنتخب الفرنسي في التمهيد، إنه هو المنتخب المغربي. المنتخب المغربي
2: لا، أنا أعتقد هذه المباراة ستكون لها يعني قوانين تختلف تماما عن اللي شفناه امبارح.
3: خليك متفائل أبو فادي.
2: والليلة طبعا البرازيل والنرويج، باراغواي فرنسا، قلنا انتهت لصالح فرنسا. الليلة البرازيل والنرويج، هالاند أمام فينيسيوس. يا الليلة
5: شو بقول تلوفكين مدرب منتخب النرويج؟ احنا عندنا ماكينه، هن عندهم رقاص، فاحنا بنقول المارد امام الرقاص، احنا نعشق الرقاص.
2: ذكرتني باحد اسماء الافلام العربيه، كان رقص والطبال. شكرا يعطيك العافيه دكتور زاهر عكرية.
3: فرصه اعتقد الليله راح تكون فرصه هالاند انه يثبت نفسه، ولكن قدرات البرازيل طبعا يعني
2: شايفين كمان البرازيل
3: فينيسيوس. اعتقد فينيسيوس يعني المونديال مش كثير،
2: اربع جوال
3: ولكن مقابل
2: رجل المباراه ثلاث مرات،
3: سبعات تبعت امبابي والسبعات
2: بس رجل المباراه ثلاث مرات، يعني هذا بقول انه يقدم اداء يختلف
3: صحيح. طيب. ولكن أداءه لحد اليوم أعتقد هو مش أداء النجم الأكبر في المونديال. النجم الأكبر من المونديال
2: مين راح يكون النجم الأكبر في الانتخابات؟
3: الانتخابات
2: مونديال الانتخابات يمكن كمان مهم.
3: مونديال الانتخابات كثير مهم، لأنه تأثير الانتخابات على مجتمعنا هو أكثر من تأثير المونديال على مجتمعنا. مهم جدا بالنسبة لنا أنه نركز على عدة مواضيع. أولا ترتيب أوراق الأحزاب العربية، مهم جدا انه لا تفقد الاحزاب العربيه الطاقه الرائعه الموجوده في داخل المجتمع العربي اللي بده انه ينطلقوا في نوع من الوحده. يعني حتى تركيبه قائمتين متفقتان في فائض اصوات، اعتقد هذا سيفي بطلب الشارع، ويستطيعوا ربما ان يحققوا ال 14 او 15 عضو كنيسة
2: على اعتبار انه ثلاثيه. انت طالع من طرق انه ثلاثيه وجدت
3: بالضبط، ان شاء الله
2: نجحت
3: ان شاء الله. ووجود هاي الثلاثية مع الموحدة في الطرف الآخر إذا كان في اتفاق فائض أصوات، ممكن فعلا يحصلوا على 14 عضو.
2: بيان العربية للتغيير امبارح
3: كان ذكي جدا،
2: يفتح الطريق أمام عودة الثلاثية.
3: كان ذكي جدا، أعتقد أنه لا يبحث عن مواجهة وتصادم مع الجبهة، ولكن كما قلت المسؤولية أعتقد اليوم هي المسؤولية أكثر على الجبهة، أنه تكون واعي لأهمية نبض الشارع. نبض الشارع اليوم لا يريد خلاف في على الأقل بين هاي الثلاثية، وسيكافئ الثلاثية إذا فعلا لحقت أنه توصل لاتفاق.
2: تقصد سيعاقب الموحدة؟
3: ليس بالضرورة. أعتقد المشكلة الأساسية أنه كثير ناس ممكن ما تصوتش،
2: يعني واحد بتنجح ثلاثية بتنجح، أما إذا كانوا
3: ثلاث أحزاب واحد منهم على الأقل، واحتمال اثنين يسقطوا.
2: في حزب جديد لكلنا مكان؟
3: في حزب جديد لكل النمكان.
2: كنت خطة التجربة في الماضي.
3: خطة التجربة.
2: تعال تلخصها بعد شوي. بعد كيف أنت والذكاء الاصطناعي؟
3: بحبه.
2: تعال نسأل الخبير في الموضوع.
4: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
2: تنضم إلينا من خلال برنامج على الأجندة الباحثة والمحاضرة في المعهد الأكاديمي العربي كلية بيت بيرل الدكتورة آثار حاج يحيى. أهلا وسهلا بك دكتورة. تحياتي.
6: تحياتي استاذ نادر لك ولجميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا فيك طبعا في الأستوديو الأستاذ محمد دراوشي.
3: صباح الخير.
2: بتعرفي منذ عام 22 لليوم احنا بنتساءل تهديد أو فرصة، نعمة أو نقمة. هل حسم هذا الموضوع بشكل أو بآخر دكتورة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ احنا عم نشوف أولادنا اليوم يعني عم يكادون يتكلون على الذكاء الاصطناعي باتكالية مطلقة، بينما احنا الأكبر شوي عم نستخدمه بما يخدمنا. والسؤال وين هو الخط الرفيع اللي بمر بين الاتكالية وبين الاستقلالية؟
6: أولا يعني سؤال جميل أو معضلة يعني لم تحل بشكل كامل حتى هذه اللحظة، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتطلب معرفة وخبرة كبيرة في المجالين، أولا في مجال المعرفة وثانيا في مجال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني أريد هنا أن أطرح سؤال، إذا أعطينا أدوات الذكاء الاصطناعي لشخصين مختلفين، واحد يملك الخبرة والمعرفة في مجاله وآخر لا يملك المعرفة والخبرة، هل النتيجة أو المنتج الذي يحصل عليه كل منهما هو نفس المنتج أو نفس النتيجة؟
2: أكيد لا. الأستاذ محمد دراوشي بيقول أكيد لا. إيش ممكن؟
6: أكيد لا.
2: محمد على ماذا تعتمد في الإجابة؟
3: يعني الذكاء الاصطناعي هو أولا لا أعتبره معضلة ولا أعتبره فرصة، أعتبره واقع. احنا عايشين في واقع الذكاء الاصطناعي موجود، راح يزداد استعماله، وراح يزداد حتى حاجتنا له، وراح يتطور. ولكن في الأساس ما يحدد النتيجة هو طريقة الاستعمال. هو
2: تماما كما تقول الدكتورة،
3: المعطيات اللي انت بتزودها كمستعمل للذكاء الاصطناعي.
2: تفضل الدكتورة.
6: صحيح، وتأكيدا على حديثكما هناك دراسة قامت فيها مايكروسوفت بحثت من خلالها العلاقة ما بين استخدام أو التمكن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من جهة والتمكن من مجال الخبرة أو المعرفة والتخصص من جهة ثانية. ونتائج هذه الدراسة جاء باحث آخر من إريزونا، الباحث البروفيسور ميشا، وضع مصفوفة تصف هذه الحالات التي نتحدث عنها، وهي مصفوفة مرتبة على محورين. المحور الأفقي يشير إلى التمكن والخبرة في المجال المعرفة، والمحور العمودي يشير إلى التمكن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. الشخص الذي يملك المعرفة والخبرة في مجاله ولكنه لا يملك القدرة والتنور التكنولوجي على استخدام الذكاء الاصطناعي ويخسر فرصة أو الإمكانيات الهائلة التي تتيح لنا هذه الأدوات. من جهة ثانية، من يملك الخبرة والتمكن من أدوات الذكاء الاصطناعي ولكنه في المقابل غير متمكن في مجال المعرفة أو في مجال التخصص، هو يقع في فخ ما يسمى الثقة الزائفة. وما أعني هنا أن هذا المستخدم غير المتمكن من مجاله يحصل على نتيجة تبدو له مثالية، تبدو له أنها جاهزة، ولكن في الواقع هي ليست مثالية، هي تبدو مثالية، هي ويثق بالنتيجة ولكنها ليست مثالية، فيها العديد من الأخطاء. وبما
2: حتى احنا بنشوف الذكاء الاصطناعي نفسه بقول لك طلع أنا في نهاية المطاف عم بعطيك إجابة ليس بالضرورة تكون 100% صحيحة، كمان أنت لازم تراجع بما معناه ما أنا أقول لك.
3: يعني أعتقد إذا بدي أضيف،
6: وبما أنه لا يملك، هذا الشخص لا يملك الخبرة والتمكن من مجال المعرفة، لا يستطيع التمييز بين السيء والرد والجيد.
3: يعني بما معناه أنه علينا أن يعني نتقن استعماله بما معناه أن علينا أن يعني نستعمله كآلي مش كنتاج. هو آلي لتحويل معلومات من ألف إلى باء أو تطوير معلومات من ألف إلى باء، ولكن كل ما نزوده قضية تزويده في المعطيات الأولية والإرشاد. يعني أنت بحاجة لإرشاد الذكاء الاصطناعي إلى أن يقودك إلى المكان الذي فعلا أنت تحتاجه وليس المكان الذي ممكن أن يكون محير بالنسبة لك.
2: نعم دكتورة، عندما نقول تهديد، عندما نقول تهديد أو فرصة، أنت وين نجدك؟
6: نعم هو فرصة كبيرة. يعني تخيل شخص يملك معرفة في أو خبير في مجال المعرفة وأيضا يملك تمكن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، هو شخص يسميه هذا الباحث The Master، هو الشخص الخبير المتمكن القوي، لأنه هذه الأدوات تعطي للخبير قوة أكبر تسرع الإنتاجية. يعني هو ينتج ويتوسع. الفكرة هنا أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي، هو ليس بديلا للخبرة في مجال المعرفة، وإنما هو يزيد الشخص قوة، يزيد الشخص توسع، ربما يعطي أفكار إضافية، ولكن هو ليس بديلا عن التمكن في المجال المعرفي. الطبيب الذي لا يعرف الأدوية والحالات والتشخيص الصحيح لا يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك

0: يتحكم بك ويعطيك نتيجة، وإنما يكون شريكا في التفكير. نعم. لأن المستقبل
1: كن شريكا، إذن كن شريكا فيك ماجد الرومي، غنى تكون صديقا، الذكاء الاصطناعي بغني كن شريكا. يعطيك ألف عافية دكتورة. شكرا دكتورة آثار حاج يحيى، ولا شك بأنه ستكون لهذا الموضوع آثار كثيرة. شكرا،
0: يزيدكم عافية.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. لخص أنا وياك
2: يعني أولا عن موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني
1: تعرف أنا كما كل أولا بعملت فحوصات دم، كنت دائما
2: سلامتك
1: كنت
2: سلامتك.
1: لا فحوصات اعتيادية، كنت عادة أعطيه للدكتور يقرأهن، أعطيت الذكاء الاصطناعي قرأ ليهن كلهن.
2: يخوفك إن شاء الله؟ لا
1: لا بالعكس، طمني. هو شاطر شاطر إنه يطمنك دكتور يمكن يخوفك.
2: لا المشكلة في
1: لازم تستغنيش عن أطبائنا
2: طبعا. يعني أعتقد الذكاء الاصطناعي كما قلت يجب أن نتعامل معه كواقع، واقع في ازدياد، يؤثر على طريقة تعاملنا مع كثير معضلات في داخل المجتمع.
1: لو سألته عن القائمة المشتركة شو بجاوبك؟
2: أعتقد الواقعية، أعتقد الذكاء الصناعي هو يعتمد أيضا لكثير من الواقعية. الواقعية أنه راح نكون في قائمتين، الموحدة من جهة، هذا توقعي. يعني أعتقد أنه المنطق سيفرض حاله، الجبهة أعتقد أنها ستتنازل عن موقفها الأولي، الحركة العربية للتغيير مصلحتها أنها تعود لقائمة ثلاثية. إذا احتكموا للمنطق واضح جدا، ولكن هناك خيارات أسمعها أيضا من أشخاص في العربية للتغيير يقولون أن لديهم ثلاث خيارات، يعني التفاوض مع الثلاثية هو أحد الخيارات، التفاوض مع الموحدة هو خيار ثاني.
1: ممكن نرجع لها الورقة؟
2: أعتقد أن هناك حتى توجهات ممكن تكون صار واصلي للعربية للتغيير من الموحدة، والتفاوض مع شخصيات مستقلة، الحديث عن 7 رؤساء مجالس محلية مع إمكانية إدخال قائمة
1: كلنا
2: لمكان. هذه يمكن أن تكون هذه ورقة تفاوض تلوح فيها العربية للتغيير، لتقول أننا لسنا أيتام على مائدة لئام أو ما شابه، ولكن يقولون أن لدينا عدة خيارات. كم هي واقعية هذه الخيارات لا أعرف حتى الآن، ولكن آمل أن لا نضطر في داخل المجتمع العربي إلى أن نكون في 3 قوائم. هذا سيحرج على الأقل كما قلت قائمتين اللتان قد لا تعبرا نسبة الحسم، وهذه ستكون كارثة على التمثيل العربي في الكنيسة، ولكن كارثة أيضا على تمثيل ما يسمى كتلة المعارضة، أي أنها قد لا تستطيع أن تكون حاسمة للانتخابات، وقد يعود نتنياهو وبينغفير وسموتريتش للحكم لدورة إضافية، وهذا نرى انعكاساته على أولا المجتمع العربي وبشكل كبير جدا.
1: الموحدة كررتها أنه 3 مرات كانت قائمة مشتركة، 3 مرات كان نتنياهو رئيس وزراء. يعني المشتركة لا تعني إزاحة نتنياهو،
2: وأيضا يعني التمثيل العربي بحجم كبير لا يعني أيضا أن نتنياهو هو ما سيزايح. يعني والقضية ليست فقط قضية أرقام، القضية أيضا قضية جاهزية.
1: صار بدنا زرافي،
2: صار بدنا زرافي تستعمل الذكاء الصناعي.
1: زرافي تستعمل الذكاء الصناعي عشان تعمل رياضيات وتحسب القائمة المشتركة.
2: بالضبط بالضبط هيك.
1: نلخص في دقيقة محمد.
2: التلخيص في دقيقة أنه يعني من هون أعتقد أنه مهم جدا أنه نرجع للقاعدة. القاعدة أنه 80% من المجتمع العربي لن يحصل على ما يريده، وهو قائمة رباعية، لن يحصل هذا الأمر. فالواقعية تقول أننا يجب أن نعمل إلى قائمتين متحالفتين بأمرين، أولا تحالف فائض
1: أصوات،
2: وثانيا اتفاق لإدارة حملة انتخابية غير تجريحية لكي نحاول ترجمة 80% من أصحاب الفكر الوحدوي في المجتمع العربي لأن نحولهم إلى مصوتين. في الانتخابات السابقة نسبة التصويت كان 53%، اللي قبلها كان فقط 44%، لازم نحاول نصل ل 65 أو 68% بشكل مشابه للتصويت في المجتمع اليهودي.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد دراوش المحلل السياسي على أنك كنت ضيفنا من خلال برنامج الأجندة. أشكرك حندهان شريهان حجير بيكي وناصر سعيد كان معنا في الراديو المتلفز. دائما نلتقي بحضراتكم على طبق من الإثارة يوم الثلاثاء، نعود لنواصل ملتقياتنا بكم. سلامات سلامات، اللقاء.

ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل 1، صح، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نشر اسم المغدورين في دير حنا وأم الفحم، ومجهولون يقومون بإخفاء أدلة في مسرح الجريمة في أم الفحم. ليبرمان يرى أن الحكومة عادت إلى سياسة احتواء التهديدات. المعارضة في إيران تكشف نقاب عن أن مواطنين كثيرين اختاروا الاحتفال بجنازة خميني الأب بدلا من الحداد. ودرجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر، وترتفع قليلا في الأيام المقبلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: العاشرة في أورشليم القدس، هذه تفاصيل النشرة. علم أن ضحيتي جريمتي القتل في دير حنا وأم الفحم فجر اليوم هما محمد عوض خلايلي ومحمد محمود جميل كساب. وقد تعرض كساب لإطلاق النار داخل سيارة، وأصيب مسافر آخر بجروح متوسطة. وقام مجهولون بغسل مسرح الجريمة وإخفاء أدلة قبل وصول المحققين إليه. وشددت الشرطة على أن تشويش مسرح الجريمة هو فعل خطير بحد ذاته، وعلى أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للوصول إلى الضالعين في جريمة القتل وكل من ساعدهم. وعثر في المنطقة على سيارة محترقة استخدمت كما يبدو من قبل المجرمين. أردن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. حذر رئيس حزب إسرائيل بيتين وفيكتور ليبرمان من أن المفهوم الأمني لإسرائيل ينص مرة أخرى على احتواء التهديدات المحيطة بها. وفي حديث لإذاعتنا صباح اليوم، رأى أن حماس تحكم سيطرتها على قطاع غزة وتنتج قذائف صاروخية وتعود لنفس قوام العناصر الذي كان بحوزتها قبل 7 أكتوبر. وأشار إلى أن الأمر يصح أيضا بالنسبة للجهاد الإسلامي في يهود والسامرة. وأضاف ليبرمان أن إسرائيل لم تطلق ولو رصاصة واحدة في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. أقرت عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الليكودية ميري ريجيف، الوزيرة الليكودية ميري ريجيف أقرت إذن بأن إسرائيل نقلت إلى دولة الإمارات منظومة القبة الحديدية خلال الحرب مع إيران. وفي حديث أجرته صباح اليوم ريجيف مع إذاعة جيش الدفاع، أوضحت أن هذه الخطوة جاءت بهدف الدفاع عن مواطني الإمارات. في الوقت الذي تتواصل فيه مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، قالت جهات معارضة إيرانية إن الكثير من الإيرانيين اختاروا الاحتفال بدلا من الحداد. وقد أظهرت مقاطع مصورة من الجمهورية الإسلامية مواطنين يتوجهون لقضاء عطلات، فيما وثقت مشاهد آخرين يرقصون وسط الازدحامات المرورية. وفي السياق شارك 3 من أبناء المرشد الأعلى السابق في مراسم الصلاة على جثمان والدهم، بينما غاب نجله مجتبى خامنئي عن المراسم. ووفقا لتقارير إعلامية، يعود غيابه إلى مخاوف من تعرضه لعملية اغتيال إسرائيلية. انتقد المحامي إيلان فومباخ الذي يمثل الحكومة أمام محكمة العدل العليا، انتقد قرار المحكمة القاضي بإعادة انتخابات مراقب الدولة معتبرا أنه يشكل سابقة قانونية مقلقة. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية قال بومباخ إن القرار يمنح عمليا كل عضو كنيست حق نقد للطعن في قرارات الكنيست، مضيفا أن من شأن ذلك أن يثير تساؤلات بشأن الانتخابات البرلمانية نفسها، إذ إنها تجرى أيضا بالاقتراع السري، وتساءل عما إذا كان سيتم إبطال صناديق الاقتراح في حال قرر شخص تصوير أو توثيق طريقة تصويته كما يفعل آلاف الناخبين في كل انتخابات. هاجم رئيس اللجنة المالية البرلمانية عضو الكنيست هانوخ ميلفيتسكي المستشار القضائي للحكومة غالي بهرام ميارا عقب إبلاغ سلطة الضرائب المعاهد الدينية التي يدرس فيها شبان متهربون من التجنيد بأنها لن تتمكن بعد الآن من منح المتبرعين إليها إعفاءات ضريبية. وفي مقابلة مع إذاعة كول بنما قال ميلفيتسكي إن المستشارة القضائية تشن حملة تستهدف دارسي التوراة بهدف إحباطهم ومنعهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع والإضرار بهم، وصفا إياها بامرأة ملعونة وفظيعة، وأضاف أنها ستحاسب على ذلك.
4: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: إلى الأحوال الجوية، تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر، بينما تنخفض قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 11:00.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: ينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل 1، صح، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الشرطة تؤكد أنها ستصل إلى الضالعين في العبث بالأدلة في مسرح جريمة القتل في أم الفحم. تأجيل جلسة الكابينة السياسي والأمني التي كانت مرتقبة مساء اليوم. السلطات المحلية في قرى خط المواجهة في الشمال تحتج على عدم تلقيها إعفاءات ضريبية، ودرجات الحرارة اليوم وغدا تكون دون تغير يذكر.
4: راديو مكان الأخبار.
3: 11 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو بخ، وهذه تفاصيل النشرة. تعقيبا على العبث بمسرح جريمة القتل التي وقعت صباح اليوم في أم الفحم وأسفرت عن مقتل الشاب محمد كساب، أوضح قائد شرطة المدينة الليفتنانت كولونيل يوسف بن دافيد أن سكانا قاموا بتنظيف مكان الجريمة وإزالة فوارغ الرصاص، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الشرطة مثل هذه الظاهرة. وأضاف أن العبث مسرح الجريمة يصعب على الشرطة كشف ملابسات جرائم القتل الخطيرة، مؤكدا أن كل من يعبث بالأدلة يعد شريكا في الجريمة، وأن الشرطة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي سياق متصل، جاء من جمعية مبادرات إبراهيم أنه في عقاب جريمتي القتل في أم الفحم ودير حنة ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 152 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. تأجلت جلسة الكابينت السياسي والأمني التي كانت مخططة مساء اليوم، وعلمت إذاعتنا أن الجلسة أرجئت إلى بعد غد الثلاثاء، ولكن من المحتمل أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو نقاشا مقلصا في مكتبه مساء اليوم. ولم يلتئم الكابينت منذ 10 أيام، وكان من المفروض أن يلتقي الوزراء بل يتلقوا تقارير حول الوضع في الجبهات المختلفة. طالب رؤساء السلطات المحلية في بلدات خط المواجهة على الحدود الشمالية، طالبوا رئيس الوزراء ووزير المالية بالمصادقة الفورية على الامتيازات الضريبية التي وعد بها السكان، وأوضحوا في رسالة وجهوها أن الكنيست أقرت بالفعل الامتيازات الضريبية الخاصة بالتجمعات السكنية في هدى والسامرة، فيما لا تزال التشريعات المتعلقة ب94 بلدة حدودية في الشمال عالقة ولم تستكمل. وحذر رؤساء السلطات المحلية من تنامي الشعور بالتمييز بين السكان، معربين عن خشيتهم من أن يؤدي حل الكنيسة المتوقع خلال نحو 2 أسبوع إلى إسقاط مشروع القانون الذي يعدونه خطوة أساسية لتشجيع عودة السكان إلى منازلهم والمساهمة في إعادة إعمار المنطقة. أوضح عضو الكنيسة أدلشتين الأسباب التي دفعته إلى الإعلان الأسبوع الماضي عن انسحابه من حزب الليكود قائلا إن شكوكه بدأت خلال النقاشات حول قانون التجنيد والتصويت على فرض السيادة. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية، أضاف أدلشتين أنه فوجئ بما وصفه بالتحول الكامل في مواقف أعضاء كتلة الليكود، رغم أنهم كانوا يتحدثون قبل الانتخابات عن القيم نفسها، وأشار إلى أن طريقة إدارة خطة الإصلاح القضائي زادت من قناعته بضرورة الانسحاب، مؤكدا أنه لم يفهم أسباب النهج الذي اتبع، واعتبر أن هذه السياسة أعادت الجميع إلى الوراء بدلا من دفعهم إلى الأمام. قام مجهول مرثم بتحطيم زجاج باب استوديوهات القناة 12 في تل أبيب ليلة الماضية، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. أعلنت شركة قطار إسرائيل عن إلغاء الرحلات بين اللد وتل أبيب في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة بسبب أعمال ترميم وتحديث للبنية التحتية للسكة الحديدية. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر بأن الشركة ستقوم بتفعيل خط حافلات بالمجان بين المدينتين.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر، بينما تنخفض قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة ونلتقي عند رأس الساعة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
0: رجاء الهدوء.
4: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

0: لأجلنا.
1: بسم الأبي والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. إخوتي وأخواتي الأحباء، وجه الله منذ بدء التاريخ البشري ظل السؤال الأزلي حاضرا في عقل الإنسان وقلبه: من هو الله؟ ما هي طبيعته؟ وكيف يمكن للإنسان أن يختبر حضوره؟ هذه الأسئلة التي تبدو أحيانا فلسفية أو عقلية هي في حقيقتها دعوات للتأمل العميق، لمحاولة فهم ما لا يرى والاقتراب من سر الحياة والوجود. ومع كل بحث أو تجربة تتكشف الحقيقة العميقة التي حاولت النصوص المقدسة والآباء الروحيون كشفها: الله هو المحبة. محبة الله ليست مجرد صفة من صفاته، وليست شعورا عابرا، بل جوهرا حيا وفاعلا حاضرا في كل لحظة من حياتنا وفي كل قلب منفتح على الحياة. إنه محبة لا تقاس ولا تحصر ولا تفرض نفسها بالقوة أو السلطة، بل تتجلى من خلال الوجود الحي للإنسان وقراراته الحرة، ومن خلال القدرة على قبول الذات والآخر وممارسة الرحمة والعدل في حياتنا اليومية. سنعالج في هذه الرسالة ورسائل أخرى متتابعة تساؤلات أساسية ووجودية: ما معنى أن الله محبة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يختبر هذه المحبة بشكل عملي؟ كيف يظهر الله محبته في التجسد الإلهي في يسوع المسيح؟ وما الذي يعنيه لنا أن الله صار إنسانا مشاركا لضعفنا وهشاشتنا؟ وكيف يكشف الصليب عن المحبة التي تتحمل الألم والخطيئة لتصبح طريقا للخلاص والحرية؟ وكيف ترتبط محبة الله بقبول الذات وبالقدرة على رؤية الآخرين بمحبة، حتى من يختلفون معنا أو يؤذوننا؟ وكيف يمكن أن يعيش الإنسان اليوم هذه المحبة في عالم مليء بالخوف والانقسام، حيث تتزايد الأحكام المسبقة وتشتد ضغوط الحياة ويصبح الانعزال النفسي والاجتماعي تجربة يومية؟ سنغوص في تجليات محبة الله في العالم وفي حياة الإنسان، بدءا بالتجسد الذي يكشف قرب الله من الإنسان، مرورا بالصليب الذي يظهر أن المحبة تتجاوز الألم والخطيئة، وانتهاءا بالحدث الخلاصي الذي يدعونا لعيش حياتنا بوعي وحرية ومشاركة فعلية في محبة الله. سنستند إلى الكتاب المقدس وأقوال بعض اللاهوتيين ونربطها بالتجربة الإنسانية المعاصرة لنقدم رؤية شاملة تجمع بين الفكر العميق والواقع اليومي للإنسان. هذه الرسالة ليست دراسة أكاديمية، بل هي رحلة روحية، رحلة لاكتشاف الذات وفهم الآخرين والاقتراب من الله الذي هو محبة حية. نتعلم من خلالها كيف نرى الله في أنفسنا، وكيف نلمسه في الآخرين، وكيف نصبح نحن أيضا مرآة حية لهذه المحبة في كل فعل وكل كلمة وكل قرار نختاره. في عالم اليوم حيث الانقسام الاجتماعي والخوف والاضطراب النفسي يزداد، تصبح محبة الله ضرورة حقيقية للعيش بسلام داخلي وعلاقات صحية مع الآخرين، فهي تمنح الإنسان القدرة على التحرر من الخوف والانفتاح على الحياة والعيش بروح الرحمة والتسامح، وتحويل كل ألم وتجربة صعبة إلى فرصة للحب والخلاص. هذه الرسالة هي دعوة للإنسان ليجعل الله المحبة حاضرا في قلبه وفي حياته اليومية، لتصبح حياته شهادة حية على المحبة الإلهية التي تملأ العالم بالرجاء والنور. فالله محبة، والمحبة هي الحياة، ومن يفتح قلبه لها يجد الفردوس هنا والآن، والجحيم ليس إلا الظلام الذي نصنعه حين نغلق قلوبنا على الذات والآخرين. رحلة حياتنا ليست رحلة نظرية، بل هي دعوة للتغيير والعيش الواقعي، أن نختبر المحبة في داخلنا وأن نعكسها في العالم، وأن نصبح شركاء في الخلاص الذي بدأه الله منذ الأزل. من هنا فإن موضوع وجه الله يعد من أكثر المفاهيم ثراء وتعقيدا في اللاهوت والفكر الديني، لأنه يقف عند الحد الفاصل بين ما يمكن للإنسان أن يعرفه عن الله وما يبقى متجاوزا لكل معرفة بشرية. فهو ليس وصفا شكليا لهيئة إلهية، بل لغة رمزية عميقة تعبر عن الحضور والكشف والعلاقة، أي عن الطريقة التي يقترب بها الله من الإنسان ويعلن ذاته له داخل التاريخ والاختبار الإنساني. في المستوى اللغوي والكتابي يحمل الوجه معنى اللقاء المباشر والشخصي، لذلك فإن عبارة وجه الله في الكتاب المقدس لا تستخدم بمعنى مادي، بل بوصفها تعبيرا عن قرب الله أو ابتعاده، رضاه أو دينونته، حضوره أو صمته. فطلب وجه الرب يعني الدخول في علاقة حية معه، في حين أن اختباء وجه الله يفهم كتعبير عن اختبار الألم الروحي أو الشعور بالغياب الإلهي. وهكذا يتحول الوجه إلى لغة وجودية تترجم علاقة الإنسان بالله في أبعادها الوجدانية والروحية والتاريخية. وفي الفكر الروحي يأخذ وجه الله بعدا وجوديا أيضا، إذ يرتبط بالشوق الإنساني إلى المعنى والاكتمال. فالبحث عن وجه الله هو في جوهره بحث عن الحقيقة النهائية وعن الحضور الذي يمنح الحياة معناها. لذلك يصبح هذا المفهوم نقطة التقاء بين اللاهوت والأنثروبولوجيا الروحية وفلسفة الدين، لأنه يعبر عن سؤال الإنسان الأعمق: كيف يمكن للمتناهي أن يلتقي باللامتناهي دون أن يفقد ذاته؟ فليس وجه الله مجرد موضوع معرفي يمكن الإمساك به، بل هو أفق يتشكل داخله الوجود الإنساني نفسه، حيث لا يعود السؤال عن الله منفصلا عن السؤال عن معنى أن أكون إنسانا. وفي هذا المستوى يتحول الوجه إلى استعارة عن ذلك النداء الذي يسبق اللغة، وعن ذلك الحضور الذي يحس أكثر مما يعرف، والذي يكشف للإنسان أنه ليس مكتفيا بذاته ولا مغلقا على ذاته. إن البحث عن وجه الله هو في العمق مواجهة مع هشاشة الوجود ومع حدود العقل ومع انكشاف الإنسان على سر يتجاوزه من دون أن يلغيه. وهكذا يصبح وجه الله علامة على التوتر الدائم بين القرب والغياب، بين الكشف والحجب، بين الرغبة في الإمساك بالمعنى واستحالة امتلاكه نهائيا، بحيث يغدو هذا التوتر نفسه هو الفضاء الذي تتكون فيه الخبرة الروحية والوعي الوجودي معا. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بنعمة الآب والابن والروح القدس. أمين.

رسالة من الأراضي المقدسة. ارعى يا رب الاتحاد المبارك الذي يجمع بين كل عروسين بالمحبة والإيمان. بارك حياتهما المشتركة واملأ قلبيهما بسلامك وصبرك. امنحهما الحكمة لمواجهة كل تحد بروح واحدة، وليكن إنجيلك المقدس نوراً ينير بيتهما. مع حلول موسم الأعراس نخصص برنامجنا على مدى عدة حلقات لموضوع الزفاف وسر الزواج المقدس. هيا بنا نبدأ.

0: الزميلان ربيع سالم وريم مارون أعدا لنا ما يلي في الحلقة الأولى من سلسلة سر الزواج.
1: تحية لك ريم ولجميع المستمعين. فكما أن شهري تموز وآب هما شهران نضوج على صعيد الطبيعة، يكثر الزواج في بلادنا عامة على النضوج والحياة الجميلة الحلوة. وسنتكلم على مدى حلقتين عن مراسم الزواج المسيحي، العروس في فستانها الأبيض وزينة الكنيسة وهذا حقها. والعريس بداية النهاية لحياة الحرية وبدء حياة الزوجية.
2: كما أن الروح يعمل في ماء المعمودية فيخلق الإنسان خلقة جديدة، كذلك فهو يعمل في العروسين من خلال الصلوات والإيمان إذ يوحدهما في الرب، ولكن هذا لا يتم بطريقة سحرية بل من خلال وعي ومشاركة العروسين بالصلاة القلبية والنية المتجاوبة مع عمل النعمة.
1: وبداية كلامنا عن الأعراس نستهله بعرس قانا الجليل الذي هو رمز أعراسنا، فنحن نترك الحياة الزوجية المشتركة لتكون آخر فصل في فصول حياة العازب، لتبدأ الشراكة الحقيقية والاتحاد المقدس بين العروسين. وهذا العرس هو أول مباركة للرب يسوع وأول عجائبه.

0: حبي. وأيضا من صلوات الإكليل كما جاء في المزمورين 127 و128، طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. إذ أكلت أيها الإنسان من تعب يديك فلك الهناء والخير، مثل كرمة مثمرة تكون امرأتك في جوانب بيتك، ومثل أغراس الزيتون يكون بنوك حول مائدتك. هكذا يبارك الرب الذين يتقونه.
1: فالزواج فكرة الله، وقد أسس تعريفه ومعاييره في جنة عدن. فالزوجان يشتركان مع الله في عملية الخلق، وهذا مجد عظيم للإنسان. إنها ليست أمورا حسية وحسب، بل هي الله في عملية الخلق، وهذا مجد عظيم للإنسان. إنها ليست أمورا حسية وحسب، بل هي تحوي في طياتها مهمة حفظ النوع الإنساني. ولقد أوجد الله في الإنسان الأبوة والأمومة قبسا منه لكي يستمر البشر على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. تكوين 1:27-28.
0: إذن الزواج هو وحدة طاهرة مقدسة في المسيح على مثال اتحاد المسيح بالكنيسة. وجاء في إنجيل مرقس البشير، قال الرب يسوع: من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته، فيصير الاثنان جسدا واحدا، ليس فيما بعد اثنين بل جسدا واحدا، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: ومن رسالة بولس إلى أهل كورنثوس نقرأ: ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. وأيضا جاء في رسالة بولس إلى أهل كولوسي: أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن.
0: كما أن المحبة هي أم الفضائل وهي المنبع، فهي أيضا أساس سر الزواج. وجاء في رسالة بولس الرسول لأهل أفسس: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه.
1: إذن مستمعين الكرام، يتضح من الكتاب المقدس عدة مبادئ عن الزواج. الزواج كما صممه الله هو بين رجل وامرأة مدى الحياة. تكوين 2:18-22. الزواج هو اتحاد شخصين مختلفين في كيان جديد، عائلة جديدة. تكوين 2:23-24. يشهد الله الزواج بنفسه إذ يجعل الشخصين واحدا. ملاخي 2:13-15. وأخيرا مستمعين، الزواج هو لمحة صغيرة عن علاقة المسيح المحبة بعروسه الكنيسة. أفسس 5:31-32.
0: في الحلقة القادمة سنتطرق لمراسم الإكليل ودور الشباين. بالمناسبة مبروك لكل مخطط للزواج هالسنة، وعقبال العزبية.

0: الرسالة المسيحية من خلال هذا البرنامج وفي موسم الأعراس، نتطرق من خلالها اليوم إلى ترانيم هذه المراسم التي ترافق هذا الحدث الهام في حياة كل شاب وفتاة لبناء أسرة صالحة تعيش وفق تعاليم الإنجيل المقدس. المرنم إدوار سعد يحدثنا عن ترتيل مراسم الزفاف.
1: يتم استقبال العروسين على مدخل باب الكنيسة بحضور كاهن الرعية، ويتم استقبالهم بترنيمة افرحي أيتها الملكة فخر العذارى والأمهات، لأن كل فم ذلق فصيح لا يستطيع أن يمدحك بما هو أهله. فهذه الترنيمة تتم حتى وصول العروسين إلى ساحة الكنيسة، أو يسمى الصحن بلغة الكنيسة صحن الكنيسة، وهناك يتم مراسم الإكليل بواسطة الكاهن والشعب.
0: ويضيف المرنم الكنسي إدوار سعد عن ترانيم مراسم الإكليل قائلا:
1: وتشمل رتبة صلوات الإكليل على الطلبات لأجل العروسين أو الزوجين والآيات المقدسة من سفر التكوين وتلاوة الإنجيل المقدس والتبركات والتوجيهات الروحية التي يجب أن تسير وتسير حياة الزوجين.
0: وماذا بعد في هذه المراسم؟ يضيف ويكمل:
1: يقول بولس الرسول: الرجل إكليل المرأة، والمرأة إكليل الرجل. والإكليل هو رمز للنضوج الروحي الذي وصل إليه الزوجان، وقد أصبحا أهلا للحياة وللدعوة الروحية في الزواج، ولذا يكللان أمام الجماعة الكنسية كلها. الإكليل وهو رمز للسلطة الملكية، فالإنسان ملك على الخليقة. وإلى هذا يشير بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين عندما يتكلم عن الإنسان ملك الخليقة قائلا: بالمجد والكرامة كللهما وعلى أعمال يدي صلتهما. وقد أصبحت هذا نشيدا شعبيا مشهورا في حفلة الإكليل: أيها الرب إلهنا بالمجد والكرامة كللهما وعلى أعمال يديك صلتهما.
0: وماذا عن زياح العروسين؟ يشرح لنا إدوار سعد.
1: زياح العروسين إنها زفة كنسية تعني فرح الجماعة وابتهاجها، وخاصة تكريس العروسين لله في سر الزواج المقدس. وكما كانت الذبائح قديما تزيح حول هيكل التقدمة قبل نحرها، هكذا يزيح العروسان لأنهما تكرسا للرب الواحد للآخر في السر المقدس، وعلى رأسيهما أكاليل الرسل والشهداء. وسر الزواج يعني تأسيس أسرة مسيحية جديدة وكنيسة بيتية جديدة.
2: أيها الرجال،

0: افتتحنا اليوم سلسلة حلقات من هذا البرنامج نخصصها لسر الزواج المقدس وأهمية تأسيس عائلة مسيحية مؤمنة قريبة من الإنجيل ومن المسيح ومن الكنيسة. ويفتتح اليوم بكلمة الأحد الأب عوني جوارجيوس خميس، كاهن مساعد في رعية البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في الناصرة.
1: يدعى الزواج سرا في المسيحية، لأن روح الرب هو الذي يجمع بين الرجل والمرأة. هذا ما أكد يسوع بقوله: ما جمعه الله فلا يفرقنه الإنسان. ومنذ البدء كان الله هو الساعي إلى هذا الجمع، وحد بين آدم وحواء، فخلق المرأة لتكون عونا للرجل، جمع بين إسحاق ورفقة، ودمج بين طوبية وصار ابنة رعويل، وزرع في القلوب مشاعر الحب التي تسهل اللقاء. فالعاطفة المشتعلة في قلوبنا مصدرها الخالق نفسه، ومنبعها البارئ الباغي جمع المدعوين إلى هذا السر. وما هذا العمل الإلهي إلا عمل محبة أبوي نحو آدم والرجال. فلعلم الآب بنقص شيء مهم عند ابنه آدم، خلق له حواء لتكون له عونا، إذ يحتاج الرجل إلى دعم في حياته الأرضية كي يتقدم وينجح ويتخطى العقبات. وما هذا السند إلا الزوجة وشريكة الحياة، إذ أغدق الله على النساء بخصائص ومميزات تنصر الرجل في حياته اليومية. هذا ما أدرك كاتب سفر التكوين: فدع حواء عونا. لذلك يتدخل الرب في حياتنا كما تدخل في حياة آدم، يدعون أن نحب شريك الحياة كما أحب المسيح كنيسته. فما من أحد يبغض جسده، بل يغذيه ويعتني به. وبسر الزواج صرنا جسدا واحدا، فما نصنعه بعضنا لبعض خيرا كان أم شرا، إنما نصنعه لذواتنا كما أحب المسيح كنيسته. فهذا هو الحب الذي يثمر والذي يعطي وينتج ولا يذوي ولا ينطفئ، بل يبقى مدى الحياة. ولكن الزواج ليس عاطفة عابرة فحسب، بل نعمة. فالمسيح يوم رفع الزواج إلى مرتبة السر لم يمنح الزوجين مشاعر جميلة وحدها، بل وهبهما قوة تعينهما يوم تشتد العاصفة. إنها النعمة التي تنهضهما بعد كل سقطة، وتعلمهما أن يغفرا أحدهما للآخر 70 مرة 7 مرات. فالحب الزوجي ليس غياب الخلاف، بل القدرة على المصالحة بعده. وهذه القوة ليست من عندنا، بل ثمرة صليب المسيح الذي أحب حتى المنتهى. لذا فكل زواج مسيحي هو في عمقه دعوة إلى القداسة، لا طريقا مفروشا بالورود. فلنجعل مقصدنا هذا الأسبوع بسيطا، أن يلتفت كل منا إلى شريك حياته بنظرة امتنان وكلمة طيبة وصبر صغير في لحظة غضب. فالبيوت الكبيرة تبنى بالأفعال الصغيرة، ومن سقط منا في خصام فليكن أول المبادرين إلى المصالحة. فالغفران ليس ضعفا، بل أقوى ثمار النعمة. وكما يقول بولس الرسول: فليحبب كل واحد منكم شريك حياته كنفسه، ولنحبب بعضنا بعضا كما يحب المسيح كنيسته حبا مجردا مقدسا مستمرا. آمين. أحد مبارك للجميع.
0: يا رب، اجعل بيت كل عروسين بيتا مليئا بالفرح والرجاء والغفران والعطاء. علمهما أن يحب أحدهما الآخر كما أحبنا يسوع المسيح، وأن يكون حضورهما شهادة حية لمحبتك في العالم. واجعل إنجيلك المقدس عنصراً أساسياً في حياتهما الزوجية. ألف مبروك لجميع المقبلين على الزواج في هذا الموسم من طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان. أحد مبارك.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تصفية مخربين من حماس في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، أنباء عن غارات إسرائيلية في جنوب لبنان، إحراق مطعم فلسطيني قرب نابلس في عملية منسوبة لمستوطنين، عائلة الفتى المغدور ويان فيصل من حيفا تتبرع بأعضاء جسده، والحرارة تبقى غدا على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
6: 12 في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع القضاء على إرهابيين دفعا إلى الأمام اعتداءات ضد قواته في قطاع غزة، وهما محمد نجيب عاشور قائد فصيلة نخبة لحماس، وتامر أبو نحل قائد خلية من الجناح المسلح للحركة، وتم تصفيتهما في غارتين جويتين منفصلتين أمس ويوم الأربعاء الماضي. وشدد الجيش على أن قواته منتشرة في الميدان وفقا للاتفاق، وستواصل العمل على إزالة كل تهديد. ذكر الإعلام اللبناني أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة دير سريان في القطاع الشرقي من جنوب لبنان إلى الجنوب من نهر الإيطاني، وبالتوازي أطلقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف عيت الجبل حلاثة، بينما ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة بيت ياحون، ولم يؤكد النبأ إسرائيليا. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار فجر اليوم في مطعم يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعبوريا إلى الجنوب من نابلس، وتقدر الأضرار في المكان بمليون شيكل. تأجلت جلسة الكابينت السياسي والأمني التي كانت مخططة مساء اليوم، وعلمت إذاعتنا أن الجلسة أرجئت إلى بعد غد الثلاثاء، ولكن من المحتمل أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو نقاشا مقلصا في مكتبه مساء اليوم. ولم يلتئم الكابينت منذ 10 أيام، وكان من المفروض أن يلتقي الوزراء ويتلقوا تقارير حول الوضع في الجبهات المختلفة. في خطوة نبيلة، قررت عائلة الفتى ويان فيصل الذي قتل الأسبوع الماضي في حيفا، قررت التبرع بأعضائه بهدف إنقاذ حياة الآخرين. وانتقد عمه سامي فيصل في حديث لموقع وينت الإخباري الشرطة قائلا: إن كل ولد يمتلك سلاحا، بل يمكن أن يمتلك سلاحا، وأن ناس يخرجون من منازلهم دون أن يعرفوا ما إذا كانوا سيعودون إليها أم لا.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر، وتنخفض قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ولتلقي إن شاء الله عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركي؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
9: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الأحد الخامس من شهر يوليو تموز من العام 2026. المجتمع العربي لا يزال يبحث عن الحلول لآفة العنف والجريمة المتفاقمة. ارتفع العدد عدد ضحايا الجرائم في المجتمع العربي إلى 152 ضحية منذ بداية هذا العام عقب مقتل محمد محمود محميد من أم الفحم ومحمد عوض خلايلي من دير حنة في جريمتي إطلاق نار صباح هذا اليوم. الحركة العربية للتغيير تصدر بيانا توضيحيا حول موقفها من الأزمة التي نشأت مؤخرا والمساعي لاستئناف المحادثات لإعادة بناء قائمة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع. ونفتالي بنت يؤكد بأن الشراكة مع لبيد راسخة ومتينة ويقول بأنها ستبقى حتى اليوم الأخير. إدلشتاين يفحص إمكانية إقامة حزب جديد مع شاكيد وأردان، ونتنياهو يفحص طبقا لمصادر سياسية إمكانية خوض الانتخابات بقائمة منفصلة. في المونديال المرة الثانية على التوالي التي يبلغ فيها منتخب المغرب دور الربع النهائي، إنجاز يعبر عن نقلة نوعية في أداء المنتخب المغربي. أهلا تحيات لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور حين عزرة، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. ينضم إلينا في البداية الناشط الاجتماعي السيد عدي عدوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد عدي.
2: وبك وبجميع المجتمعات والمستمعين.
1: صباح حزين يخيم على المجتمع العربي عقب تفاقم آفة العنف والجريمة، ولا يزال قادة هذا المجتمع يبحثون عن الحلول. ترى يفكرون بأن يعني المسيرات التي تجوب شوارع البلاد والمظاهرات أمام متخذي القرارات هي الحل الأمثل، وترى يبحثون عن فكرة شل المرافق الاقتصادية أو حتى يعني الإعلان عن إضراب عام في البلدات العربية. لكن كل هذه الأفكار يعني جربت واستنفذت، الجريمة لا تزال موجودة وحاضرة، ما هو العمل؟
2: أنا بهالمرة بدي أبدأ بشكل إيجابي. بالأمس كان في حفل زفاف لابن العام محمود مازن محمود عدوي أبو محمود رئيس المجلس المحلي، وكان فيه رؤساء القوائم القادمة للكنيسة جميعا، والحد نادالهم بالخير والبركة وبالوحدة الوحدة الوحدة. القضية أن هذه المظاهرات وهذه الخطط هي آنية وهي ردود فعل، يعني هي اجترار لمواقف. أنت تعيش في دولة، أولا أعضاء الكنيسة العرب يقسمون الولاء لأعضاء لقوانين الدولة لقوانين الكنيسة. المطلوب منهم بعد أن يقسموا مثل هذا اليمين، يقسموا يمين الولاء للمصالح العربية في هذا المجتمع الأولية، من مسكن ومأكل ومشرب وحياة وكرامة وتعليم وكل هذه الصفات الإيجابية، يقسم كل واحد منهم هذا اليمين بصدق. هل هم صادقون؟ ماذا يمنع، خلينا حتى بالتمثيلية، اجتماعهم جميعا في كتلة واحدة، قلوبهم شتى، لكن على الأقل المظهر حتى الناخب العربي يرتاح من نقاشات جوفاء، وهذه بتؤدي أيضا لنوع من العنف. العنف السياسي أن تحترم، هي أنك لا تحترم مجتمعك ولا شعبك ولا الناخب، تبتعد عنه 5 سنوات وتفطن وتتذكر قبل عندما يقتل هذا وذاك. أولا الله يرحم الجميع ويصبر أهلهم ويبارك بأعمارهم، والله يخفف عن الجميع مثل هذه الآفة. ثانيا أنت تعيش ضمن دولة، أنتم أعضاء كنيسة، أنتم رؤساء سلطة محلية، العنوان رئيس الحكومة والوزراء،
1: نعم.
2: اجتمعوا مع رئيس الحكومة، اجتمعوا مع وزير الأمن، هو وزير أمن، هو مش الدبير ومش هو القاتل ومش هو المجرم ومش هو الكلام الفارغ. حملوا المسؤولية وجها لوجه.
1: والمقاطعة، مقاطعة الوزير ليست حلا مثاليا،
2: ليست حلا. أول كمان مرة أرد أأكد، أقسموا يمين الولاء لقوانين الدولة، إذا ليذهبوا ليجتمعوا مع بني كبير. هو مسؤول، هو المسؤول عن الأمن، هو المسؤول عن الشرطة، هو المسؤول عن كل هذه التنظيمات. ليه ما تجتمع معه يا أخي؟ مش مطلوب أنك تتفق، ولكن ابعد الشك، ابعد وادخل اليقين أنه هو مسؤول وحمل المسؤولية. هاي ضربات كاذبة لأنها مش صادقة، هي ردود فعل. لا توجد خطة عمل ولا يوجد برنامج حقيقي في السلطات المحلية ولا لأعضاء الكنيسة ولا لجنة قطرية ولا لجنة متابعة. هم ردود فعل وهم شعارات يتقاسمون أدوار الوطنية الكاذبة، أقوال وشعارات. يترجموا هذه الأقوال وهذه الشعارات إلى الناحية العملية التطبيقية، أن يكونوا على صلة مع مجتمعهم، ليس فقط الأهل، ليس فقط المدارس، المدارس والمعلمون أيضا بحاجة لمن جهات سياسية وجهات مجتمعية في البلد أن تقف إلى جانب مدير المدرسة والمعلمين والمربين.
1: يعني كفانا نحمل المسؤولية للشرطة وحدها، إذن المجتمع أيضا مسؤول في هذا الجانب. الآن ماذا بشأن مشروع مدينة بلا عنف سيد عدي عدوي؟ وأنت يعني كنت واحد من الذين انطلقوا مع هذا المشروع منذ أن تم يعني بناء هذه الأقسام في البلديات والسلطات المحلية العربية. ماذا مع هذا المشروع؟
2: صحيح، للأسف أن اللجنة القطرية كانت تقاطع التواصل مع المسؤولين والعاملين في هذا المجال في المدينة بلا عنف. طب هذا تناقض. لماذا لا تستغل هذه الناحية، هذا الباب، هذا الشباك لخدمة المجتمع؟ ليه ما ندخل من خلاله إلى الوزارات المختصة؟
1: ماذا حقق هذا المشروع؟ يعني أنا أعرف أنه المشروع بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن، منذ أكثر من 20 عام. ماذا حقق على أرض الواقع؟
2: ماذا حقق؟ لأنه يعني قضية مش قضية برامج نشاطات وفعاليات للشباب الشبيبة خارجيا وتثقيفيا المحاضرات، ما بكفي. يعني مفروض في هذه المدينة بلا عنف أولا أحد أهم أعمدتها وإقامة لجان أحياء، وهو تخيل أخرائي مدى قانونية هذه العملية. عندما تجمع متطوعين من البلدة ضمن القانون أن يسيروا في شوارعها ليلا ونهارا وهم مؤمنون على صحتهم وعلى حياتهم وغير ذلك، وهم باسم القانون يعملون ويسهرون على مصالح البلدة، لماذا لا يستغل مثل هذا المشروع؟ هذا أهم من المحاضرات. عندما يعرف كل شاب ما يتواجد في شوارع القرية وفي جوانبها أن هناك هيئات مسؤولة هي بين قوسين ضمن القانون، أيضا أحيانا تشارك مع الشرطة الجماهيرية، لماذا تترك الشرطة الجماهيرية تقوم وتتجول في البلدة دون أن تكون شريكا لها؟ من قال أنهم لا يجندون أناسا له لخدمتهم؟ كن معهم وكن عليهم وكن مراقبا ومشاركا. مدينة بالعنف من أحسن النشاطات والفعاليات التي تقام في الوسط العام، ولكن لا تذهب إلى الهدف الحقيقي للمعالجة الجذرية لهذه القضية، قضية العنف، وخاصة إقامة لجان أحياء تطوعية اللي بتقوم بمسيرات ليلية واستكشافية وزيارة كل الحارات والالتقاء مع هؤلاء الشباب اللي بقضوا بعض الساعات هنا وهناك، أو بتشوفن على البسكليتات الكهربائية حتى بدون خوذة، يعني حتى سلامتهم مش محسوبة. وكم حادث سمعنا عن ذلك.
1: شكرا الناشط الاجتماعي عدي عدوي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. نبقى مع نفس الملف الحارق الذي طبعا يقود مضاجع كل أطياف المجتمع العربي عندما نستفيق على نبأ وخبر من هذا القبيل، مقتل شاب خمسيني وآخر ثلاثيني طبعا في جرائم قتل مختلفة. هذه الأمور محزنة ومؤلمة وقاسية جدا. تنضم إلينا الآن الناشطة والمرشحة في حزب لكلنا مكان السيدة غدير هاني. أهلا وسهلا بك سيدة غدير. تظاهرتم في الأمس، كان عدد من ممثلين عن حزب لكلنا مكان أمام منزل بيت وزير الأمن القومي.
3: صحيح، يوم الجمعة كنا أمام بيت بنجير بكريات أربع. مع الأسف الشرطة خلال دقيقة دقيقتين كانوا عنا، بس واضح لما بيصير في قتل منشوفش حدا بوصلوا بعد نص ساعة واربعين دقيقة.
1: هاي التظاهرة يعني بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي.
3: صحيح ظهرنا هناك حتى نقول له انه احنا رح نبدله، مش رح يكمل يكون وزير لانه وزير فاشل، لانه وزير عنصري بيتعامل مع العنف ضد العرب وكانه هو مبسوط ومش فارقه معه. واضح لنا كان الاسبوع الماضي لما قتل ثلاث اشخاص كان واحد منهم يهودي كتب عن اليهودي، وفاليوم نساله كم قتيل صار بالمجتمع العربي من بدايه السنه، اكيد هو بيعرفش. مش لا نعول عليه ولا نعول انه نطلب منه يعمل شيء، لانه واضح لنا انه هو بيعملش شيء.
1: رحت يوم الجمعة لهناك يعني حتى يعني اتقابلوا الوزير حتى تلتقوا فيه؟
3: رحنا يعني ما كنا متوقعين انه ما يطلعش، لكن مع هيك اصرينا نطلع كمان لانه عشان نقول له زي ما هو بيجي على بلداتنا وبحرر ضدنا وشرطته بتستعمل العنف ضدنا وبتلاقي اي سبب عشان تكون، بس وقت العنف والجريمه بتكونش. كان مهم لنا كمان احنا نتواجد هناك ونقول له كمان احنا مش خايفين منك، انه في ناس كمان تعترض على سياستك وعلى عمالك بتعمله، وهذا مهم نشوفه ويسمع هذا الصوت. يعني صح وما طلعش، بس اكيد وصلوا واكيد سمع واكيد عرف واضح لشو ما كتبش على هذا الموضوع. لكن اليوم موضوع العنف الجريمي هو اهم المواضيع لليوم، يعني زي ما حكيت انت يعني مقلقه جدا من نام ومن في على احداث عنف، اذا ما كانش قتل في اكثر من حدث عنف. واليوم المجرمين مع الاسف بوثقوا اللي عم بيعملوه، يعني واضح اليوم انه مش شايفين الشرطه، بس بالنسبه لنا كمان الشرطه هي شريكي.
1: مين كان معكم من الاحزاب المختلفه ايضا في هذا اليوم كشريك من اجل طبعا حث المسؤولين وحث متخذي القرارات على القيام باي شيء من اجل كبح جماح الجريمه؟ مين كان معكم؟
3: يعني كنا بس احنا من حزب اللي كنا مكان، بس كنا نشطاء عرب ويهود. الصوت هذا نضال ضد العنف الجريمي مهم جدا يكون نضال عربي يهودي، هو بدي من قبل لكن المهم نستمر ويجي عن جد للكنيسة. وشوفنا الدولة إذا بدها تقدر تعمل إشي، كان وقت حكومة التغيير اللي صار لما عينوا الوزير سيجاروفيتش يكون مسؤول، كان وقتها كان في تغيير، وبرأيي يعني واحدة من الشغلات لازم أهم الأمور لازم نشغل عليها اليوم سواء بالمفاوضات على الائتلاف في كل موضوع العنف الجريمي كأهم موضوع. وطبعا واضح لنا أنه الإشي ما إلوش علاقة بس بالشرطة وزارة الأمن القومي، إنما هو تراكم لعدة أمور. لما اللي بده يأخذ قرض إسكان، قروض الإسكان مش ملائمة لمجتمعنا، لما شبابنا الزواج الشابي مش عم بتلاقي قسيمة أرض تشتريها، أو إذا لقت بمبالغ طائلة أو حتى بيت. لما اليوم ميزانيات الرفاه الاجتماعي يعني بكل الدولة مع الأسف، بس أكيد أكثر بالوسط العربي لأنه أكثر يعني مجتمع لليوم بوضع اقتصادي جدا صعب عماله تقلص، وميزانيات الاسكان وميزانيات الصحه، كل هاي الامور اكيد بتاثر على انه الناس اليوم مصالح الصغيره يعني بتفتح وبتسكر، يا اما بتاخذ قروض من السوق السوداء، وبالاخر كلنا بنعرف لوين الاشي بوصل. فهذا كله تراكم، هاي سياسه الحكومه الحاليه مع الاسف، حكومه واضح انها عنصريه وفي تمييز عنصري ضدنا احنا العرب، ولهيك احنا لازم نغير هالحكومه.
1: هذا النشاط هو يندرج في سياق برنامج مستقبلي لكلنا مكان، يعني هذا واحد من المخططات او الافكار او المشاريع اللي انتم بتفكروا انه يجب ان يتصدر جدول اعمالكم لكلنا مكان؟
3: طبعا موضوع العنف الجريمي، موضوع التعليم المجاني من جيل الولادة لجيل 3 سنين، كل الموضوع المواصلات العامه، كل موضوع الرفاه الاجتماعي، الميزانيات، هاي كل الأمور اليوم إحنا عم نبني برنامج عمل لإلنا إن شاء الله إذا ما يكون بالكنيسة اللي نشتغل على هاي المواضيع، لأنه هاي أهم مواضيع اللي بيعاني أكثر موضوع اللي بيعاني منه مجتمعنا العربي، لازم نشتغل عليها منيح.
1: إذا كان في هناك رأي آخر بأنه يعني أنتوا عم بتقوموا في بعض الفعاليات والأنشطة التي يعني تعبر عن توجهكم السياسي، تصوركم، موقفكم، أو أنه هاي الأنشطة هي أنشطة شعبوية انتخابية سياسية، شو ردكم على ذلك؟
3: طبعا إحنا أول شيء جينا من الحقل، يعني كنا بالميدان كل هاي السنين، فأكيد الميدان هو اللي بيقرر. وجودنا اليوم بالميدان هو واحدة من الأشياء اللي إحنا بنعملها، إنه كمان نكون بالميدان، عم نكون كل يوم بأكثر من بلد، بلاد عربية يهودية، عم نكون كمان بلقاءات بيتية، عم نعمل لقاءات بيتية عم بيشارك فيها العشرات، وعم نسأل على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هاي أمور اللي إحنا سنين نعملها وبنعرف نعملها. وطبعا رح يكون عندنا كمان لقاءات كبيرة مع عرض خطة العمل. باللقاءات البيتية إحنا بنشكي أكتر على خطة العمل تبعتنا على البرنامج الانتخابي تبعنا، لكن أكيد رح نعرضه بشكل موسع وأكبر مؤتمر كبير عم نخطط له إن شاء الله. لكن جينا من الميدان ولازم نحكي مع الميدان، الناس بدها تسمعنا بدها تشوفنا. اليوم إحنا بمحل اللي عمالنا بنلتقي بالناس وعم بتقولنا لما بتقولنا إسه فيه لما نصوت، وهذا بالنسبة لنا جدا جدا مشجع. وعم نلتقي مع ناس اللي عمالهم بيستضيفونا عندهم بالبيوت، عمالهم بيقولوا لنا كملوا مهم صوتكم مهم وجودكم طبعا، والشارع هو اللي بيحكم بالآخر يعني.
1: نعم غدير هاني المرشحة في حزب لكل مكان والناشطة الاجتماعية، شكرا لك على المداخلة.
3: شكرا لك.
1: حديث الظهيرة الآن نخرج إلى فاصل. نعم
0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل التحديات المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: حديث الظهيرة نتابع معكم مستمعينا مشاهدينا حتى الواحدة. الآن نذهب إلى مدينة النصرة التي تسلمت فيها اللجنة المعينة مهام تصريف شؤون البلدية قبل عام بالضبط، وكان الوضع سيء جدا هناك أمام اللجنة المعينة. كان في هناك مجموعة من التحديات، مجموعة من القضايا الملحة والمعقدة. أيضا مضى عام ويبدو بأن الوضع الآن أفضل مما كان عليه في الماضي. تنضم إلينا سيدة ناهدة منصور المديرة العامة لبلدية الناصرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا. أتيتم إلى المدينة وأنتم تعلمون علم اليقين بأن الوضع هناك سيء ومعقد جدا، مع ذلك يعني رهنتم على أن الكفاءات والقدرات التي لديكم والتجربة والخبرة سوف تكون كفيلة بحل هذه المشاكل ومواجهة هذه التحديات. كيف تجملين وتقيمين الفترة الماضية؟ مضت سنة.
2: أول شيء بدي أشكر كل وسائل الإعلام بما فيهن قناة مكان على الاهتمام تبعكم في شو بيصير في بلدية الناصري، في بلدة الناصري ومدينة الناصري. مهم جدا إنه إحنا شايفين إنه إحنا في قلب الحدث، ومهم جدا التواصل، وإنكم تعرفوا شو عم بيصير معنا في اليوم يوم. هذا إشي بيزيد من نجاعة عملنا وبحسنا دائما عدم النوم وعدم السكون والسكوت عن قضايا الملحة في بلدية الناصري. مرت سنة زي ما أنت تفضلت، ولكن هاي السنة كانت سنة صعبة بما فيها جابهنا قضية الحرب اللي كانت متأزمة، رافقتنا الحرب خلال عملنا، ولكن لم تنهينا عن قضايا جدا ملحة في الناصرة. تحتاج الناصرة في كل نواحيها، في قضية الثقافة، في قضية التعليم، في قضية النظافة، في قضية الإسكان، في كثير قضايا، في قضايا العمل، في قضايا إنك أنت برضو تحاول ترجع الناصرة لعهدها السابق، عهدها، طريق إنك تتواصل مع الناس، تعمل احتفالات عيد الميلاد اللي هي بتخص بلدية الناصري رمضان. فهاي الأمور والحمد لله ربنا أعطانا القوة وأعطانا برضو إنه إحنا نقوم في المهمة. بفكر قمنا فيها مش على أكمل وجه، كنا بنقدر أكثر، بس الظروف المادية، الظروف الاجتماعية، الحرب، الأمن والأمان، ورغم كل هاي التحديات إحنا استطعنا اليوم نرجع العجلة لبلدية الناصري من ناحية نجاعة العمل، من ناحية موظفين، من ناحية ضخ الميزانيات، من ناحية دفع الرواتب في الوقت. فبفكر الأمور العالقة اللي كانت عالقة زمان اليوم هي موجودة على طاولتنا، ولكن هي معالجة في اليوم يوم.
1: ما هي أعقد أو أصعب مشكلة مرت عليك خلال هاي السنة، خلال هذا العام، والآن يعني تحمدين الله تقولي والله الحمد لله نجحنا في حل هاي المشكلة؟
2: الشغل الصعب هي شغلة الثقة. أهل الناصري فقدوا الثقة في إشي اسمه بلدية وموظفين بلديين. فلما ما فيش ثقة، ما شو ما بتعمل ما بيكفي، أو شو ما بتبرمج وبتخطط وبتقول في الأيام أو في الأسابيع الناس دائما بترفع علامة وبتقول لك أنا مش مصدقك، أو أنت متأكد من شو أنت عم تحكي. في قضية أزمة الثقة وأزمة إن البلدية كانت كيف، أنا بسمع أنا ما كنتش هناك طبيعة الحال، بس إنه كانت البلدية مش مهيئة، موظفين البلدية يفتحوا مكاتبهم أمام الجمهور. واليوم بفكر، وإذا الحكي مش هيك أنا بحب أسمع من المواطنين، إذا البلدية مش متاحة للمواطن المصري، فأنا بحب أعرف. أنا عندي طلب من كل مدراء الأقسام، كل الموظفين، إحنا أجينا حتى نخدم، حتى نسمع برضو اللي بيعجبنا وبرضو اللي ما بيعجبنا. النقد البناء إحنا بدنا إياته. فقضية الثقة هاي شوي شوي عم ترجع، احنا عم نشتغل شغلنا الموكيد من اول وجديد قسم الطوارئ بيشتغل في فترة الحرب. اليوم البلدية قضية الميلاد والمراسلات بين المواطن وبين الموظفين المتواجدين في اللي بيعجبوش برضو السؤال بيرجع على المدير العام مكتب الرئيس اللجنة المعينة متاح قدام كل مواطن في الناصري. فهي الشغلات أنا بفكر ممكن تقرب بيناتنا، ممكن تعيد الثقة، وساعتها كمان ممكن إحنا ننجح. وقضية النظافة هاي بدها، ومش بس النظافة، الثقافة، القضية تعرف شو مشكلتنا كان مع مدراء المدارس، ما كانش في تواصل مع مدراء المدارس. يعني اليوم احنا في تواصل دائم في المأزق اللي عندهم، في المشاكل اللي عندهم، في الموارد المادية اللي عندهم او ما عندهمش. فكمان هي كانت شغلة مهمة، احنا نرجع الثقة بين المؤسسات التعليمية وبين البلدية، بين الكنيسة وبين البلدية، بين الجامع المسجد وبين البلدية. هاي كانت أمور جدا مهمة وملحة. فاليوم الحمد لله بفكر إنه إحنا يمكن تخطينا نقطة 50%. بعد في شكوك، بعد في تخوفات، ولكن سنة 26 مع إتمام سنة 26 بما إنه إحنا قمنا مبارح بمشروع الأحياء ولجان الأحياء حتى نتواصل عن قريب، حتى يكون تمثيل للمواطن داخل البلدية، حتى لو ما فيش منتخبين جمهور ممكن هاي تقرب وتقربنا كمان إنا من المشاريع الملحة لكل أحي وحي. مش كل أحياء بدها نفس العلاج. الجليل اليوم عنده مشكلة حارقة جدا استطعنا إحنا نتخطاها في الأيام، في اليوم الثلاثاء إن شاء الله المقاول موجود في الساحة. فكمان في أحياء اللي هي بتعاني من مشاكل حارة، وإحنا فريق لجان الأحياء ممكن كثير كثير كثير نحل هاي الأمور. الأمر الثاني اللي بدنا نتخطاه نشارك الجمهور في رؤية تخطيط الناصر لسنة 2040. إحنا دعينا كل أهل الناصري، كل مثقفين، وحتى الناس العادية اللي إحنا بدناش نقول صاحبين الشهادات، دعناهن يشاركونا في البلدية كيف منحب نشوف الناصري سنة 40، سنة 2040، حتى يكونوا من الحدث، حتى إحنا ما نكونش بعيدين ونخطط إشي والناس بدها إشي. فهي الشغلة فيها الشفافية، فيها نوع من المشاركة. اليوم راح تكون مشاركة في قضية إرجاع قضية الثقافة، نفتتح كل المراكز الثقافية الموجودة في الحارات. شغلة بدها ضخ موارد، ولكن ما منخفنا الأمور، بس إيش بدها شوية وقت. إذا بقول للأغنية خلينا نروق،
1: خلينا نروح. طيب سيدة ناهدة منصور، انتوا يعني تسلمتم مهام تصريف شؤون المدينة بقرار من وزارة الداخلية، تسلمتوا هاي الأماني وبدأتوا بالعمل. وانت انت عندك شعور او في تصورك انه ممكن ترجعوا الأماني لأصحابها وتقولوا لوزير الداخلية انه احنا رتبنا الأمور والبلد جاهز للتعامل مع شخصية محلية منتخبة من قبل المواطنين في البلد؟
2: طبعا احنا جينا حتى ما نضلش، جينا حتى نترك اوكي، وحتى نصلح ونرجع الأمانة. وبالفعل هي أمانة، خدمة الناس وثقة الناس بالفعل هي أمانة، وأمانة جدا من أثمن ما
1: غالي.
2: غالي جدا. طبعا السؤال أنا كان بدي مبارح وكان بدي بكرة، لأنه إن ما في مجال للشك إنه قضية منتخبي الجمهور ورئيس منك وفيك ومن بلدك هي أحسن شغلة ممكن تكون، ولكن الظروف شاءت وهيك ساءت الأمور لهذا الوضع إنه إحنا متواجدين هناك. ولكن اسألني هذا السؤال، بلكي تسألني ياتو في شهر 9 سنة 27، بقدر بقول لك قديش الوضع متاح إنه إحنا نكون عملنا أكمل صح على شغلات أساسية في بلدية الناصري. وممكن نيجي نقول لأصحاب القرار في الناصري تفضل استلموا ونسلم الأماني بالشكل الصحيح بالشكل اللائق اللي هني يكملوا الطريق. إنه طبيعة الحال إحنا منخطط والمفروض إنه هني يبقوا ينفذوا قسم من الأشياء إحنا برضو أخذناها تخطيطات قديمة واليوم مننفذها. البلدية هي مش لحق لشخص، هي لكل الناس. فالأمور إنك أنت بتخطط للمستقبل فهي أحسن شغلة ممكن تكون.
1: انت حاسه بما انه انت اجيتي كمان يعني من نفس المنصب في بلدان مختلفه، حاسه انه طبيعه المدينه الناصري كونها يعني معلم سياحي، معلم ديني، معلم ثقافي، هل يعني تختلف طبيعه هاي المدينه عن مدن وبلدات تعاملتي معها في الماضي؟
2: بطبيعة الحال هي تختلف من ناحية مقومات، مقومات بلدية الناصري والناصري لها مقومات غنية جدا، وللأسف الشديد لفترة من الزمن ما استغلناهاش، وإحنا الهدف تبعنا إذا نستغلها صح ممكن إحنا نستفيد كبلدية، ويمكن أهل البلد كمصالح كناس كأشخاص كسكان يستفيدوا. ولكن من ناحية الوضع الاقتصادي هي لا تختلف عن كل محل أنا كنت فيه. ما كنتش أنا طبعا الحال مدير عامي في كل المناصب السابقة، كنت محاسب مرافق، كنت محاسبي. الموضوع تبعي الاختصاص تبعي هو خطط الإشفاق، ولكن زيادة عن ذلك أنه أنا كنت مدير عامي في مجلس محل دير الأسد، فهذا بيزيد عندي المهنية تبعتي. ولكن بدي أقول لك شغلة واحدة، بفكر في الناصري تختلف كليا. الناصري اليوم مش بحاجة لكثير جهد، بحاجة لكثير تخطيط. أوكي، إحنا ممكن بما إنه بلدية الناصر والأخذ البلد الوحيدة المدينة الوحيدة اللي حازت على قرار حكومي قبل شهر من حكومة إسرائيل في مسجارة المشروع عريبة، هي بلدية الناصر، بسبب مكانتها، بسبب السياحة اللي فيها، بسبب قداستها، بسبب المشاريع الجمة اللي كانت فيها الناصر. هي شو بقوله محط أنظار لا على مستوى دولي، على مستوى الدولي وعلى مستوى المجتمع العربي.
1: شكرا لك سيدة نهدى منصور المديرة العامة لبلدية الناصرة. بشهر 9 القادم رح نسألك عن وضع الأماني وإذا سترد إلى أصحابها. شكرا جزيلا لك.
2: إن شاء الله.
1: شكرا. بناء على طلبك. طبعا بناء على طلبك إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: شكرا جزيلا. إلى اللقاء.
2: إلى الأمان.
0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: نفتالي بنت رئيس الوزراء السابق يؤكد بأن الشراكة مع يائير لابيد راسخة ومتينة جدا، وأنه ماض معه حتى النهاية، حتى اليوم الأخير مهما حصل، ويؤكد بأن أمر الجلوس مع نتنياهو هذا غير وارد إطلاقا. يولي إدلشتاين يفحص إمكانيات خوض الانتخابات في حزب جديد بالشراكة مع أيلت شاكيد وجلعاد أردان. خيلي تروبير الذي انشق عن بيني غانتس لم يحدد بعد موقفه إلى أين سيتجه. وموشي كحلون أيضا في حالة من الحيرة، هل يعود أم يبقى خارج المشهد السياسي؟ أزينكوت وضعه في تحسن من يوم إلى يوم، وهو بات منافس حقيقي ويشكل خطر على رئيس الوزراء. نتنياهو حسب بعض المصادر يفحص إمكانية خوض الانتخابات بقائمة منفصلة إذا الليكود رفض أيضا الاستجابة لمطلبه بتخصيص عدد كبير جدا من المقاعد المضمونة في حزب الليكود. ينضم إلينا الوزير السابق صالح طريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا أستاذ رائد، تحياتي لك. أهلا بك.
1: أرسم لنا بصوتك التصور للحلبة السياسية الحزبية التي تبدو فيها الكثير من الأمور الغامضة.
3: يعني حسب كل ما يظهر الآن من استطلاعات الرأي والتطورات الأخيرة وشبه الأخيرة، نحن نرى بأن يعني إمكانية رجوع نتنياهو للحكومية صعبة جدا، دعنا نقول بتواضع. وثانيا لا شك بأن الجبهة الأخرى كانت هنالك دائما يعني حديث بأنه لا يوجد من ينافس نتنياهو. لا، يظهر الآن بأن أيزنكوت هو المنافس، والمنافسة اللي أصبح يعني واضح وبارز ويقوى كما ذكرت من يوم إلى آخر. فهذا تطور مهم جدا، لأن عندما يظهر هنالك منافس وله الإمكانية في تشكيل حكومة مستقبلية فهذا ليس فقط يعطيه زخم بل دعم مستمر، وتكون له نتائج طبعا بالنسبة للمعارضة إيجابية جدا.
1: نفتالي بنت سيد صالح طريف، ما الذي حصل معه؟ يعني تشارك أو تقاسم يعني المهمة مع يائير لابيد، هل يعني بالعودة إلى الوراء كان هذا يعني قرار خاطئ؟
3: هذا ما يظهر الآن، يعني هاي بيسموها أنه نحن الآن أذكياء بعد ما حدث. من يعني هذا ما يظهر، ليش حصل ما حصل مع لابيد وما الاتحاد مع لابيد، بأنه جزء من يقول بأنه هذا يعني أبعد الكثير من الناخبين اليمينيين أو من المتدينين اليمينيين الذين صوتوا أو كانوا سيصوتوا إلى
1: بس ما راحوا للليكود، ما راحوا لنتنياهو، راحوا لأيزنكوت. يعني عمليا المستفيد من ذلك مش الليكود أو نتنياهو إنما أيزنكوت.
3: هذا صحيح، لأن الجزء الكبير من الأصوات لبنت كانت لتشجيعه من مركز من المركز يسار، وهذه الأصوات تريد أكثر إنسان ليس يمينيا أو يمينيا صعبا كبنت يمينيا يعني أكثر، بل تريد إنسان من المركز، والمركز هو أيزنكوت. والحقيقة في هذا الموضوع هو يعني كان خطوة مهمة جدا يعني حسب ما يظهر بأن المعارضة أكثر واضح الآن في قيادتها وفي مستقبلها. ولكن الآن الحديث في هذه الأيام عن أجزاء الأحزاب كجانس وسمحي وشاكيد وإلى آخره وخيلي تروبر، كل هذه يعني الأجزاء من الأحزاب التي لا تعبر.
1: هل تعتبر هذه شخصيات وازنة برأيك وشخصيات مؤثرة وقد يعني يكون لها تأثير بارز على ترشيح كفة المعارضة أو الائتلاف؟
3: يعني حسب رأيي يعني هي ليست شخصيات وازنة إلى هذا الحد، ولكن قد يكون بتجمعها.
1: سبحان الله، اليوم يعني بيني جانتس تحول إلى شخصية غير وازنة، امبارح كانت شخصية مؤثرة جدا.
3: هذا ما حصل باي ذا واي نتيجة يعني لتصرفاته في دعم نتنياهو، وأخذ أصوات المركز يسار وهو ذهب إلى اليمين مع نتنياهو، وهذا أغضب الكثيرين وهذا أدى إلى فشله. ولكن اليوم توجد إمكانية بأن من ترك الليكود من أردان وغيره
1: إدلشتاين،
3: قد السؤال الكبير هل يستطيع أن يولي إدلشتاين وأردان أن يعني يجتذبوا أصوات من داخل الليكود؟ هذا السؤال الكبير. مع أنه حسب رأي جانس وآخرين يصعب أن أرى بأنهم يعبروا نسبة الحسم على حساب المركز يسار. وعلى هذا الأساس كل التطورات قد تكون جائزة، ولكن نحن في وضع سابق لأوانه، كل ما قربت الانتخابات وخاصة حتى آخر هذا الشهر سيظهر جليا، وقد تكون حزب أو اجتماع لبعض الأحزاب مع بعض هو علامة فارقة بالنسبة للائتلاف القادم.
1: شكرا لك الوزير السابق صالح طريف على هذه المداخلة، شكرا.
3: تحياتي.
1: إلى اللقاء.
0: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: ماذا بشأن المحادثات والمساعي لبناء قائمة ثلاثية تضم العربية للتغيير، الجبهة والتجمع؟ الحركة العربية للتغيير قامت بإصدار بيان توضيحي حول موقفها من الأزمة التي نشأت مؤخرا. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا وسهلا ومرحبا بك فالح.
4: يا هلا، تحياتي لك رأي، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: شو اللي صار وشو اللي ممكن يصير في بيان جديد صدر عن العربية للتغيير؟ كيف يقرأ في الجبهة أو في التجمع أو في الأخص في الجبهة، لأنه الاعتقاد بأن الجبهة هي الحليف الحالي للعربية للتغيير والمطلوب منها أن تحترم هذه الشراكة وهذا التحالف؟
4: بغض النظر عن المساحة النفسية لتفريغ الشحنات والغضب الداخلي داخل العربية للتغيير، وهذا ما خلقه عمليا البيان، لأنه بخلاصة المشهد يمكن القول بأنه البيان كان إيجابي جدا لتتمثل به الآية الكريمة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بمعنى عندما بادر القيادة في الجبهة سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة بحنكته السياسية وبكل مسؤولية بما تقتضيه أيضا الحاجة أنه عندما يخطئ القيادة يجب أن يراجع نفسه، وبالتالي هذه ثقافة يجب تذويتها في العالم السياسي سواء القطري أو المحلي. هذا الاحترام وجد صدم، سيما والاحترام صدم، يعني بمعنى عندما تكون محترم لابد رائد أن تقابل المسؤولية بمسؤولية والاحترام باحترام، وهذا ما كان عمليا في بيان التغيير بكلمات بسيطة بعيدا عن الإنشاء والعبارات المطاطية والجمل المطاطية. بيان التغيير يتحدث بشكل واضح أنهم سيعودون إلى المفاوضات، لديهم شرط وهو إعادة كل المفاوضات إلى مربع الصفر إلى البداية، وكأن هنالك تفاهمات ما بين التجمع والجبهة، الأمر الذي يعني هذا الشرط سهل جدا سيما، ولا يوجد شروط، لا يوجد أي تفاهمات نهائية محسومة ما بين التجمع والجبهة، وبكل تأكيد بخصوص المقاعد سيما نعم حرصا على عدم مضيعة الوقت هنالك تفاهمات بكل ما يتعلق ببناء لجان تنظيمية لجان إعلامية إلى آخره، وكلها أيضا خاضعة للمناقشات والمفاوضات. بكلمات أخرى رائد إذا سمحت لي، مبادرة الجبهة ممثلة بتصريحات سكرتيرها أمجد شبيطة المسؤولة والرد المسؤول من العربية للتغيير باعتقادي في هذه المرحلة على الأقل يكرسان قناعة راسخة أن الاحترام صدى كما ذكرت، فكما تزرعه في علاقاتك يعود إليك حتما في مواقف الآخرين، وبهذا يبدو أن الطرفين بكل تأكيد رائد قد وضعا اللبنة الأولى لتصالح حقيقي يبدأ بالندية ويتجذر في الاحترام المتبادل. بالمناسبة كل القيادات التي أتحدث معها من داخل الجبهة ليس كأفراد وإنما الذين يمثلون موقف الجبهة الرسمي تلقوا هذا البيان بإيجابية، وهم واعون تماما لضرورة العمل المشترك والحفاظ على هذه الشراكة طويلة السنوات التي جمعت ما بين التغيير والجبهة، الجبهة والتغيير. والآن في الجبهة ينتظرون، وهذا سؤال يسأل عندما يتحدث أو تتحدث التغيير عن أنها ستبعث بعيدا عن عيون الإعلام رسالة مفصلة إلى الجبهة، هل ستكون رسالة خطية مكتوبة، هل سيكون مندوب من قبل التغيير لأجل سمعه، بغض النظر عن كيف ستصل هذه الرسالة، في الجبهة جاهزون لبدء دولبة مواصلة المفاوضات من جديد، وعمليا شارط البداية انطلق مرة أخرى من التغيير باعتبار أنه بيانهم كان إيجابي وواضح أنهم مع العودة سريعا إلى طاولة
1: في نبرة تصالحية. شكرا لك.
4: أنا إذا سمحت لي
1: جملة واحدة. نعم تفضل.
4: هنالك بعض مقترحات إذا ما تعثرت المفاوضات على مستوى الطواقم المهنية أن يلجأوا إما للجنة الوفاق إما أن يلجأوا إلى لجنة من نواب صادقين على سبيل المثال الحصر الأستاذ محمد بركي أسامة السعدي واصل طه من
1: لحل لتجاوز الأزمة. نعم شكرا.
4: لتجاوز مطب نعم. المقاعد فيما هم كلهم يدركون أنه مطب المطبات هو المقاعد، ولكن كلهم يتحدثون أنه المسؤولية والإصغاء إلى نبض الشارع ألزمهم جميعا.
1: شكرا.
4: عدم مضيعة وقت في هذه الجزئية على وجه.
1: شكرا لك فالي حبيب. شكرا على جزيلا. يستدل من معطيات جديدة بأن النقص في أعداد المعلمين في الجهاز التعليمي يزيد عن 15,000 معلم. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
5: جهاز التعليم في البلاد يشهد أزمة غير مسبوقة بسبب النقص الحاد في أعداد المعلمين، ويقدر النقص الحالي بأكثر من 15,000 معلم، ما ينعكس سلبا وبصورة مباشرة على سير العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية. وباتت المشاهد التي كانت تعد استثنائية جزءا من الحياة اليومية داخل المدارس، إذ يتم تكليف معلمي اللغة العبرية بتدريس الرياضيات، وتبقى بعض الصفوف من دون معلم أو مربي صف ثابت، فيما تستدعى السكرتيرات والموظفون الإداريون أحيانا لسد النقص في الحصص الدراسية. ويرى خبراء في مجال التربية أن هذه الأزمة لم تنشأ بين ليلة وضحاها، بل هي نتيجة تراكم سنوات من تراجع مكانة مهنة المعلم والتعليم وانخفاض الأجور مقارنة بحجم المسؤوليات وارتفاع أعباء العمل، إلى جانب تآكل مكانة المعلم اجتماعيا، ما دفع كثيرين إلى ترك المهنة أو العزوف عن الالتحاق بها. كما أدت الزيادة في أعداد التلاميذ إلى جانب موجات تقاعد واسعة للمعلمين في تعميق الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للمدارس وعدد الكوادر التعليمية المتاحة. وتحذر جهات تربوية من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الواقع، إذ إنه سيؤثر سلبا على نوعية التعليم وعلى جودته، ويزيد من الفجوات بين الطلاب، ويثقل كاهل المعلمين الذين يواصلون العمل في الميدان. ويؤكد خبراء أن معالجة الأزمة تتطلب خطة شاملة تشمل تحسين رواتب المعلمين وتخفيف الأعباء الإدارية وتعزيز مكانة مهنة التعليم واستقطاب خريجين جدد، إلى جانب توفير بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما، بما يضمن وقف نزيف الكفاءات وإعادة الثقة بالمهنة.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026. احتفالات في بعض البلدات العربية احتفاء بانتقال المغرب تأهل هذا المنتخب إلى مرحلة ربع النهائي بعد الفوز المقنع على منتخب أستراليا بثلاثة أهداف مقابل شيء. انضم إلينا المحلل الرياضي المدرب عبد رباح. عبد رباح، أهلا وسهلا بك.
6: أهلا أخي رائد، التصحيح على منتخب كندا.
1: على منتخب كندا، عفوا، نعم، فوز مقنع 3-0، بالرغم من انه كانت المباراة في بدايتها يعني تعطي انطباع وكان منتخب كندا سيكون ند قوي لمنتخب المغرب، كان شوي هيك في نوع من البغتي على منتخب المغرب في البداية اذا انتبهت، بعد ذلك يعني انتبه انه يجب ان يقدم الاداء المتوقع منه، وشهدنا بالفعل منتخب المغرب يكتسح منتخب كندا. هل هذا يعبر عن نقلة نوعية حقيقية في اداء المنتخب المغربي؟
6: منتخب المغرب الشوط الأول مظبوط كان شوط ضعيف، لأنه يمكن أضعف شوط من بداية المونديال. منتخب الكندي تنساش منتخب مباراة على ملعبه مع جمهوره، يعني له أكثر، كان له شوي تأثير ممكن على المنتخب المغربي، بس شفنا بالشوط الثاني المنتخب المغربي رجع لحاله، قدم الأداء المظبوط، سجل هدف في بداية الشوط الثاني وحاول يحافظ عليه وسجل هدفين في نهاية المباراة. بدون ده شك منتخب المغربي من بداية المونديال متوقع له أنه يصل مراحل متقدمة. ما بعرفش إذا شغلت أنه هو يعني جاهز ولا مش جاهز، بس ما بتنساش أنه بالمونديال السابق وصل للنصف نهائي، واجه المنتخب الفرنسي اللي خسر معاه وقتها 2-0، واليوم هو عم بواجه المنتخب الفرنسي في دور الربع النهائي.
1: نعم، مرة أخرى في
6: دور الربع النهائي.
1: في الربع النهائي.
6: مباراة المنتخب الفرنسي اليوم، إن صحيح إنه فاز بصعوبة على منتخب الباراغواي، بس المنتخب الفرنسي اليوم شفناه إنه جاهز أكثر، حتى أكثر من مونديال 2022، فراح تكون مباراة صعبة جدا للمنتخب المغربي. نتأمل إنه
7: يكتبوا له، يعرف نقاط ضعف المنتخب الفرنسي اذا موجوده ويستغلها ويحاول انه يفوز، او يحاول انه يمدد اللعبه قديش ممكن حتى للاصوات الاضافيه او لضربات الترجيح.
1: في عنا مباراه مثيره ليله تجمع بين البرازيل والنرويج، كثير في هيك اهتمام بهاي المباراه باعتبار انه منتخب البرازيل ايضا في هناك امال معلقه عليه بان يذهب الى ابعد مكان في هاي البطوله، ممكن يصل الى نصف النهائي وحتى الى النهائي، مع انه الترجيحات بان تكون المباراه النهائيه بين الارجنتين وفرنسا تماما كما حصل في النسخة الماضية، لكن منتخب البرازيل جاهز حتى يقارع الأرجنتين فيما إذا فاز على النرويج. هل النرويج بما أنه يعني متعلق كثيرا بأداء هالاند من الممكن أن يفاجئ في هذه المباراة؟
7: المنتخب النرويجي منتخب قوي، عنده خط هجومي وخط وسط قوي جدا، يعني ممكن يفاجئ اي منتخب ويفوز على اي منتخب في المونديال بدون شك. مش بس هالاند، عندك سولوت وعندك لاعبين كثير مناح بالخط الهجومي وإدغارد، عندك لاعبين كثير مناح في المنتخب النرويجي اللي ممكن يباغت اي منتخب. المنتخب البرازيلي شفناه بيقدم بيعتمد كثير بلعبه على فينيسيوس جونيور، مع انه فاز في المباراه الاخيره على السنغال، فاز بفارق هدف الدقيقه 95، وهذا اللي عم نلاحظه في كل المباريات. يعني حتى انت قلت انه ترشيحات لمنتخب فرنسا ومنتخب الارجنتين، بالنهايه شفنا المنتخب الارجنتيني بفوز بصعوبه في الوقت الاضافي في الدقيقه 113 سجل هدف، فوز على الراس الاخضر منتخب مغمور لاول مره بيشارك بالمونديال، دول اللي بتضم بس 500 ألف نسمه وفاز بصعوبه، وشفنا انه

0: كل حال بتعرف شاءت الظروف أن تجمع يعني بين منتخب مصر الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى المرحلة القادمة أن يلتقي بمنتخب الأرجنتين يعني حامل الكأس. هاي مباراة من الوزن الثقيل. بتعرف كان في هناك احتفالات في مصر وفي كل العالم العربي بمجرد أنه المنتخب المصري تأهل إلى المرحلة القادمة. فأي نوع من الاحتفالات ستكون فيما لو فاجأ منتخب مصر وفاز على الأرجنتين؟ أنا يعني أتصور بأنه العالم يعني سيشهد احتفالات مثيرة وغريبة.
1: مصر
0: على فكرة حتى برج خليفة في دبي تم إضاءته احتفاء بهذا الفوز بالعلم المصري. تصور
1: بدون شك المنتخب المصري أول فوز في مرحلة التصفيات في كأس العالم، فعشان هيك كانت الفرحة كثير كبيرة للمنتخب المصري، يعني أول مرة بفوز في مرحلة التصفيات. إذا فاز على منتخب الأرجنتين راح يكون احتفالات المصريين والعالم العربي يمكن أكثر من احتفالات الفوز بكأس العالم. فأكيد المهم مش هوين، المهم صعب جدا، بس المهم مش مستحيل. خلينا نقول يعني شفنا المنتخب الرأس الأخضر عرف يسكر المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني
0: تغلب، منتخب الأرجنتيني تغلب كثير معه،
1: بتغلب، وشفناه من بداية المونديال عم بيعتمد بشكل كبير على ليونيل ميسي. ميسي اليوم ابن 39 سنة مش ابن 25 26 لاعب، يعني هو صحيح أفضل لاعب في العالم على الإطلاق بدون شك، بس اليوم هو موجود في آخر مرحلته وآخر يعني ابن 39 سنة وصار لاعب
0: عبد ست سنين وكل المعلقين بيقولوا إنه ميسي هو في آخر حياته الرياضية، بس ميسي لا يزال يعني يقدم الأداء اللي يفاجئ
1: احنا منقول وقبل المونديال 22 قعدنا نقول هذا آخر مونديال، وحتى صحيح. في المونديال 22 قعدنا نقول إنه ميسي كبير وبعرفش كيف دي يفوز كيف دي يفوت المونديال ب 22 وفاز فيه، وكانوا متوقعين إنه بعد المونديال يعتزل اللعب الدولي ومستمر، بس لكل شيء في له نهاية، والشغل الحلو اللي اسمه ميسي راح يكون له نهاية بالآخر. يعني ما توقعش إنه المونديال القادم يكون ميسي مع منتخب الأرجنتين، هاي بتصورهاش يعني. وبدون شك اليوم الجسم ابن 39 سنة مش ابن 35 مش ابن 30، فأكيد أكيد الحديث اليوم الإشي عم بيعتمدوا عليه والإشي عم بيمشي كيف بقولوا ضابطة معه
0: حتى الآن. شكرا لك.
1: بس تعرف ضد المنتخبات القوية كيف بكون هذا الإشي.
0: شكرا عبد رباح، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، من أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، من الراديو المصور حين أزرة، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومني رائد ذياب. أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني

0: بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تعرض سفينة مدنية لاعتداء قبالة سواحل اليمن. إيران مستمرة في تنفيذ أعمال في مواقعها النووية بخلاف التفاهمات مع الولايات المتحدة. المصادقة على استخدام 1000 الوافدين الأجانب الجدد لاستبدال العمال الفلسطينيين. حادث سير مروع في هدى شارون، والحرارة تبقى غدا على حالها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء الحديدة في اليمن، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة إثر تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين، ولم تتوفر بعد معلومات إضافية عن مصير السفينة وهويتها. يستشف من تحليل لصور التقطتها أقمار اصطناعية نهاية الشهر الماضي لجبل يقع بالقرب من منشأة نتنز النووية أن إيران تواصل عمل البناء في المكان بخلاف مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي التي تقضي بالحفاظ على الوضع الراهن بما يتعلق ببرنامجها النووي. وأشار تقرير للمعهد الأمريكي للعلوم والأبحاث إلى أنه لوحظت نشاطات لمركبات في مداخل الأنفاق بهدف تحصين هذه المداخل كما يبدو، وتم سد بعض المنافذ بالتراب لمنع دخول سريع لمركبات إليها، كما رصدت أعمال لإقامة سواتر ترابية وعوائق في موقعي فوردو وأصفهان النوويين. صارق وزير الاقتصاد نير بركات على استخدام 1000 العمال الجدد من الخارج ليستبدلوا عمال الفلسطينيين في البلاد، وفي بيان أصدره قال: لا ندخل العدو إلى بيتنا. صادقت الحكومة على تعيين الكولونيل احتياط أوفير ليفي نائبا لرئيس مجلس الأمن القومي، وذلك لولاية تمتد 5 سنوات. وخدم ليفي في عدة مناصب في جيش الدفاع، كما عمل مستشارا لشركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة. وخلال إجراءات فحص تعيينه أمام لجنة التعيينات تبين أنه عضو في حزب الصهيونية الدينية، كما أن نجله يعمل مساعدا برلمانيا لعضو الكنيست تفي سوكوتا. كما قررت الحكومة تعيين روت كوهندار أول سفيرة لإسرائيل لدى سلوفينيا، وتشغل كوهندار حاليا منصب سفيرة غير مقيمة لدى سلوفينيا، وقد تولت سابقا عددا من المناصب في وزارة الخارجية وفي بعثات إسرائيل الدبلوماسية حول العالم. وتعمل وزارة الخارجية حاليا على افتتاح السفارة الإسرائيلية في سلوفينيا في أقرب وقت. ناقشت لجنة الدستور والقانون البرلمانية قبل ظهر اليوم مشروع القانون الرامي إلى فصل مهام المستشار القانوني للحكومة. وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيسة سمحة روتمان في مستهل الجلسة أكد أن الائتلاف لا يسعى إلى تمرير القانون على عجل قبل حل الكنيسة، نافيا الاتهامات التي وجهتها عضو الكنيسة من المعارضة كاريت الهرارة. وقال روتمان إنه سمع ادعاءات تتحدث عن حملة تشريعية خاطفة، مشيرا إلى أن عقد 59 جلسة لمناقشة مشروع القانون على مدار 40 يوما قبل التصويت بالقراءة الأولى لا يمكن اعتباره تشريعا متسرعا. لقي عابر سبيل عمره 80 عاما حتفه بعد أن صدمته سيارة في هدى شارون، وتم إقرار وفاته في المكان. كشف بحث جديد عن أن أزمة ضعف الحوكمة وانتشار ظاهرة الخاوة تكلف دافعي ضرائب عشرات مليارات الشواقل سنويا، بحسب بحث أعدته منظمة شوميرا حلاش ومعهد ريفمان. ويشير البحث إلى أن تكاليف الابتزاز في قطاع البناء تبلغ نحو 5% من ميزانيات المشاريع، ما يساهم في رفع أسعار الشقق. كما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة وصلت إلى 56% خلال العامين الماضيين بسبب السرقات. وفي الوقت نفسه أفاد معظم المزارعين في الشمال والجنوب بأنهم يتعرضون لتهديدات وعمليات ابتزاز بشكل دائم، الأمر الذي ينعكس أيضا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ألقت الشرطة القبض صباح اليوم في مطار بن غوريون على شاب في العشرينيات من عمره فور وصوله إلى البلاد للاشتباه بضلوعه في حيازة ترسانة كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة عثر عليها داخل منزل في أورشليم القدس. وأوضحت الشرطة أن المشتبه أحيل إلى التحقيق ومن المقرر عرضه على المحكمة لطلب تمديد توقيفه.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا دون تغير يذكر وتنخفض قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة، سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، سوزان دبيني بصراحة.
7: طيب ما في حديث.

تحياتي رائعة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا. حلقة جديدة من برنامج تعالوا نحكي بصراحة بتجمعنا مثل دايما كل أحد الساعة 1 عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا. بصراحة

أو تنسوا في عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداودي بيني باللغتين العربية والإنجليزية. أجمل تحية من أسرة برنامجنا اليوم. بالإنتاج معنا شريهان حجير بيكي، حندهان هندسة إذاعية، وفي الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. موضوعنا لليوم شوي صعب إنه الواحد يبدأ فيه، لأنه بدنا نبدأ بالعد من 1 ليمكن 150 و 152. وأكيد لما بنقول 150 و 152 أنتوا عارفين عن شو عم نحكي. اليوم الصبح لحالة حادثتين قتل كانوا ضحية جريمة القتل. محمد كساب ترك وراءه طفلين، ومحمد خلايلي ابن 50 سنة، ومبارح كمان شباب تنين بحيفا، وقبل شي يومين ثلاثة خمسة. خلال يومين في حدا عنده حل أو عنده شرح للي عم بمرق فيه مجتمعنا أو للي عم نمرق فيه؟ يعني الناس صارت مجرد أرقام، عم نعد أرقام بالنسبة إلنا، عم نعد أرقام، ولكن حدا مفكر بعائلاتهن، بولادهن، بأطفالهن، بأخوتهن، بأمهاتهن؟ لما واحد برفع سلاحه بقتل، شو بيقول؟ بقول إنه هو جدع، والله هو أبداي، ما حدا بيقدر له. لما واحد ماشي وحامل السكين على جنبه، لشو حاملها على جنبك ولوين رايح؟ وهذه الظاهرة كمان حكينا عنها حتى مع طلاب المدارس بالإعدادية وبالثانوية. طب هذا كله الشباب اللي عم بيعملوه، سؤال واحد بس، وين الأهل؟ وين الأهل؟ منقول الدولة، منقول الشرطة، منقول الحكومة، منقول السياسي. طب هذا كله خلينا نحطه على جنب ونحط الأهل قدام هاي المجموعات كلها. وين دوركم انتو كأهل؟ واليوم برامجنا مثل العادي بصراحة، بدنا نحكي بصراحة، على مين انتو بتحطوا الحق باللي عم بيصير؟ ولوين بدنا نوصل بحالات القتل؟ وهل إذا أنا رفعت أصبعي وقلت والله الحكومة الحق عليها، معناتها حليت مشكلة؟ إذا الحكومة الحق عليها، أنا وين عن أولادي؟ وين أبوهن عنهن؟ وين تربيتنا؟ وين متابعتنا؟ وين مراقبتنا؟ اللي كل واحدة بتكون شايفة حالها قد الدنيا بولادها، يا ابنها بروح، يا بروح قتل، يا بروح على السجن بقضي حياته. طيب وبعدين؟ اتصالات كل برنامجنا اليوم بصراحة 072-33-55-99-3، وصفحتين على الفيسبوك سوزان سيداودي بيني باللغتين العربية والإنجليزية. بدي أسمع أراءك وحول اللي عم بيصير، وليه عم بتصير بهالسرعة هذه بشغلات اللي بطلت تحتمل. يعني كل يوم نفتح، أول شيء بنفتح على المواقع، أول ما بتشوف تشوف خبر القتل، إذا واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب وبعدين؟ لإمتى؟ ضيوفنا لليوم رح يكونوا سيرين أبو لبن وتامر الكيلاني. ضيوفنا طبعا تامر زميلنا، اثنيناتهم رح يكونوا معنا خلال البرنامج هذا، واثنيناتهم كانوا ضيوف بمكان توكس على قناة مكان اللي يقدم كل أربعة بعد نشرة الأخبار. كونوا معنا، بهمني جدا أسمع رأيكم، أسمع اتصالاتكم. اللي ما بقدر يتصل فيه يكتب لنا كمان، وفي عندي صار كتير مداخلات رح نقرأهن، بتأمل يكون عندنا وقت، على صفحاتنا على الفيسبوك. وضيوفنا طبعا بنهاية البرنامج على الإلا ربع هني رح يكونوا معنا، بتأمل إنه نقدر نلاقي حل ونحاول على قد ما فينا نلاقي حل لكل هالمشاكل اللي عم بتصير. 072-33-55-99-3، مين فينا ضامن حاله مع كل طلعة نهار، مع كل طلعة من البيت؟ مين فينا ضامن أولاده؟ ورجاء ما حدا يقول هذا الشيء بعيد عني، احنا بأمان، منطقتنا منيحة، منطقتنا هادية، أنا عارف شو مربي وأنا عارف شو مربي، أولادي غير شكل. هذا اليوم ما عادش يمشي، يا بنفتح عيوننا ومنعيش ومنشوف أولادنا شو عم بعملوا، يا أنه للأسف الشديد رح نعد كمان أرقام.

0: حلو الدنيا حلو سوا، وانتو عيشوا سوا، عيشوا كعائلة مع بعض، عيشوا سوا وبلا ما ينقص حدا من هالعائلة. 072-33-55-99-3 رح نبدأ معكم على الاتصالات. معنا أول اتصال، مساء الخير.
1: أهلا ويعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا،
1: معك يا أمجد من الرمضان.
0: أهلا يا أمجد.
1: أول شيء نحييك على موضوعك، والله إحنا كل يوم نتألم، يعني كل يوم بنسمع أخبار، كل يوم نسمع
0: كلنا
1: يعني
0: نتألم. السؤال شو الحل يا أمجد؟ حل حسب رأيك في حل
1: يعني
0: هذا الموضوع؟
1: والله أنا يمكن أقول لك من يوم الله خلقني وأنا بسمع بشوف وين الحل. الحل في التربية، الحل نمنع الخلافات. إحنا صار عندنا يعني عنف عداء، يعني الكل صار يعني اليوم إحنا بنعادي بعض. إحنا كنا اليوم إحنا الكل بدي يسوي حاله قوي على جارك في المدرسة، على المعلم، على المكان العمل. إحنا صرنا أعداء
0: يعني
1: بعض.
0: مش عم بتشوف حل لهذا الوضع اللي نحن اليوم ماشيين فيه؟
1: بس العداوة، إحنا طول في عداوة بيننا وبين بعض. يعني أسهل إيش إنك تقتل بني آدم، تقتل عشان خلاف سلاح، عشان خلاف مخدرات.
0: أمجد أنا سعيدة جدا إنك كنت معنا، شكرا كتير إلك وتابعنا دائما. يا هلا فيك، تحياتي. الله معك، باي باي. بناخد كمان اتصال، من بعدها رح نسمع مقطع خاص ومنواصل. طبعا معنا كمان اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، يسعد هالمساء.
2: ألو.
0: نعم أنا معك.
2: معك أبو علي.
0: أهلا يا أبو علي، كيفك؟ يا هلا.
2: الحمد لله.
0: يا أبو علي، شو اللي عم بيصير بمجتمعنا؟ شو اللي عم بيصير فينا؟
2: اللي بيصير صحيح إحنا بوضع مالي يعني واقتصادي، بس يا عمي كل الأبو يسأل ابنه، ما أنت عارف إنه ابنك قاعد وبيشتغلش، منين بيجيب المصاري؟ يسأله منين بيجيب المصاري؟ قاطع ابنك. انت لم لما الابن بيجيب لك ذهب ما تلبسيش الذهب، عشان تلبسي الذهب انت منين جايب الذهب هذا؟ انت عارف كم روح برقبه ابنك؟ كم روح برقبه ابنك؟ كم دار؟ كم روح؟ كم طفل ارتعب عشان تلبس الذهب؟ من هون عبر اثير راديو مكان بنادي جميع العرب هون، نعطي نحط ايدينا بايدين بعض، انقطعين ما اني معروفين، كل واحد ماشي بهذا معروف. اذا انا عندي ولد صف رابع بيعرف مين اي، كل واحد ماشي بهذا المسلوب. لا تنقطعين، ليش بس يفوت على العرس كلياتنا من ام اهلنا ابو فلان اهلنا ابو فلان؟ ليه تعالوا تنقطعين، تعالوا تنخلين منبوذين على المجتمع، تعالوا
0: بتفكر اذا بتفكر الناس اذا عملت الخطوه هذه اللي انت عم تحكي عنها يا ابو علي ممكن يسلموا من هدول الاشخاص، ولا بيعملوا هيك خوفا منهم لحتى لا يؤذوهم ولا يؤذوا اولادهم؟
2: هو لا مقصود، كل واحد بيساوي بشكل فردي بده يخاف، اما لما بنتكاثر كلياتنا ايد واحده حتى نتوجه لهذول اللي فايتين. يا عمي تعال انت باش، تعال نساعدك احنا مثلا اي مدينه اي قريه، تعال نساعدك باش انت متورط، بدنا نعمل لمه، بدنا نجمع لك، بدك تطلع من هذا الموضوع، بدك تشتغل، بدنا نوفر لك شغل، بدنا نوفر لك بيئه مليحه دي تعيش فيها، بس عشان احنا نعيش. لانه اليوم احنا بوضع سيء جدا. اليوم انا بخاف ابعث ابني على الدكان بالليل، اليوم انا بخاف اوقف مع يلا بنادم.
0: صحيح،
2: انا بعرفش مين بنادم للاسف. إشي بخوف في وضع لا يطاق، يعني لا يطاق بالفعل، لا يطاق. خلينا نتكاتف نحط ايدينا بايدين بعض ننفذهن، او حتى نتوجه لهن، تعالوا نقعد معاهن، ليش انت عم بتصير هيك؟ تعالوا نساعدكم، تعالوا نفتح لكم مصلحه، تعالوا نفتح لكم، واشتغلوا بحق الله واشتغلوا وخذوا رقمتكم بحرج بينكم الحلال.
0: ابو علي نعم أنا سعيدة جدا بمشاركتك، بتمنى رسالتك توصل للجميع، بتمنى يكون في قبول للي قلته أيضا من الأشخاص اللي عندهن بعرف شو هي التسعيرة تبعت إذا كان قتل برصاصة أو قتل بسكين أو رصاصة بالرأس أو رصاصة بالإجرين. كل يوم في عنا إشي جديد، بتمنى فعلا إن رسالتك توصل للكل وهيك تشكل بعض الصحوة في مجتمعنا. شكرا يا أبو علي. يا هلا فيك، تحياتي. الله معك. شريهان خلينا نسمع المقطع ومن بعدها بنرجع منواصل.
3: حدا قتل اليوم؟ سؤال ما كانش لازم يكون عادي، بس صار ينسأل بين جملة وجملة مثل شو الأخبار؟ اليوم بمكان توكس رح نحكي عن الإجرام المنظم بموضوع اللي ما بتحمل لف أو دوران، لأنه كل بيت عربي مجروح وإله علاقة على الأقل مع واحد من ضحايا الإجرام.
4: 1300 ضحية قتل بآخر 10 سنوات وأغلبتهن شباب بعمر الورد، والأزمة ما حدا بوقف عند الاسم، بتتعبى هاللائحة وبتتخزن بشي محل وبتستعمل بس للمقارنة بين مواسم القتل، لما يقل العدد من سنة لسنة نحتفل.
3: والأرقام مش بس بالقوائم، الأرقام هي أساس كل شيء قائم، منظومة، خلايا، تفرعات وشبكات، والخاوة أساس الحسابات. وما بين الحرق والقتل صار هالبزنس الأكبر بالمجتمع العربي، وقيمته تتعدى 25 مليار، يعني أعلى من قيمة شركة بيزك تتخطى شركة الكهرباء.
5: موجع قديش هذا المشهد مكرر بالصورة والفكرة وحتى العبرة، دائرة بتتوسع ونمط بترسخ ومؤسسات وأفراد وحكومة وأحزاب، مفكرين نغير أو نلهم بالتأقلم.
3: تأقلم، تطبيع أو تكيف، بتتغير المسميات والواقع ما بتغير. ليصير السؤال مين سابق مين بخطوة ومين عم بيستنى الحرية، اللي مهدد وتحت الضغط ولا اللي عم بيستنى موته بعد مهمته الأخيرة. مكان توكس، يلا نبلش.
0: رح نرجع لمستمعينا ولاتصالاتكم لنشوف لوين ممكن نوصل بهالأوضاع اللي نحن اليوم ماشيين فيها، وشو اللي ممكن يساعدنا، وشو الخطوات اللي لازم نفكر فيها شوي لقدام قبل ما نشوف ابننا مصرياته بجيبته سيارته واقفة قدام البيت، أو نشوف سلاح بإيده ونغمض عيوننا يقول يلا خليه يعيش، خليه يعيش وخلي غيره يموت، أو خليه يعيش اليوم ويمكن بكرة يموت. فكروا فيها كأهل. 072-33-55-99-3 معنا كمان اتصال، تعال نحكي بصراحة. مساء الخير.
6: جرافية.
0: أهلا وسهلا، يعافيك.
6: محمد جابر سخنين.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
6: يك العافية خيطة وبارك الله فيك بجهودك. هذا الموضوع هو أهم موضوع اللي مش بس عندك، هذا الموضوع لازم يوقفنا عن شرينا كلياتنا. كل إنسان فيه شرف فيه ضمير. في صراحة شغلة أثرت فيها كثير، الشاب اللي قتل في حيفا، الشاب كيف أصحابه حكوا عنه، كيف إنك يعني إيش بمزه القلب، إيش بمزه للقلب.
0: بحيفا الشباب التنين اللي انقتل، واحد 17 واحد 18، يعني أولاد، يعني في منهم حتى الثاني بعده مش مخلص مدرسة.
6: أنا نزل فيديو للشباب أصحابه، أصحابه حوالي 17-18، مجموعة كبيرة يعني. أوكي. يعني كيف حكوا عن صاحبهن، وشو اللوعة وشو الجرح اللي شافوه عن إنسان بريء دم بارد ما إله ولا عليه، عشان نفهم من هنا إنه إحنا كل إنسان فينا يمكن يقابل هذا الوجع. كل البيت، واللي بقول لك لا غلطان، كل بقول لك في إنسان محمي غلطان، إنه هاي ضرب شر وما حدا بارد كيف بروح. يا ما راحت أبرياء، يا ما راحت ناس ملاش. أنا إذا أقول لك اليوم أنا كثير موجوع، أنا إنسان من أصحاب الهب في سخنين.
0: أوكي.
6: أنا إنسان من أصحاب الهب اللي وقفنا في سخنين.
0: نعم.
6: أنا بقول لك إنه منا هب منيحة صح، بس الظروف اللي أجت علينا وظروف الدولة وظروف الحرب ممكن ممكن ممكن غلفت شوي علينا، بس الاستمرارية برضو منعت إنه نكمل هاي الطريق، لازم يكون في استمرارية.
0: محمد أنا بس بدي أسألك، إحنا مناش نحط اللوم، أنا بس بدي أسألك اليوم لما إحنا منتطلع على جرائم القتل هذا منفكر شوي ولو إنه لدقيقة، وين أهل الشاب اللي قتل؟ وين أهل الشاب اللي حامل سلاح وداير بين الناس؟ وين أهل الشاب اللي ابن طلع مع سكينة على جيبته؟
6: أعطيك شغلات اللي أنا عشتها.
0: أعطينا.
6: في أهالي من هذول الشخيخة.
0: أوكي.
6: اللي رافين إيدين ولادهم في اليوم. ليش أنا بقول لك اللوم على واحد بزبطش؟ إذا لومت الأهل بكفيش، وإذا لومت القيادات بكفيش، وإذا لومت البوليس بكفيش، وإذا لوم يعني هاي شغلات ممكن يعني بلا سمح الله ابنك وابنك يطلع يأكل غفراف ما يرجعش. شوف لوين. عشان هيك إذا بتسأليني شو الحلول، أنا بقول لك شو الحلول.
0: يلا أعطينا.
6: الأهل، الأميات، مين أكثر واحد بتوجع؟ ولا حالة بتوجع زي الأم.
0: الأم والأب، الأم والأب، العيلة كلها بتتدمر. عذاب. أنت عم تحكي عن ألم القلب، ولكن أنا عم بحكي عن دمار عائلي كاملة لما أحد أفرادها بنقتل.
6: وصلنا لوضع خيطة سوزان، كمية القتل اللي عم بتصير هاي مش كمية عادية، يعني عالميا فيش منها.
0: فإذا ليش عم بتصير؟
6: هاي الناس خلصت تحكي معها، هاي الناس انتهت من ناحية اشتفات موح، من ناحية هاي خلصت.
0: مين اللي بده يغسل المخين؟ خلينا بدل محمد، بدل ما هيك بس نلقي اللوم على الكل أو على مجموعات معينة، خلينا نحاول نفهم مين اللي ممكن يعمل مسح دماغ لهدول الشباب.
6: بدك أحكي منطلق حفشي وصراحة على الآخر؟
0: بس صراحة
6: الصراحة يعني أنت بتعرف وكلنا بنعرف. إنه نشغل علينا مليح، نشغل على أولادنا الضعاف مستضعفين من قبل المؤسسات من هبة أكتوبر من 2000، نشغل على أولادنا الأولاد الضعاف الآن ما عرفوش يدبروهن، ضاعوا أخذوهن سلموهن فاتوا على عالم السفلة، عالم الإجرام.
0: الأولاد هدول اللي عم تحكي عنهن يا محمد هن كل التخيخة اللي قلت لي هالمصطلح هذا، هن كل التخيخة اللي مجتمعنا، الأولاد هدول اللي انحرموا وعم بتقول لي سياسي ومسياسي، هدول هن. تعال فرجيني وتعال احكيني هلا بصراحة العائلات، العائلة بعرفش قديش هن، ما حدا عنده إحصائية قد هن.
6: محمد من عرب 48 أو من وسطنا العربي هني نسوا جدا يعني جدا ضئيلة يعني
0: أوكي. أوكي. ممتاز ممتاز عربي. عشان هيك ما بدناش نحدد، بس بدنا نفهم، بدنا نأخذ اتجاهات. الشاب الفقير بقولوا لك طخ عشان ياخد مصاري على رصاصة، إذا كان بالرأس أو بالصدر أو بالإجر، كل منطقة فيه إلها سعرها، إذا ضرب سكيني باخد مصاري. الشباب اللي ما فيش حدا
6: وحامل سلاح شو بقولوا سلاح بيد النازل إيش؟
0: هذا شيء تاني، هذا مش بخاف، هذا مش بخاف محمد، اللي بخاف بحملش سلاح، هذا مدفوع له، هذا إنسان يا محتاج مصاري يا محتاج مصاري يا إنه بده يفرجي حاله ظلمي على الناس، بحمل سلاح وبروح بطوف
6: 100% اللي بتحكي أخت سوزان، بس هو شنجير كلب عند كلاب والكبار.
0: خلينا نحافظ على مستوى الحديث، انت على الهوى محمد، خلينا نحافظ على مستوى الحديث.
6: تعال اسمعيني بدك، خلينا نتقدم على اشياء. انا نازل على حيفا كمان شوي.
0: طيب.
6: نازل عندك انا وين اهل. انا بقول لك الهبه الجماهيريه والنضال في الشوارع اجباري. قبل كم يوم كان في نضال للحريديم وضد اني بدي الحقوق معينه، صح؟
0: اوكي طيب.
6: اتواجدوا في كل مكان، قياداتنا غايبه عن الساحه، لازم نحركها.
0: مين اللي لازم يحركها؟ مين اللي لازم يحركها؟
6: احنا.
0: ليش لما رئيس مجلس محلي بيطخوا عليه محمد؟ ليش لما واحد من الشخصيات بيتعرض، روح شوي لما واحد من الشخصيات بيتعرض لأي اعتداء، ليش الشرطة بتقوم؟ ليش الرؤساء المجالس بتقوم؟ ليش كل المظاهرات بتقوم؟ الناس اللي عم بتموت بالشوارع هدول ولا إشي، بس المناصب، أصحاب المناصب هدول اللي الناس والدنيا كلها بتقوم عليهم.
6: حلو انا معك. بدي اسالك سؤال بسيط.
0: اسال.
6: شغله السلاح الغير مرخص
0: اوكي
6: 90% من اللي من اللي من اللي
0: قبل ما تقول لي الشرطه بتعرف، انا بقول لك الام والابو بقلب البيت بيعرفوا وساكتين. أيوة. على اولادهم اللي حاملين السلاح.
6: ليه قلت لك انا لازم نتواجد بالشوارع وحب جماهيريه، والاميات هي اللي بتضغط على اولادها. لما ابنها بنفوت بالليل الساعه 3 الصبح بيكذب عليها وبينام وبتعرفش عنه شيء، لازم نصل لوضع انه الاهالي هن اللي يحمونا. البوليس مش عم بيحميكي تمام، الدوله مش عم تحميكي تمام، طب وين احنا؟ ما انا اذا تاصل هذه الجماهير، ما احنا كلياتنا اباء وكلياتنا اولاد وكلياتنا اميات، ما احنا كلياتنا راعي، كل راعي مسؤول عن رعيته. تعالوا نتواجد احنا، تعالوا نتواجد في كل مكان، في كل مكان نكون. يعني انا بقول لك الادب شاف في حيفا، حتى نطلع بالمئات بالالاف نطلع على حيفا. فكروا حيفا يا اخي بدناش ايش هاي اللي تركض على رزقنا وعلى لومة العيش.
0: المظاهرات هاي راح تكفي لحالها يا محمد، اذا ما كانش في توعيه، بالمدارس، اذا ما كانش في توعيه عند الاهل. مش لحالك عم بتعاني، المجتمع كله عم بيعاني، حتى اللي منصبش مجرد انه يحكي عم بيعاني.
6: اخت سوزان صدقيني كله مربوط ببعضه. يعني اليوم احنا عم نعاني كمان من شغلي، جاي انتخابات وقياداتنا والمسؤولين عننا والمتابعة والقطرية وكله مش مبين. انا بروح على اجتماعات في سخنين، هاي الناس مش مبيني، كله خايف. طب ليه متوحدش؟ ربنا والرسول الكريم ما قبل بالضعيف.
0: تعرف ليه متوحدش؟ باختصار وبجملة أخيرة قبل ما أنهي الحديث معك، خوف، بس مش على حاله الواحد، خوف على كرسته، خوف على منصبه، خوف إنه يرضي ناس ويزعل ناس.
6: اللي بيحكي معك إنسان تعلم 4 بنات في الجامعة مكادح.
0: الله يخلي لك ياهن.
6: معاه عاقي وصلي 50 سنة بركض، وأنا مش مستعد هقبل شكل بالحرام. انا بركض عشان اعيش، وبدي كل الناس هيك. لكل شبابنا اللي نضاف بيعرفوا بكل بلد احنا بنوقف الجريمه.
0: كل الاحترام. إحنا محمد خليني أشكرك. محمد شكرا كتير كتير إلك، الله يحميك ويحمي بناتك ويحمي عيلتك ويحمي كل اللي عم يسمعونا. تعبنا من عد القتلى، تعبنا وإحنا نعد. شكرا محمد. محمد بدنا نطلع لفاصل إعلاني.
6: جملة أخيرة، جملة أخيرة
0: تفضل.
6: قياداتنا اللي عم بتقاتلوا على الكراسي هني سبب اللي عم تصيبنا. شكرا لك.
0: شكرا كثير يا محمد، تحياتي لك. باي باي. الله باي معك باي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها نرجع منواصل برنامجنا اليوم. تعالوا نحكي بصراحة.
7: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
8: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
0: ومن واصل معكم أحبائي برنامجنا اليوم تعالوا نحكي بصراحة، برنامج مؤلم جدا بكل كلمة، بكل اسم عم بمر علينا، بكل حالة قتل، مش بس للشباب اللي عم تخسر حياتها وبتروح، ولكن بالنسبة للأهل اللي عم بعيشوا كل عمر يبكوا على الأولاد اللي خسروهن. بسعدنا بشرفنا يكون معنا مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. يسعد هالمساء يا تامر.
11: هلا فيك سوزان. يا هلا هلا،
0: كيفك؟
11: هلا فيك في كل المستمعين. يعني الأمال كانت إنه نحكي في موضوع غير هيك، موضوع اللي كله تفاؤل وكذا، مواضيع ثانية، لكن أحيانا الواقع بيفرض علينا ظروف تختلف كليا.
0: كمراسل تامر زيد الكيلاني، أنت عادة بتكون موجود بكل حالة قتل، بكل حالة اعتداء، بكل، يمكن حتى أوقات بديش أقول بتزهق، ولكن بتفكر لو أنه كان عندك شغلة تانية أهون كتير من ما تضل القلب دايما يضل مجروح وتشوف كل هالمآسي هاي قدامك. خبرني شوي اليوم من خلال عملك أنت، من خلال تغطية كل الأحداث اللي عم بتصير في الشؤون الجنائية، أول إشي كيف إحساسك؟ وبهمني جدا أسمع عن إحساسك، وبعدين كيف عم تشوف الصورة والوضع؟
11: يعني أنا بحكي معك بالصدفة في هاي اللحظات، أنا موجود عند عائلة ثكلة اللي فقدت ابنها صباح اليوم في مدينة أم الفحم. الشاب محمد محميد اللي كان في طريقه للعمل تعرض لوابل من الرصاص وتوفى طبعا، وهو رايح على المحل اللي احنا كلياتنا الصبح نتوجه لإله على مكان عمله. في كل بعد ما ودع طفل يعني ابنه وبنته وزوجته ودعهم على أساس
0: عنده طفلين صغار تارك وراء، هذا ذكرت في بداية البرنامج.
11: نعم. على أساس إنه يرجع على الدار، بس هو رح يرجع، لكن للأسف رح يعود على الأكتاف محمل جثة هامدة بعد ما قتل. سألتيني عن إحساسي وعن شعور جدا سيء والله سوزان. يعني بكذب عليك إذا بحكي لك إنه هاي الأشياء بتأثرش علينا، يعني إحنا كصحفي وكمراسلين في الميدان، يعني إذا بتأثر على المواطن العادي البسيط اللي بيشوفني بعيد، يعني إشي أكيد رح تأثر علينا بشكل كبير، بالذات لما إحنا بنكون قراب من العائلات ومن الأمهات ومن النساء اللي بفقدن أبنائهن. جدا الإشي بضايق وبزعل. إحنا بنحاول دائما نوصل صوت هاي العائلات من خلال تلفزيون وراديو مكان، لأنه وصلنا لوضع فيش حدا يسمع سوزان للأسف. يعني حتى المسؤولين في الأجهزة المختلفة الحكومية والأمنية ما يعني فيش حدا متحرك وعامل إشي. إحنا هدفنا
0: أقول لك تعبوا قد ما بصير في حالات قتل وما عادش فيهم يعملوا شيء، ولا ما عادش هذا الشيء ما عادش يأثر عندن لأنه الإشي صار بدمن عم نسمع كل يوم؟ طب شو بدنا نعمل وكل واحد بيكمل نهاره مثل ما هو بده؟
11: أتوقع أن احنا وصلنا لوضع برضه سيء، صار عندنا تطبيع مع الجريمة من قبل المواطنين، يعني صار الخبر مقتل أي حدا خبر عادي بالنسبة للناس، وهذا الإشي يعتبر جدا خطير في العلوم الجنائية، أن الإنسان يصبح يعتاد على الجريمة. هاي مرحلة يعني جدا بعيدة، وإحنا حتى وصلنا لهون هذا الإشي أخذ معنا كثير كثير سنين. يعني أنا بتذكر في 2020 و21 أو حتى قبل، لما كانت تصير جريمة قتل في المجتمع العربي كل البلد كانت تزعل، مثلا في أم الفحم أو بالناصر أو أما اليوم بتصير جريمة قتل، يعني صباح اليوم كان في دير حنة وكان في أم الفحم، الحياة مكملة ولا إشي. يعني عندنا صاير الإنسان اللي يقتل يعني ينسى، أيام قليلة ينسى وبيجي غيره وبينسى ويجي غيره،
0: يعني أصبحنا مجرد أعداد لا أكثر ولا أقل.
11: بالضبط، هذا الإشي مقلق جدا. نتأمل إنه يوم الأيام ربنا يهدي هالشباب والأمور تتحسن، وبرضو الشرطة يعني ممكن إنها تعمل، بغض النظر إن بيحكوا إنه ما في عندنا، ما عندناش الوسائل الكافية واللازمة واللي بيطالبوا فيها من سنين.
0: دائما حجة الشرطة رجال الشرطة طبعا. إنه ما في ملكات كافية، في كتير جرائم قتل وبس ما في عندنا ملكات، ما في عندنا أشخاص نبعث، ما في عندنا الشرطة اللي تقدر تغطي هاي الأحداث كلها.
11: صح.
0: طب هاتا نتطلع على المجتمع، هاتا نتطلع على المجتمع تامر. اليوم أنت عم بتفوت على بيوت اللي فقدت أشخاص. شو رسالة بتوجهها من قلبك ومن قلب الوجع اللي كنت تعيشه مع كل عائلة لكل واحد لكل حدا هلا عم سمعنا؟
11: أنا بتوجه بشكل مباشر رسالة للمجرمين، وإني أكيد بسمعونا الآن وإني عايشين بيننا، يعني هذول الناس اللي هن المفروض يكونوا محل ثاني الآن. إحنا معدننا طيب وأصلنا طيب، يعني أهل المجتمع العربي في البلاد معدننا طيب، ولا مرة كنا هيك. أنا بوجه لهم رسالة، على حالكو وشوف الأمهات اللي تصبح يعني ثكلة، والنساء اللي تصبح أرامل، والأطفال اللي بصيروا أيتام، شوفوا هاي العائلات بس طلعوا عليها وحطوا حالكم محلهم ولو دقيقة واحدة. وهاي الطريق بالنهاية يعني بس بتروح لمحلين نهايتها معروفة، إما القبر إما السجن. فهاي كل الأموال اللي بتغريكم وكل العالم هذا اللي هم بفكروه يعني عالم أحسن، العالم اللي احنا عايشينه بالنهاية هذا كلياته مؤقت. الحياة البسيطة هي اللي بتجيب لك الهدات البال والراحة، انك تسعد أطفالك وتعيشهم مال حلال من عرق جبينك، مش من المصاري الحرام ومصاري الطخ. وبتأمل انه رسالة تصل لكل واحد يعني بفكر انه يفوت على هاي الطريق، او حتى موجود داخل هاي الطريق، إنه يبتعد عنها، لأنه ما بتجيب لنا بالنهاية إلا وجع الرأس والهم والغم على مجتمعنا. نأمل خيرا يا سوزان
0: إن شاء الله. نحن دائما في عنا الأمل بغد أفضل، بغد أفضل، ولكن بضل الشيء إنه قلبك بوجعك على هالشباب اللي عم بتروح، إذا بدنا أو ما بدنا، إذا منعرفهن أو ما منعرفهن.
11: صحيح.
0: شباب وبالخمسينات وبالستينات ومبارح 17 و18، ليش هذا كله عم بيصير؟ هاي الأسئلة اللي دوخنا ومش عارفين نلاقي لها حل ومش عارفين نلاقي لها جواب. مراسلنا للشؤون الجنائية في راديو مكان تامر زيد الكيلاني، كل الخير والأمان بتمنى لك يا وين ما كنت يا تامر، ودير بالك على حالك، الله يحميك.
11: شكرا، بالسلامة.
0: هلا فيك، هلا فيك، باي باي. تعالوا نحكي بصراحة، موضوع وجع القلب. رح نواصل معكم على الاتصالات، وما تنسوا على الإلا ربع رح تكون معنا المحامية سيرين أبو لبن اللي هي كمان مرأت هالوضع هذا.

0: منواصل معكم أحبائي حلقتنا لليوم البرنامج تعالوا نحكي بصراحة. بكرة سهرية الساعة 9 رح تكون مختصرة شوي شي 45 دقيقة مش أكتر، 3 على الوحدة هدوء نسبة، 4 على الوحدة هايد بارك، الجمعة سهرية إعادة الساعة 11 والأحد على الوحدة عادة بصراحة. ناخذ كمان اتصال من بعدها بنكون مع ضيفتنا لحلقتنا لليوم سيرين أبو لبن. مساء الخير، مين معنا؟
1: مرحبا سيزان.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: الأخبار جمال أمساكم بكر الغربين.
0: أهلا يا جمال، أهلا، كيفك؟
1: الحمد لله. شو الأخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله، ماشي الحال.
1: يعني الصراحة إنه يعني كديش بتحكي وكديش بتساوي اليوم أنا اللي حسب اعتقادي إنه إحنا بيئة عايشين لفترات اللي زي ما بيقولوها قبل 3-4 سنين في إمام شبابنا ملاح وشبابنا بتذكرش وشبابنا وعدت بعدين صاروا عمي أبو البار عملناها زي أشياء بتجنن، وهسه ملتيين إحنا الله يخلينا المنتخبات العربية إنه تغلب عشان زي ما بيقولوها تهدي من أوجاعنا. بس الوجع اللي منعيشه احنا ومنعيشه لأخرى 20 سنة لقدام ما حدا سائل.
0: أعطيني حل إذا في عندك حل جمال بكل الأوضاع اللي نحن عايشينها، بكل حالات القتل، بكل شيء. شو الحل؟
1: بدي الصراحة
0: بدي شيء تاني.
1: أيوة، الحل إنه أول إشي لا يبكر رؤساء مجالس ولا بلديات ولا أعضاء كنيست وستروا المدارس. إذا إحنا منوصل نقتل كل يوم، ليش بنودي أولادنا على التعليم على المدارس وبتحط مصاري وبتتعب بتروح تشتغلي عشان تعلميهم وبالآخر وسطنا العربي ضايع وما حدا سائل عنا؟ ليش إحنا عايشين؟ لا جد ليش إحنا عايشين؟ وين يعني تأخذنيش قبل أسبوع أو الأحد اللي مرك أنتوا نزلتوا بالأخبار إنه الإخوان المتدينين من أولاد عمنا بيعملوا مظاهرات إنه يروح يتجندوا.
0: أوكي.
1: مش روحوا يموتوا، يتجندوا.
0: طيب.
1: مش الشرع بدهم، مش يتجندوا، بدهم يلتوا بدينهم وعبادتهم وستروا البلاد وستروا الشوارع. وإحنا وين تبعين الجرافيتات؟ وينهم الشباب؟ وينهم الأعضاء الكنيسة؟ وين مسائل البلديات اللي صار؟
0: هل بتعد هذا إهمال؟ هذا نوع من الإهمال في مجتمعنا كله؟
1: مستعلين عنا، مش أولاد عمنا مستعلين عنا، هم اللي مضيعيننا، ما حدا مضيعنا غيرهم. لو في عنا زلام بالكنيسة وأعضاء ورؤساء بلديات بصيرش فينا هيك. لو إحنا منذوق ونستحي شوي ذرة إنا لبعض إنه نوقف لبعض، ما نروحش على الشغل، ما نشتريش بالفيزا، نعمل مظاهرات وضربات بمحبة إنه الواحد يغار على شعبه. ليش إحنا منغار على منحب من ليش
0: طيب.
1: الفرق العربية بتغار على بعض وإحنا منغارش على بعض؟ ليش منغارش على بعض؟ ليش؟
0: لأنه إحنا عايشين في مجتمع صحيح مع بعض، ولكن كل واحد بقول يا رب نفسي. طول ما أنا وبيتي بخير معناتها يندرب المجتمع باللي فيه، وهذا اللي مخرب بيتنا، وهذا اللي عم بقتل أولادنا، وهذا اللي عم بخلي الأمهات كلن.
1: أنا اليوم أنت بتسمعيني برنامجك، بسمعني، بسمع آلاف وملايين بتسمعك كل أحد. ليش هم مش سامعيننا؟ ليش مش متحركين؟ ليش مش مسويين؟
0: لأنه كل واحد خايف على كرسته، وأنا ذكرتها قبل شوي بالبرنامج، خايفين على الكراسي، خايفين يزعلوا بعض.
1: ما يزعلوش بعض.
0: جمال أنت واحد مثلك لازم يكون في كمان شي 100 واحد بالمجتمع، وكل واحد يروح على مدرسة، كل واحد يعمل ندوات في بيته، يعمل مؤتمرات، يدعي الناس كلها وتحكوا وتسمعوا الناس كلها.
1: بالأخير أنا وغيري زي ما يقولوها بدنا نعيش هذا حلو، في عنا وقت نساعد حلو، بس هالمساعدة قديش يعني زي ما بتحطوا نقطة بالبحر، بس بدش نطاق، بدش ناس، بدش أعضاء، بدش رؤساء، بدش فعاليات، لازم كل المستوطنات.
0: خلينا أقول لك شغلي على اللي قلته وننهي فيها حديثنا. لحظة جمال. بدك مساعدات، وبدك أشخاص، وبدك ناس، وبدك طاقم يكون معك، وهذا كله لما بفوته، وإذا أنا غلطان يقول لي لا، الصراع الأول والأخير بيصير بيناتهن مين اللي بده يقعد على الكرسي، مين الرئيس.
1: أي واحدة
0: خلصنا. بس
1: بدك سؤال ثاني.
0: لا تسألني سؤال ثاني، الضيف عم تستنى على الخط. جمال شكرا كثير.
1: بدك رأي صغير.
0: يلا قول.
1: يعني السريع لا تعملوا مظاهرات ولا تعملوا على الأكل لي روحوا اشحدوا انكم تسدشوا كل البلدات العربية، يبقى كنيسة واحدة وخلص.
0: جمال شكرا كثير لك. شكرا كثير عزيزي. خلينا اياك. يا هلا فيك. تحياتي. باي باي باي. الله معك. وصار الوقت لنكون مع ضيفتنا بحلقتنا اليوم، برنامج تعال نحكي بصراحة، المحامية سيرين ابو لبن. مساء الخير سيرين.
2: مساء النور عزيزتي.
0: اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج تعال نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان. سيرين قبل ما نفوت للموضوع وحيثيات الموضوع وشو عم بيصير وشو عم بمر على المجتمع، بدي تخبر المستمعين بقصتك. انت فقدت اثنين، فقدت اخوك وفقدت ابن اخوك، وبدي هيك ولو انه بس بروس اقلام يعرفوا انه انت عم تحكي من تجربة، مش عم تحكي كونك محامية وكونك انساني في مركز معين.
2: صحيح. انا اخترت اني اشارك قصتي عشان اشارك وجعي ووجع عيلتي، وجع يعني أصحابنا وأصحاب إخواني برضو.
0: أوكي.
2: أنا قتلوا إلي أخوي معتز أبو لبن ومحمد عبد الهادي اللي هو ابن أختي. اللي هو برضو كبر معاي كأخوي.
0: أوكي.
2: عشنا كأخوان جيله تقريبا من جيلي. قتل وعمره 31 سنة قبل شهرين بالضبط.
0: أوكي.
2: أنا برضو محامية وعضوة بلدية، فعشت الألم على أصوله زي ما بيحكوها. عشنا إيش ما الناس قاعدة بتعيش. دائما كانت فعالياتي كشخص بشوف من الزاوية، والوحيدة تقريبا بالبلد اللي كنت أحكي على العنف وعلى الجريمة، وأنزل صور الضحايا وترحم عليهم وأعمل مظاهرات وأعمل فعاليات. ولكن لما الإشي يكون لشخص اللي هو عزيز عليك، أنا كأني دفنت أبوي للمرة الثانية. أخوي معتز كان أبونا كلنا في العيلة، كان هو سيد البيت زي ما بيحكوها، كان مسكنا كلنا.
0: okay.
2: كان إنسان عظيم اللي إحنا بهذاك اليوم كلنا تدمرنا. يعني إحنا عبارة عن عيلة كبيرة، الصغير الكبير، يعني الطفل والختيار والشاب كله دايب وزعلان ومقهور وغضبان، وكل المشاعر اللي مش ممكن الإنسان يتخيلها احنا عشناها. فكيف لما
0: الألم والحزن هذا اللي انت عشتوه، وهلا انا بحكي عنك انت بالتحديد، بكونك ايضا كمحامي، كيف هذا الإشي أثر عليك؟ ما بديش أقول لا إيجابي ولا سلبي، لأنه ما في إلهن مكان في وقت الألم والحزن والفقدان، ما في إلهن مكان، ولكن كيف هالحالات هذه أثرت عليك لأي اتجاه؟
2: صراحة أنا بدي أرجع لورا شهرين لورا. اليوم اللي كانت فيه جنازة إخواني كان هو هذا أطول يوم في التاريخ. كان يوم بنوصفش من ناحية مشاعر ومن ناحية وصف. يعني بدي أحكي لك إيش أنا متذكرة. كان يوم جدا طويل، جدا صعب تشوفي أحبابك بيموتوا قاعدين قدامك. يعني مش بس المقتول قتل، أهل بيتك بنقتلوا قدام عينيك كمان هم. يعني قديش إحنا بنتعامل في اليوم يوم مع مشاكل بدوري كمحامية مع مشاكل الناس. يعني الناس اليوم تتحمل مشكلة مشكلتين، أنا حاملة على ظهري باليوم 20 مشكلة للناس اللي بعالجها. قديش بشوف مشاكل وأنواع مشاكل، وإنما حتى أخوي هذا اللي توفى الله يرحمه انقتل.
0: الله يرحمه. أوكي.
2: يعني كان حامل حمل كبير، حمل العيلة كلها بعد ما أبوي توفى. وكان ماسكنا كلنا، فقديش كان حمله كبير بتحطي كل كل المصايب بشقة بإيد بكفة ومصيبة القتل بكفة تانية، يعني حجمها حتى ما بتساوى مع كمية المشاكل اللي كنا نفكرها مشاكل الأشياء اللي تعرفي الطبيعية
0: الأشياء اللي بتمر على كل واحد بالزبط.
2: صحيح، يعني حجمها يعني كل مشاكل الدنيا بكفة والمصيبة هاي بكفة تانية.
0: تعرفي لحظة هلأ أنت عم تحكي خطر في بالي سؤال، أنت كمحامية وما بعرف إذا رح تجاوبين عليه بصراحة ولا لا، بس خطر في بالي لأنه إلكو دور كبير كمان أنتو في موضوع القضاء وفي موضوع المحاكم، أنه لما محامي أو محامية يروحوا يفوتوا على محكمة ويدافعوا عن واحد اللي هو عن جد قاتل، أنه إيش لوين كيف يعني، أنت بدكوا تعيشوا هذه شغلتكوا وهي شغلة المحامية، ولكن إحنا اليوم عم نحكي عن القتلة، عن اللي بدوروا بيخربوا بيوت وبقتلوا شباب وبيدمروا عائلات، وإنتوا دوركوا شغلتكوا كشغل مثل أي شغلة تانية هذه أوكي، ولكن شغلتكوا إنكوا تدافعوا عنهن. أكم من قاتل طلع بريء في محكمة لأنه كان المحامي تبع شاطر، وأكم من مرة رجع قتل، وأكم من مرة طلع وانتقم من اللي راحوا وتشكوا عليه. كيف كنت هاي المعادلة كيف كنت بتحاول تفسريها للمستمعين وإلي؟
2: بدي أجاوبك عليها بس خليني أخلص
0: يلا عسر يلا يلا
2: يلا. اللي بدي أحكيه إنه في هذاك اليوم في يوم الجنازة تذكرت، يعني مش تذكرت، خطر ببالي بحكي كيف إحنا كمجتمع كل يوم منخسر قاعدين ضحية ضحيتين ثلاثة أربعة بشكل يومي، وبيوت كاملة عم تتدمر. أوكي. يعني إحنا منعيش هذا الوضع اللي أنا عشته أنا وعيلتي بشكل يومي أقل ما فيها 3-4 مرات في اليوم. هاي المصيبة اللي حجمها كبير، يعني يومها خطر في بالي بحكي مش لله ربنا حرم القتل، من كثر العظمة تبعته، عظمة الألم النفسي الشديد اللي بيخليه بالبني آدم. تخيلي انه احنا كمجتمع ايش احنا منعيش بشكل يومي، والناس الناس العادية مكملة كأنه عادي مسلسل دم عادي عايشينه مكملين، ناس عادي بتروح على شغلها على وظيفها كأنه ما صارش اشي.
0: حسب رأيك اعتادوا
2: بشكل يومي،
0: حسب رأيك المجتمع مجتمعنا اعتاد على حالات القتل وعلى الوضع هذا، وطول ما الاشي مش قريب عليه خلص بطل يهتم، يعني
2: المجتمع راكد وساكت على دم ابنائه. طبعا المجتمع نايم، احنا مجتمعنا ساكت، بشوف حواليه جاره بيطلع منه عنده من بابه تابوت ابنه ميت، بيعمل بيحكيش بيفتحش طمه، حتى ممكن كمان انه ما يروحش يزور جاره، ما يروحش يواسي جاره. ليش؟ لانه خايف. انا شفت الحاله هذه، مش انا طبعا بس شفتها عند ناس تانيين رحت ازورهم، إنه كثير ناس ما أجت شاركتهم، خايفين على حالهم، حتى جيرانهم اللي هم لازم يكونوا
0: أول أهل ناس زيادة. أكيد أكيد وخافوا إنه اللي قتل ابن الجماعة هدلاك يجي كمان يتعدى عليهم، فما رحوش ولا أخذوا بالخاطر ولا قاموا بالواجب.
2: لا، هذا أنا لا أعتقد إنه هو السبب، وإنما لأنه المجتمع اللي إحنا عايشين فيه بقدر أحكي عنه إنه مجتمع جبان وساكت، وعايش إنه طول ما أنا ببعد ما حدا رح يجيني، فلما يجي الدور فبصير يقول يا مجتمع شوفوني أنا هنا. هذا الحال اللي احنا اليوم فيه.
0: طب هاي الدليمة وهاي الحيرة اللي عايش الناس فيها واللي عايشين العائلات فيها، اللي بنقتل له واحد واللي ابنه بصف بالسجن لكل عمره، اللي ابنه بعده شاب بأول عمره وملحقش بعد يفتح عيونه على الدنيا، بصف في تابوته وتحت الأرض، والتاني بصف بالسجن، لوين بدنا نوصل؟ اليوم انت كمحامية شو كنت بتقولي؟ شو كنت بتوجهي كلمة هيك على السريع لكل العالم اللي عم

0: اليوم
1: صحيح.
0: الشرطة، اليوم الشرطة حسب ما أنا شفت بعد تجربتي مع أخوي خصوصاً، تيجي بتوقف ناس ما لهمش دخل
1: طيب.
0: علشان إنها تيجي تحكي إنها عملت شغلها كإيلو، اسمحي لي، عاد هي لا بتعمل شغلها ولا على بالها، بيكونوا ناس ما دخلهمش بكل الدراما اللي صارت، كل جرائم،
1: طيب
0: جريمة القتل اللي صارت.
1: طب اسمعيني هلا انت سيرين.
0: فهنا بتيجي وظيفة المحامي.
1: طيب يا محاميتنا الغالية، احنا وقت برنامجنا لليوم انتهى. الله يرحم ابن اختك ويرحم اخوك ويرحم كل اللي فقدناهن، ويا رب توقف هالمآسي هاي كلها. وشكرا انك كنت معنا اليوم في برنامجنا سيرين. المحامية سيرين ابو لبن، الف شكر لك حبيبتي.
0: إن شاء الله، الله يخليك. شكرا،
1: تسلمي يا عيوني. باي باي. لهون أحبائي انتهت حلقتنا، شكرا لكل اللي كانوا معنا ورافقونا، إذا كان عبر الأثير أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك أو بالمشاركة أيضا، وهذا شيء بشرفنا. شكرا لضيوفنا، كونوا بألف خير، انتبهوا كتير مني على أولادكم، خلي عيونكم فتحة على أولادكم وبناتكم، ما تنشوا ولا أي شيء إنه شو بده يصير، ما حدا بعرف شو بده يصير. دائما بكل الحب، سوزان دبيني. باي باي، إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين الساعة من مكان: المصادقة على خطة لتسريع بناء الفنادق في يهدى والسامرة، قرار باستقدام الآلاف من العمالة الوافدة لاستبدال العمال الفلسطينيين، إيران مستمرة في تنفيذ أعمال في مواقعها النووية بخلاف التفاهمات مع الولايات المتحدة، تعرض سفينة

0: سفينة مدنية لاعتداء قبالة سواحل اليمن. وفي الطقس، الحرارة تبقى غدا على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. وافقت الحكومة على خطة لتسريع بناء الفنادق في يهودا والسامرة بمبلغ 27 مليون شيكل، وفي إطار القرار سيتم إزالة العوائق في مجال التخطيط الفندقي. صادق وزير الاقتصاد نير بركات على استقدام الآلاف من العمال الجدد من الخارج ليستبدلوا العمال الفلسطينيين في البلاد، وفي بيان أصدره قال: لا ندخل العدو إلى بيتنا. يستشف من تحليل لصور التقطتها أقمار اصطناعية نهاية الشهر الماضي لجبل يقع بالقرب من منشأة نتنز النووية أن إيران تواصل أعمال البناء في المكان، بخلاف مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي التي تقضي بالحفاظ على الوضع الراهن بما يتعلق ببرنامجها النووي. وأشار تقرير للمعهد الأمريكي للعلوم والأبحاث إلى أنه لوحظت نشاطات لمركبات في مداخل الأنفاق بهدف تحصينها كما يبدو، وتم سد بعض المنافذ بالتراب لمنع دخول سريع لمركبات إليها، كما رصدت أعمال لإقامة سواتر ترابية وعوائق في موقعي فرد وأصفهان النوويين. تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب ميناء الحديدة في اليمن، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة إثر تعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين، ولم تتوفر بعد معلومات إضافية عن مصير السفينة وهويتها. أعلنت قطر اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. يأتي ذلك بعد أن نصحت قطر قبل أسبوع جميع السفن بتعليق الملاحة والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر. ناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية قبل ظهر اليوم مشروع القانون الرامي إلى فصل مهام المستشار القانوني للحكومة. وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيسة سمحة روتمان في مستهل الجلسة أن الائتلاف لا يسعى إلى تمرير القانون على عجل قبل حل الكنيسة، نافيا الاتهامات التي وجهتها عضو الكنيسة من المعارضة كارين الهرار. وقال روتمان إنه سمع ادعاءات تتحدث عن حملة تشريعية خاطفة، مشيرا إلى عقد 59 جلسة لمناقشة مشروع القانون على مدار 40 يوما قبل التصويت بالقراءة الأولى لا يمكن اعتباره تشريعا متسرعا. أسفر حديث دهس في هدى شارون اليوم عن مصرع عابر سبيل عمره 80 عاما، وتم إقرار وفاته في المكان.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر، بينما تنخفض قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
3: الله يا ابو الورد.
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش، بنرحب فيكم معنا بحلقة جديدة من سينما الشويش. واليوم نتذكر الفنان العالمي عمر الشريف اللي رحل عن عالمنا بعشرة تموز عام 2015،
2: كان عمره 83 سنة.
3: أبوك عارف إنه الرياض هو القاتل؟ أبوك عارف؟ أبوكي؟ أبوك؟ أنا كنت حاسس من الأول لكن كذبت نفسي. ما كنتش مصدق، ما كنتش أتصور إن الوحشية تبلغ بإنسان للدرجة دي. ربنا اداله المال والعز والجاه لكن نزع من قلبه الرحمة، بقى وحش مفترس، الشر في طبعه من غير سبب من غير حساب، غرق الأرض، سرق، نهب، قتل، قتل أبوي، أبوي، وعاوزاني أهرب وتهربي معاي. امشي من قدامي، مش عاوز أشوفك، امشي من قدامي.
1: عمر الشريف هالنجم العالمي، ولا نجم عربي صار عالمي،
4: صح؟
1: ليش؟ كان في مواصفات خاصة توفرت في عمر الشريف أكيد.
4: بدي شرح كتير كبير، ولكن في زمنه ظهر يعني كنجم مناسب جدا يكون عالمي.
1: نعم، يوسف شاهين اكتشف هذا الاشي طبعا.
4: صحيح، هني درسوا مع بعض في كلية فيكتوريا الشهيرة في الإسكندرية. عمر الشريف من مواليد الإسكندرية، لأب لبناني الأصل وأم أيضا من الشام، من سوريا بالضبط، ولكنه مصري، ولد في مصر، والتقى بيوسف شاهين في الكلية، وفيما بعد ما درس يوسف شاهين الإخراج في أمريكا عاد وأسند بطولة فيلم صراع في الوادي.
1: أنا سمعت أنه والدته كانت تشجعه كتير كمان.
4: صحيح، 100%. والدته شادي كانت ضلت تقول عنه أنه ابنه رح يكون أجمل رجل في العالم. وبالفعل عمر صدقت. الشريف صدق بالضبط.
1: لما بيحكوا عن الرجولة والجمال والوسامة دايما بنتذكر عمر الشريف.
4: بالضبط بالضبط.
1: هل كان موهوب كمان؟
4: طلع هو طبعا حب التمثيل من خلال الدراسة في المدرسة، مثل على خشبة المسرح في المدرسة، ولكن هو ما خطط انه يكون ممثل وما درس التمثيل يعني. نقدر نقول انه كان مجتهد جدا، استغل كل الفرص اللي اجته،
1: وكان موجود وسط فنانين مهمين، فاتن حمامة طبعا، يوسف شاهين واخرين.
4: بالضبط، احنا بنشوف انه شادي انه عمر الشريف طول عمره كان يلتقي بكبار القوم. من لما كان صغير كان الملك فاروق ضيف دائما عندن في البيت. فلما دخل عالم السينما وقف امام فاتن حمامه.
1: اول بطوله فاتن حمامه، واحنا سمعنا مقطع صراع في الوادي. ها
4: بالضبط،
1: اي سنه غازي؟
4: 1954 ظهر، ولكن 1955 مع نهايه فيلم ايامنا الحلوه مع عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي. تم الزواج بعد ما تم الطلاق بين فاتن حمامة وزوجها الأول عز الدين ذو الفقار، وبعد ما أشهر عمر الشريف إسلامه.
1: نعم.
4: بالضبط،
1: تحول من المسيحي للدين الإسلامي.
4: بالضبط.
1: طب قبل ما نحكي عن العلاقة الحلوة بيناتهن اللي شفناها كمان على الشاشة وبالحياة، عمر الشريف وفاتن حمامة،
4: احنا بنشوف ان المخرج طبعا هو العالمي يوسف شاهين، واللي بيقدر يقنع اي شخص بوجهة نظره طبعا على مراحل. وفاتن حمامة بصراحة كما قال يوسف شاهين حبت عمر الشريف من اول نظرة، فكان هذا سبب.
1: كانت متجوزة
4: ولكن ما كانت على وفاق مع زوجها
1: كان
4: الاول،
1: كان في خلافات
4: وخيانات وكذا، فكانت شبه وحيد رغم أنها مرتبطة رسميا.
1: زوجة كان عز الدين ذو الفقار.
4: بالضبط، فتم الطلاق، وفيما بعد تم الزواج مع عمر الشريف اللي طبعا اسمه الحقيقي ميشيل شلهوب، وتحول اسمه إلى عمر الشريف.
1: عمر الشريف، خلينا نسمع أيامنا الحلوة هيك مقطع.
3: علي ورمزي فهموني الحقيقة، مهما قلت مش حقدر أصلح غلطتي، لكن أرجوك ترجع البيت كأن ما حصلش.
5: أنا اللي مزعلني إنك صدقت اللي قالوه عني.
3: إزاي أصدق وأنا بحبك؟
5: بتحبني؟
3: من يوم ما شفتك عرفت إنك نصيبي من الدنيا.
5: وبنت خالك؟
3: مش معقولة تجوز واحدة كنت بشحت البدل من أخوها وبستلف من أبوها عشان أكل.
5: مهما كان الحال، دي بنت خالك ومستقبلك معاها.
3: ما تقوليش كده، أنت مستقبلي وعمري وكل شيء بالنسبة لي.
5: أنت من عيلة كبيرة وبكرة مركزك يبقى كويس، يا ريت كنت قلقلك.
3: أنا ما أعرفش، مش عايز أعرف غير إني بحبك. أنت من دلوقتي خطبتي؟
5: لا يا عم، لا.
3: ما هو ما تحاوليش، رضيتي ما رضيتيش، بالذوق بالقوة هتجوزك. أنا بحبك ومش ممكن أسيبك.
5: أحمد، لازم تحبني على طول. من يوم ما عرفت التاني ما حسيتش إن حد حبني أبدا.
1: عمر الشريف، فاتن حمامة، عبد الحليم حافظ، مين كمان كان بهالفيلم؟ أحمد
4: رمزي طبعا. بالضبط. شادي نذكر أنه يوسف شاهين في البداية حط عينه على أحمد رمزي
1: لا يلعب يعني بطولة الفيلم صرع في الوادي
4: طبعا. ولكن تحولت الظروف، اختار فيما بعد عمر الشريف، ولكن التقوا أحمد رمزي وعمر الشريف وفاتن حمامة في فيلم آخر من إخراج يوسف شاهين، صراع في الميناء.
1: صراع في الميناء
4: بالضبط.
1: صحيح. لنحكي عن التعاون بين فاتن حمامة وعمر الشريف، عمر الشريف وفاتن حمامة، قبل الزواج وبعد الزواج.
4: هو عمليا قبل الزواج كله فيلم واحد،
1: فيلم واحد
4: أو فيلمين يعني. الفيلم الثاني انتهى بزواجين،
1: بعدين متجوزين.
4: بالضبط. قدموا مع بعض تقريبا 7 أفلام
1: ذكرنا فيهن.
4: آخر فيلم نهر الحب، نذكر أرض السلام، نذكر لا أنام، سيدة القصر طبعا.
1: سيدة القصر سنة 58.
4: فهين شكلوا مع بعض ثنائي عاطفي جدا ناجح. نادر ما انه مش كل اثنين بيمثلوا مع بعض بشكل ثنائي،
1: فخاصة الناس حبتهن على الشاشه مع بعض، صح؟
4: خاصه انه كانوا زوجين وعاشقين على الشاشه وفي الحياه ايضا.
1: حلو. خلينا نسمع مقطع من لا انام، وهالفيلم جمع عمالقه، اسماء كبيره.
4: عمر الشريف هون بهذا الفيلم قام بدور عمه مش دور الحبيب،
1: وما كان هو البطل يعني، كان مجموعة أبطال.
4: بالضبط. ما كان البطل، ولكن كان زوجة في الحياة، فجأة بتناديه عمي وأنكل في على الشاشة، ومع ذلك الجمهور صدق.
1: نذكر مين كان بهالفيلم، نذكر فاتن حمامة، عمر الشريف، رشدي أباظة، مريم فخر الدين،
4: هند رستم، يحيى شاهين، وقائمة طويلة.
1: نعم. إخراج مين؟
4: صلاح أبو سيف.
1: خلينا نسمع مقطع من لا أنام.
0: صحيح يا أنكل؟
2: صاحي ولابس من الصبح، مستني ما تفطروا واللي يخرج عشان مش عايز أشوف خلقة حد.
0: واحد ومراته بيكرهوا بعض، احنا ذنبنا ايه؟
2: تعرف اذا سابها عمره ما هيلاقي ضفرها. هي تحت؟
0: لا، هما الاتنين خرجوا كل واحد لوحده.
2: طب انا نازل رايح النادي، تيجي معايا؟
0: يا ريت، بس في واحده صاحبتي جايه لي. انكل، اقدر اطلب منك خدمه؟
2: يا فندم،
0: قبل ما تروح النادي تفوت عند مدام تريز الخياطه تقول لها تبعت لي التاير.
2: الا الخياطه عشان خاطري. طب ما تكلميها في التليفون.
0: ايه، ضربت لها محدش بيرد، كلمت السنترال قالوا لي تليفونها خسران.
2: طب والسواق راح فين؟
0: راح يوصل طنط صفية.
2: بس راجل زي يروح عند خياطة وخياطة ستات يقول عليا ايه؟
0: انت يا دوب من على الباب هتقول لها.
2: والله يا نادي انت طلباتك كتير وكلها بايخة. يا ساكنة فين؟
0: عارف العمارة.
1: سينما شويش، مقطع من لا انام، احسان عبد القدوس. صحيح.
4: صحيح. شو رايك نذكر كمان شغل، بما انه ذكرنا تعامل فاتن حمامه مع عمر الشريف، اخر افلام مع بعض نهر الحب في مطلع الستينيات، اخراج عز الدين ذو الفقار، زوجة الاول.
1: كيف
4: يعني؟ فهي هاي كانت شغلي محيرة، انه يعني زوجة الاول هو المخرج وزوجة الثاني والحالي هو بطل الفيلم.
1: نعم. بس كيف وافق عز الدين ذو الفقار؟
4: وافق يعني. وخلص، لانه يعني كل
1: مرة
4: واحد
1: سنوات.
4: بالضبط. نعم. بالضبط.
1: شفنا انه عمر الشريف قدم مجموعه من الافلام طبعا المصريه بالخمسينات والستينات، ذكرنا مين ابرز الممثلات اللي شاركوا معه؟
4: طبعا عدا عن فاتن حمامه هناك شاديه
1: اي فيلم
4: مثل مع غلطه حبيبي ولوعه الحب مع احمد مظهر.
1: ليلى فوزي
4: طبعا فيلم الرائع من اجل امراه، اخراج كمال الشيخ.
1: برلنتي عبد الحميد
4: فضيحه في الزمان،
1: فيلم حلو
4: رائع. رائع جدا. وأيضا مع زبيدة ثروت الفيلم الرائع في بيتنا رجل.
1: صح. في كمان مماليك، أول بطولة لنبيل عبيد، صح؟
4: تنقول تاني بطولة، ولكن هي التقت مع نجم عالمي عمليا
1: طبعا. بدايات قوية كانت.
4: بالضبط. وهذا تقريبا من آخر أعماله السينمائية في مصر قبل ما يدخل إلى السينما العالمي.
1: خلينا نسمع مقطع من صراع في النيل، نحكي شوية عن هالفيلم. 56.
4: إخراج عاطف سالم، بطولة رشدي أباظة، هند رستم، وعمر الشريف. فيلم ناجح جدا. و
1: نسمع مقطع.
4: يلا
1: يلا.
6: رايح فين؟
7: طالع على المركب.
6: ودي رايح فين؟
7: طالع معاي.
6: دي مش هتحط رجلة على المركب واصل.
7: دي هتطلع قبل مني.
6: بقول مش هتحط رجلة على المركب.
7: وأنا بقول لك هتطلع قبل مني.
6: محسب؟
7: دي مرتي.
6: كلنا محسب.
7: بقول لك اتدوست على سنة الله ورسوله. ادخل الخن. وبعد شرعي كمان.
1: عمر الشريف هو نجم حلقة اليوم من سينما الشويش، هالنجم العالمي اللي شفناه بأفلام أوروبية، أفلام أمريكية، وطبعا أفلام مصرية. ندخل هيك على الستينات كمان، استمرت نجوميته بالسينما المصرية في البداية، بنحكي عن السينما المصرية.
4: بنقدر
1: شو قدم مثلا إشاعة حب ال 61
4: بالضبط، هاي من أشهر أعماله في مطلع الستينيات. إشاعة حب عنا أيضا إحنا التلامذة تقريبا قدم مع تحية كاريوكا وشكر سرحان
1: وفي بيتنا رجل حكيت عنه قبل شوي
4: بالضبط. فإشاعة حب من أجمل أفلامه، وهذا فيلم كوميدي. نشوف إن عمر الشريف قدم أكثر من نوعية من أفلام بالضبط، هوني دور كوميدي وكتير موفق.
1: كانت أفلامه دائما ناجحة
4: معظمها، هناك بعض الأفلام مش كل قدي يعني،
1: بس المعظم ناجح
4: بالضبط. هناك فيلم مثلا مش كتير ناجح مع هالة شوكة الممثلة السورية وسامية جمال، موعد مع المجهول مش كتير معروف.
1: خلينا نسمع مقطع من إشاعة حب، سعد حسني، عمر الشريف، وطبعا هند رستم.
8: حسين يا حبيبي، انت فين؟ حسين
7: ست، انت تعرفيني، شفتيني قبل كده؟
8: اخذ عليك يا حبيبي، نسيت اوامي يا ابن الحلوه يا حسين.
7: واللي كان تقولي كده قدامي
8: انت اني موتني، اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن مش هتقدر تفرق بيني وبين حسين ابدا. ارجوك يا مدام تسيبي خطيبي. من فضلك يا مدموزيل لازم تعرفي ان اللي بيني وبين حسين مش حب وبس. قول لهم يا سايس انت، قول لهم يا حبيبي،
7: قول لهم ايه وافهمهم ايه؟
8: ما تخافش، لو حد فيهم عارف الحقيقة ما حدش هيسعد.
7: يا ست هانم،
8: الله، حلوة كلمة هانم.
7: أبوس إيدك حبيبي. أبوس إيدك.
8: أحمد وحشته قوي.
7: أحمد مين ده؟
8: كمان نسيت أحمد؟ أحمد، أحمد تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي.
9: بابا، بابا.
7: بابا مين يا ولا؟
9: بابا انت يا حبيبي.
1: بدنا نحكي عن النجومية اللي اجته فيما بعد كمان بالستينات، وتحديدا سنة 62 لورنس العرب.
4: بالضبط، المخرج البريطاني ديفيد لين اجى على القاهرة وكان بده رشدي أباظة، ولكن
1: معروف في هالقصة
4: انه رشدي أباظة قال اللي عاوزني يجيلي. هو المخرج طلب منه يجيله، فعمر الشريف لا انا الحقيله بعد. طبعا ما رفض رشدي أباظة، هو شاف عمر الشريف بفيلم لا انام، فقال يعني انه عاوزه، وبالفعل عمر الشريف توجه له للاردن واختاره. وطبعا عمر الشريف اضطر يقيم الشامي
1: اللي كانت تميزه،
4: كانت تميزه على منخاره. قال له انت بتقوم بالدور ولكن لازم تقيم هاي الشامي، ووافق عمر الشريف.
1: حلو، مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية، لنحكي شوي عن هاي الفترة اللي فيها صار عمر الشريف نجم عالمي مطلوب وبيمثل مع نجمات عالميات.
4: بالضبط، احنا بنشوف طبعا اول افلامه العالمية لورنس العرب، واللي ترشح من خلالها لجائزة الاوسكار،
1: ولكن الاوسكار ما ربحش، بس ربح جائزة الجولدن الذهبية.
4: بالضبط،
1: كمان جائزة مهمة جدا.
4: بالضبط، احنا بنشوف انه هوني المخرج ديفيد لين قال له اوعى تمثل شخصية العربي في أفلام قادمة
1: عشان ما ينحصر.
4: بالضبط بالضبط، فهوني وقف شوي واستمر. منشوف انه قام
1: دكتور جيفاغو،
4: دكتور جيفاغو شخص روسي عمليا.
1: كمان ترشح الفيلم لأكثر من جائزة.
4: صحيح، ومنشوف من أبرز أفلامه أيضا اللي ظهر في عام 1968 فتاة مرحة، فاني جيرل، مع الممثلة الأمريكية اليهودية باربرا سترايسند.
1: طيب خلينا نسمع مقطع بعدين نحكي عن هل تعاون اللي عمل مشاكل.
4: يلا
1: يلا.
7: What's the matter?
10: Oh boy, if I can't tell when you're ordering roast beef and potatoes, how will I know when you're making advances?
11: You'll know. I'll be much more direct. You.
10: Huh?
11: Are woman. I am man. You are smaller. So I can be taller than you. Are softer to the touch. It's a feeling I like feeling very much. You are someone I've admired. Still our friendship.
1: سينما شوي، شو سمعناه بغني عمر الشريف؟ ما كنتش عارف انه صوته حلو.
4: لا صوته حلو، بغني بكل اللغات طبعا.
1: لا صوته بالغناء، صوته بالاداء مميز. صوته
4: أكيد.
1: حلو
4: اكيد. طبعا هذا الفيلم شادع من مشكلة كتير كبيرة.
1: صحيح.
4: تم تصويره خلال حرب عام 1967 اللي كانت عمليا بين اسرائيل والدول العربية ومصر بالتحديد.
1: واحنا شفناه على الشاشة يتباوس مع باربرا سترايسند
4: بالضبط، عم بيقبل
1: الممثلة اليهودية.
4: اوكي، فهون صار مقاطعة لعمر عمر الشريف عقاب له لأنه قبل الممثلة اليهودية الأمريكية باربرا سترايساند، وكأنه طبع القبلة نوع من التطبيع.
12: تطبيع. نعم.
4: بالضبط.
12: يعني لما بنحكي أنه هجموا كيف هالأفلام مبطلت تعرض في العالم العربي، بطلوا يعملوا معاه مقابلات، يتجاهلوا،
4: بنقدر نقول انه افلامه ويعني ممنوع تعرض، ولكن هو ابتعد عن مصر، بطل يجي على مصر. ولكن السادات، انور السادات هو اللي رجعه لمصر.
12: شافوا قيمه كبيره.
4: بالضبط،
12: لازم يكون يعني موجود ومكرم.
4: بالضبط. وطبعا بنحكي هون لجانب اخر، جانب سياسي. لعب عمر الشريف مع أنور السادات
12: اللي هو اللي زيارة إسرائيل، لما السادات زار إسرائيل.
4: بالضبط. السادات طلب من عمر الشريف أنه يتصل بشكل مباشر لرئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك مناحم بيغن، وبالفعل اتصل فيه وقال له رئيس السادات ناوي يزور إسرائيل.
12: غريب شوية القصة. تعرف الصحافة أمرات بتكتب وبتألف، برأيك؟
4: لا، هي صحيحة. هو حكاها بنفسه.
12: صحيحة؟
4: 100%.
12: مش من،
4: لا، هو حكاها أكتر من مرة، يعني
12: من هيك خيال الصحفيين.
4: قصة حقيقية. طيب. طبعا زي أيام زمان ما كان في إنترنت. كان بدين شخص، فاستعانوا بنجم عالمي اللي له صدى يعني، وممكن يوصل لأي إنسان.
12: يعني هو كان مسؤول عن السلام، عم تقولي؟
4: ممكن. ممكن.
12: عمر الشريف وبعد سلسلة أفلام أمريكي وأوروبي، قسم منها ناجح قسم لا، بعود لمصر وبقدم فيلم مصري، أيوب.
4: أيوب فيلم تلفزيوني مع أثار الحكيم مديحة يسري وفؤاد المهندس. نقدر نقول حق نجاح معقول تلفزيونيا، ولكن فيما بعد قدم
12: الأراجوز سينما هالمرة مع المخرج هاني لاشين.
4: بالضبط.
12: نجح الفيلم
4: بشكل يعني جيد، بشكل معقول، ولكن كان في هناك هجوم. على سبيل المثال الراقصة، أحلى راقصات نجوى فؤاد، قالت مش هذا هو عمر الشريف اللي الجمهور مشتاق له.
12: بس بال89 صار كبير هو، يعني شو توقعت؟
4: يعني وكأنه هو الوسيم دائما. يعني فكانوا محتاجين أو بدن يعني متخلين نكون عمر الشريف الوسيم اللي كان بالستينيات، هو يكون بالثمانينيات والتسعينيات أيضا.
12: هذا اللي حبت تشوفه.
4: بالضبط.
12: طبعا بهاي الفترة بالتسعينات وبالثمانينات بيستمر بتقديم الأفلام الأجنبية وكمان بنفس الوقت المصري. ضحكوا لعبوا جد وحب، شفنا مع يسرى
4: تقريبا عام 1993. الفيلم هذا سقط، والكل هجم عمر الشريف على موافقته للمشاركة بهذا الفيلم،
12: إنه ليش شارك.
4: بالضبط.
12: نعم. وبالألفية الجديدة بنشوفه كمان مستمر من الأفلام هيك البذكرة، السيد إبراهيم من الأفلام الفرنسية كمان حصل على جائزة السيزار.
4: أنا شخصيا هذا الفيلم شفته بالفعل، عمر الشريف بأحلى حالاته ومن أجمل أدواره، ودور اللي فيه كمان الديانات تلعب دور فيه، بيحكي عن التسامح بين البشر وبين الديانات، فيلم جميل.
12: كان ممثل ناضج
4: كتير،
12: صح؟
4: بهالفيلم جدا.
12: بنشوف كمان تجربة اللي هو هجمها فيلم المسافر، أنا عم بحكي عن المرحلة الأخيرة هيك الأفلام الأخيرة اللي شارك فيها.
4: صحيح، احنا شادي بنشوف انه هو اكثر من فيلم مصري شارك فيه وهاجمه فيما بعد. المواطن المصري هاجم
12: انه فيلم حلو. صلاح ابو سيف.
4: صلاح ابو سيف هاجم لقائه مع عادل امام في فيلم حسن ومرقص، قال انه هذا عمليا فيلم وكانه عائلي. وايضا هاجم فيلم المسافر، ما عجبته هاي الاعمال
12: الأخيرة. نعم.
4: وبصراحة انا بوافقه.
12: طيب شو نسمع، الأراجوز ولا نسمع حسن ومرقص؟
4: حاليا حسن ومرقص.
12: يلا.
13: هو انت عطصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟
14: في الجامع.
13: ايوه، في انهي جامع؟
14: معرفش، اصلا لسه جديد في المنطقة الحقيقة، ما تعرفش هنا الجامع فين؟
13: على الشمال في اخر الشارع ده.
14: صحيح، ده اللي قدام الكنيسة.
13: ايوه.
14: يبقى طريقنا واحد.
15: سينما الشويش.
12: أفضل فيلم غازي.
4: أوبا، بسرعة.
12: بسرعة.
4: أفضل فيلم لعمر الشريف
12: ولا حيري صراحة؟
4: أكيد
12: عنده كتير أفلام حلوة.
4: أنا بختار من أجل امرأة.
12: من أجل امرأة، أحكي لنا شوية تفاصيل اللي ما حضر الفيلم.
4: فيلم بيحكي عن حبه هو مع ليلى فوزي، واللي بتحثه على قتل زوجة، ولكن فيما بعد بيتضح انه بعد ما يقتل زوجة انه هي عندها عشيق اخر، فبيطلع هو يعني خسران من كل الجوانب.
12: تذكرته للفيلم.
4: فيلم جميل. أنا جدا.
12: انا بختار دكتور جيفاغو.
4: اوبا، فيلم
12: اجنبي. فيلم اجنبي. كان مميز جدا بهالفيلم.
4: طبعا هني وقتها قال، ذكر انه بيضوا له وجهه وحطوا له باروكه كان ملائم له لأنه هو مش إنجليزي أصلي.
12: صحيح.
4: فلما حكى إنجليزي كروسي إنه كان مقنع.
12: زبطت.
4: بالضبط.
15: أرجوز أرجوز إنما فنان فنان أيوة إنما أرجوز ويا جوز يا زمان أنا كنت زمان غاوي الأرجزة طياري يا جوز إنما لما الكبده إدمان بقى بص لشيء واحد أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى أرى أرى جوز.
1: حلقة عمر الشريف اليوم بسينما الشويش كنا مع تفاصيل مشواره السينمائي الغني.
16: أفيشات من زمن فارس
4: في بيتنا رجل. هذا الفيلم من خلاله تحول عمر الشريف إلى العالمية. المخرج الأجنبي ديفيد لين إجا على مصر تشوف. طبعا حكينا إحنا رشدي أباظة, فرشدي أباظة قال له روح شوف فيلمي المعروض اللي هو في بيتنا رجل. فهو أعجب بعمر الشريف, طبعا هو بطل الفيلم,
1: طلبوا لعمر الشريف
4: بالضبط. وعمليا كمان آخر فيلم ظهر فيه عمر الشريف بالشامي اللي كانت على وجهه, لأنه فيما بعد أم هي الشامي.
1: نحكي على قصة الفيلم, هل القصة هي قصة حقيقية غازي؟
4: بالضبط. طبعا بتحكي قصة شخص يسمى أو يدعى حسين توفيق. طبعا البعض نظر له كبطل والبعض الآخر نظر له كمجرم.
1: شو عمل هو؟
4: اغتال وزير المالية اللي هو مصري في زمن الانتداب
1: البريطاني.
4: البريطاني فيلم ما حكى بالضبط 100% مشواره, لأنه مشواره بالفيلم يعني بموت, ولكن مشواره الحقيقي بالحياة بيستمر. ورجال الثورة اللي اعتبروه بطل في الخمسينيات اعتبروه مجرم في الستينيات, لأنه حاول يغتال بعدين جمال عبد الناصر.
1: انقلبت الآي. نحكي على الفيلم اللي أخرجه المخرج هنري بركات, تأليف لأحسان عبد القدوس. من الأبطال غير رشدي أباظة وعمر الشريف؟
4: طبعا القصة حقيقية أنه هذا الشخص حسين توفيق وين تخبى؟
1: وين؟
4: في بيت أحسان عبد القدوس. عشانك حقيقية يعني. ولكن أحسان عبد القدوس أضاف العيلة وأنه بتصير قصة حب وأنه بدق على الباب, مع أنه أحسان عبد القدوس هو اللي جابه على البيت. ولكن كان في يعني إضافات
1: توليفي
4: بالضبط. نذكر شادي هون أنه الفيلم أو القصة عملت بثلاث نسخ, إذاعة تلفزيون والسينما.
1: أنجحن السينما؟
4: طبعا السينما أنجحن. بالإذاعة قام بالبطولة شكر سرحان, بالتلفزيون فاروق الفيشاوي عام 95.
1: ما نجح المسلسل بالمرة؟
4: لا ما نجحش. وبالإذاعة ممكن نذكر يعني اللي كان عقبال عمر الشريف قلنا شكر سرحان, عقبال رشدي أباظة بالإذاعة كان فريد شوقي, عقبال توفيق الدقن بالإذاعة كان محمود المليجي. نذكر هون زهرة العلا
1: شاركت بالأعمال الثلاثة
4: بالثلاث نسخ. بالإذاعة والسينما نفس الدور, ولكن بالتلفزيون قامت بدور الأم.
1: بالأم صارت كانت كبيرة بالتسعينات.
4: بالضبط.
1: فيلم نذكر أنتج عام 1961 وبيحتل مركز 23 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية. صح؟
4: بالضبط. عمليا بتهيالي تقريبا فيش حدا إلا بيعرف هذا الفيلم. فيلم كتير مشهور. في بيتنا رجل.
1: اسمع مقطع من الفيلم.
4: يلا.
17: أنا أسف يا محي, أنا عارف إني أزعجتكم, كل اللي عايز أقول لك كلمتين وبعدين تقرر اللي تشوفه.
18: اتفضل.
17: أنا هربت من حوالي 3/4 ساعة, يعني البوليس مش هيبتدي يدور عليا إلا بعد ساعة على الأقل, مش ممكن قبل كده. أنا عامل حسابي كويس وجاي عشان استخبى عندك. روحي, أنا اخترتك أنت بالذات عشان عارف إن ملكش دعوة بالسياسة. أنا مش محتاج أقعد عندك كتير, غايته 4-5 أيام ويمكن أقل لحد ما أقدر أتصل بأصحابي ونفذ بقية خطتي. لازم أعرف دلوقتي حالا تقبل تخبيها عندك ولا لأ؟ إيه رأيك؟
18: والله أنا ما أقدرش أقول لك, لو كان علي أنا ما كنتش أتردد أبدا, لكن أنا مش لوحدي في البيت ولازم أسأل والدي قبل ما أقول لك على رأيي.
17: سأله ولو ما رضيش تأكد إن حسيب البيت حالا.
1: بعد ما تعرفنا على تفاصيل هالفيلم بزاوية أفيشات من زمن فات, استعراضات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. مرتبة 7 القصص, فيلم نيلي كريم وأحمد المصري صار محقق بأسبوعه الثاني 5 مليون جنيه مصري. الكراش فيلم أحمد داود 12 مليون جنيه بأسبوعه الثالث. مرتبة 5 كروة كناريا محمد إمام شيكو صار محققين بأسبوعه الأول 19 مليون جنيه. مرتبة 4 إيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات بمصر, إذما لأحمد داود، صار محقق الفيلم بأسبوع الخامس 48 مليون جنيه مصري. المرتبة الثالثة بإيرادات الأفلام المعروضة على الأيامات بمصر كلام على إيه، مصطفى غريب وأحمد حاتم، صاروا محققين 82 مليون جنيه بأسبوعهن السابع. المرتبة الثانية أسد محمد رمضان مع 84 مليون جنيه بأسبوع السابع. أما رقم واحد سيفن دوغز أحمد عز كريم عبد العزيز بأسبوع الخامس، هالفيلم عم بقرب على 200 مليون جنيه مصري، 199 مليون جنيه إيرادات بخمس أسابيع. شو رأيكم نسمع أغنية فيلم صقر وكناريا محمد إمام وشيكو؟

0: أفلام جديدة.
1: أخيراً وبعد سنين من التأجيل، محمد هنيدي ومنى زكي راجعين مع بعض في فيلم الجوهرجي يوم 5 أغسطس آب القريب عشان يولعوا لنا منافسة صيف 2026.
2: حكم القوي.
1: الفيلم كوميدي اجتماعي حول أزمات زوجية بين تاجر مجوهرات وزوجته، وبيضطروا يلجأوا لطبيب نفسي عشان يحل مشاكلهن الكتيرة. معهن بهالفيلم أحمد السعدني، لبلبة، باسم صمرة، طار عماد والراحل أحمد حلاوة. الفيلم بيجمع محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب 28 سنة وقت التقوا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي قلب موازين السينما وقت عرضه. شو رأيكو؟ رح يكرروا النجاح أم عصرهن انتهى فنياً؟
3: ما فيش أي سبب يخليكوا كملوا مع بعض؟
4: لا ما فيش.
2: في
0: أفلام جديدة.
1: هل رح يواصل أحمد حاتم تحطيم الأرقام بفيلمه الجديد ريد فلاج؟ الفيلم رح يبلش عرضه في 16 يوليو تموز 2026. بلعب بالفيلم دور طيار بواجه صراعات الحب والثقة مع زوجته مديرة الإعلانات اللي بتقدم دورها جميلة عوض، ومعهن شريف منير، نسرين أمين وانتصار. القصة دراما اجتماعية عن الراية الحمراء، هالمصطلح اللي بيستخدم للإشارة إلى العلامات التحذيرية غير الصحية، يعني بالعربي العلامات اللي بتقول لك اهرب من العلاقة فورا. اللي بهمنا إسا لغة الأرقام. تعالوا نشوف إيرادات أفلام أحمد حاتم. فيلم عاشق حقق أكثر من 23 مليون جنيه، الغسالة 14 مليون، عروستي 12 مليون، قصر الباشا 13 مليون، الملحد 9 مليون، وحتى فيلمه الأخير اللي كان بطولة جماعية هو في إيه تخطت إيراداته 80 مليون جنيه. شو الرقم اللي بتتوقعه يحققه هذا الصيف؟ خاصة أنه المنافسة شرسة جداً.

استنى نسمع أغنية من فيلم مصري. اخترت كتير من عشق أغنية فيلم عن العش والهوى، فيلم اللي قدم عام 2006، كان من بطولة أحمد السقا، منى شلبي، منى زكي، غادة عبد الرازق وطارق لطفي.

من فيلم عن العشق والهوى اللي قدم عام 2006. نسمع إسه أغنية تاني كمان من فيلم مصري قديم، أغنية عبد الحليم حافظ وشادية، حاجة غريبة.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: غريبة.
1: هالأغنية لجماعة عبد الحليم حافظ وشادية سمعناها من فيلم معبودة الجماهير.
2: أفلام جديدة
1: صيف 2026 بلش ساخن جدا في السينما. أفلام زي سيفن دوغز أسد وإثمة حققت إيرادات بالملايين من بداية الصيف، بس هاي مجرد البداية. يوم 9 تموز يوليو رح ينضم للمنافسة أحمد العوضي ومعه مي عمر في فيلم شمشون ودليلة، وقبالهن ليلى علوي وبيومي فؤاد في فيلم ابن مين فيهم.
3: بنتك الله يرحمها كتبت لك كل أموالها.
1: يوم 16 تموز يوليو رح نشوف ريد فلاج لأحمد حاتم وجميل عوض. يوم 22 يوليو تموز أحمد غزي وكزبرة في فيلم محمود الثاني. وفي 5 آب أغسطس لقاء المرتقب بين محمد هنيدي ومنى زكي في فيلم الجواهرجي. هذا غير أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في خلي بالك على نفسك، ورامز جلال في فيلم بجرامي.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: يبقى وينقلك أيضا.
1: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عناوين الساعة من مكان: الجنرال زمير يتفقد قلعة شقيف في لبنان اليوم ويؤكد استعداد جيش الدفاع لأي طارئ في حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار. مخاوف من اندلاع أزمة دستورية في البلاد. المصادقة على خطة لتسريع بناء الفنادق في يهودا والسامرة. روسيا تنشئ منطقة عازلة مع أوكرانيا، والحرارة تبقى غدا على حالها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الثالثة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير من على قلعة شقيف في لبنان إن البوفور هو منطقة مسيطرة مليئة ببنى إرهابية. وفي كلمة له خلال جولة تفقدية في الموقع اليوم، قال إن منظمة حزب الله وبتمويل وتوجيه من إيران

0: قامت خلال عشرات السنين بإقامة مسارات تحت الأرض لتهديد سكان شمال البلاد، وأضاف أن قوات جيش الدفاع تسيطر حالياً في المناطق المحورية على الأرض وتحتها، ودعا زمير الجيش اللبناني إلى التقيد بالتزامه بالاتفاق التاريخي الموقع والعمل على تطهير المنطقة من مخربي حزب الله، وأكد أن جيش الدفاع سيواصل العمل بحزم على إزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وأنه على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع في حال يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار. في مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تثير المخاوف من اندلاع أزمة دستورية، أبلغت الحكومة اليوم محكمة العدل العليا بأنها لا تنوي التقيد بالأمر الصادر عنها في مسألة التعيينات في مجلس السلطة الثانية. وقال وزير العدل يريف ليفين أن سلطة القانون تعني أن القانون يلزم الجميع لا سيما المحكمة. وافقت الحكومة على خطة لتسريع بناء الفنادق في يهودا والسامرة بمبلغ 27 مليون شيكل، وفي إطار القرار سيتم إزالة العوائق في مجال التخطيط الفندقي. أعلنت قطر اليوم استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. يأتي ذلك بعد أن نصحت قطر قبل أسبوع جميع السفن بتعليق الملاحة والأنشطة البحرية حتى إشعار آخر. أعلنت روسيا إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع أوكرانيا، ووفق تقارير روسية بدأ الجيش الروسي بالفعل تجهيز هذه المنطقة بسواتر ترابية وخنادق ومنظومات دفاع جوي انطلاقا من مقاطعتي خاركيف وسومي، ويرى مراقبون أن إقامة المناطق العازلة تعكس تحولا في التكتيكيات العسكرية الروسية وسعيا لفرض وقائع ميدانية جديدة تعزز مواقف موسكو في أي مفاوضات مستقبلية.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا دون تغير يذكر، بينما تنخفض قليلا يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. انتهت نشرة الأخبار، النشرة القادمة نوافيكم بها في الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر، سنوبر 89 شيكل و90، لوزم قطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفة، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
7: مرحبا مرحبا، إجا وقت الموسيقى والأغاني الجديدة. أنتوا معنا على الطريق الأربعة مع الموسيقى والأغاني الجديدة، ريميكس على الطريق، وعنا زاوية قصة أغنية اليوم على 3:30. تحية لكم منا من إيلان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. نبلش مع رامي جمال، رامي صبري، رامي جمال بعد شوي.

عندنا كتير أغاني جديدة اليوم، عندنا قصة أغني بدل زاوية أخبار الفن والفنانين. حكينا لكم زميلي عادين بصول بإجازة، هنكون مع قصة أغني اليوم على 3:30. أما إسا زي ما وعدناكم بالأول، سمعنا رامي صبري، إسا رامي جمال مش لحاله، مع سعد المجرد. أغني جديدة بتجمعهن ليلة ورا ليلة.

كلمات حلوة. أول مرة أشوف إنسان المكس عطري. كانت هاي أغنيتنا لليوم لكم. أنا بعد كتير أغاني جديدة اسمعها أنا وأنتو للأربعة. هي الأغنية الجديدة اللي أصدرها الأسبوع الماضي نصيف زيتون.

0: حبيبي انت حبيبي. هدية اسم الأغنية الجديدة اللي أصدرها نصيب زيتون، أخرجها بلبنان ممثل لبناني محمد الدايخ. احنا عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منعود لنتابع معكم على الطريق.
1: فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا مع فارس كرم على الخير ناوي.

على الخير ناوي فارس كرم هذا حكينا لكم الأغنية هاي كان مفروض يشاركوا الغناء فيها محمد رمضان كان مشروع مشترك بيناتهم لكن محمد رمضان حكى فارس كرم تأخر عليه فأصدرها لحاله السجديد جوزيف عطية

معنا يقدم لنا أغاني حلوة وناجحة. أول ألبوماته كان اسمه موهوم, وآخر أغاني اسمه زي ما سمعته مغروم. إسا كمان أغنية جديدة من لبناني آخر آدم, غني لنا إحساسي.

إحساسي أحدث أغاني المغني اللبناني آدم. قبل قصة أغنية أنا كمان أغنية الشامي.

0: نفسك أغنى.
1: حبيبي أنت ملهم بركة.
2: حبيبي أنت روحي أنت.
1: أشهر أغنية حب لملهم بركات لم تكتب لامرأة أصلاً. في 20 أذار عام 1984 كان الموسيقار ملحم بركات بينتظر بقلق أمام غرفة العمليات في واحدة من مستشفيات بيروت، وبمجرد أنه شاف ابنه وعد لأول مرة نطق بعفوية حبيبي أنت وروحي أنت لحد قبلك ولا بعدك أنت. الشاعر أحمد درويش أخذ هذا المطلع العفوي وبنى عليه كلمات الأغنية الرومانسية. بعدها قام ملحم بركات بصياغة لحن شرقي طربي، نجحت الأغنية وصارت واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية في تاريخ الأغنية اللبنانية والعربية. رحل ملحم بركات قبل 10 سنين، بس الواضح أنه أغنية رح تبقى خالدة.

0: على الواحدة ونص، مكملين مع أغنينا على الواحدة ونص على الأربعة. بس إسا أغني من زمان،
1: أغاني زمان زمان
0: 1956. عبد الحليم حافظ اليوم اخترنا أغنية حلوة من أغاني أفلامه، من فيلم موعد غرام. نسمع صدفة.

0: لك أجمل صدفة.
1: ألحان كمان الطويلة الأغنية الحلوة صدفة غنانا يا عبد الحليم حافظ 1956. هاي كانت أغنية من زمان لليوم. اسم رجال اللقاءات الجديدة والأهاني.

0: المرتبة الأولى.
1: الأول صار له أسبوعين وقال لك فوري شو مشتاق لي.

حمر، رامي صبري هذا عنا لنا أغنية ألبوم. رح نختم كمان مع أغنية مصرية، فرح كبير بمصر بعد ارتقاء المنتخب بالمونديال من نجاح المصريين للمغرب. احنا اجى الوقت نقولكم شكرا على المتابعة والاستماع، شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية، شكرا لكم على المتابعة، لكم مني دايما شادي بلان، أحلى التحيات. بكرة على التنتين رح نلتقي لقاء فن فنانين.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: عناوين الساعة من مكان. الجنرال زمير يدعو من على قلعة شقيف الجيش اللبناني إلى تطهير المنطقة من مخربي حزب الله. ماكرون يزور سوريا قريبا. روسيا تنشئ منطقة عازلة مع أوكرانيا. مخاوف من اندلاع أزمة دستورية في البلاد. وفي أحوال الطقس، الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
4: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. أهلا بكم. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير أن قوات جيش الدفاع تسيطر على مواقع رئيسية في منطقة شقيف البوفور جنوبية لبنان، وعلى منظومات أنفاق أقامتها منظمة حزب الله على مدى عقود، ملوحا بالانتقال إلى هجوم سريع في حال خرق وقف إطلاق النار. وخلال جولة تفقدية في منطقة البوفور برفقة عدد من كبار قادة جيش الدفاع، أكد زمير أن قلعة شقيف موقع استراتيجي يهيمن على محيطه، وقال إنها مليئة بالبنى التحتية الإرهابية، مضيفا أن حزب الله أقام بتمويل وتوجيه إيراني على مدار عقود منظومات واسعة من الأنفاق والبنى تحت الأرضية بهدف تهديد بلدات الشمال. ودعا زمير الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزامه بالاتفاقية التاريخية التي تم التوقيع عليها، وإلى العمل على تطهير المنطقة.

0: المنطقة من حزب الله. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأضافت أن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي سيجريان جلسة حوار ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. أعلنت روسيا إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع أوكرانيا، ووفق تقارير روسية بدأ الجيش الروسي بالفعل تجهيز هذه المنطقة بسواتر ترابية وخنادق ومنظومات دفاع جوي انطلاقا من مقاطعتي خاركيف وسومي، ويرى مراقبون أن إقامة المناطق العازلة تعكس تحولا في التكتيكات العسكرية الروسية وسعيا لفرض وقائع ميدانية جديدة تعزز موقف موسكو في أي مفاوضات مستقبلية. في مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تثير المخاوف من اندلاع أزمة دستورية، أبلغت الحكومة اليوم محكمة العدل العليا بأنها لا تنوي التقيد بالأمر الصادر عنها في مسألة التعيينات في مجلس السلطة الثانية. وقال وزير العدل ياريف ليفين إن سلطة القانون تعني أن القانون يلزم الجميع لا سيما المحكمة.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل صباح غد الاثنين سقوط رذاد خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار يتحول الجو إلى ما بين لطيف وغائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف 30، حيفا وجبال الجليل 29، الناصرة واللد 32، هضبة الجولان 34، بئر السبع 35، وفي إيلات 42 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة في الخامسة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في غضون أقل من ساعة جريمة قتل في المجتمع العربي في أم الفحم ودير حنة، والشرطة تؤكد أنها ستصل إلى الضالعين في العبث بالأدلة في مسرح الجريمة في أم الفحم. بعد قطيعة لعدة أيام، العربية للتغيير تعود إلى مسار المفاوضات مع الجبهة والتجمع بهدف تشكيل قائمة ثلاثية. تحضيرات للقاء رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل. فرنسا تتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزها على الباراغواي، وتضرب موعدا مع المغرب التي تأهلت على حساب كندا. والليلة السامبا تواجه النرويج، وإنجلترا تصطدم بالمكسيك. ملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء.
5: هيا يا جماعة بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
7: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح في حادث دهس على ما يبدو في منطقة القرية التعاونية لاهف على الحدود مع الضفة الغربية. سنكون بعد قليل مع التفاصيل. وتشجيع المباريات، مباراة فوز المغرب يتحول إلى اعتقالات، اعتقال أكثر من 20 شخص من مدينة راهط في أعقاب نهاية المباراة والمواجهات التي وقعت الليلة الماضية في المدينة. الجريمة في النقب ليست قدرا بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا عاجلا، هذا هو عنوان المؤتمر الذي عقد في الجنوب لبحث سبل محاربة مسلسل العنف. والجدل حول هل ستكون هنالك قائمة مشتركة أم لا، جدل واسع في الشارع النقباوي حول هذا الموضوع. مكان في الجنوب، سنكون مع مهرجان الساحات في مدينة راهط، وأيضا سنكون مع المتطوعة سوسن الزاملي التي تسلمت جائزة رئيس الدولة تقديرا لتميزها في العمل التطوعي. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة هنا في راديو مكان، معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. أهلا بكم. البداية من حادث سير على ما يبدو هنالك قتيل، مقتل شخص وإصابة آخرين. القتيل هو فلسطيني، وأيضا الجريحان هما فلسطينيان من سكان منطقة الضفة الغربية، والحادث وقع على الحدود قرب القرية التعاونية لاهف. لي الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المضمد علاء الهزيل. مساء الخير.
8: مساء الخير حسن.
7: نعم، ايش التفاصيل اللي وصلت لحديت هاي اللحظة عندكم فيما يتعلق بهذا الحادث؟
8: الساعة 3 تقريبا تلقينا اتصال حادث في منطقة بركة خربة الزعق في منطقة لهف دفير. وصلنا وجدنا ثلاث شباب، واحد منهم فاقد الوعي واثنين بإصابات طفيفة، ونقلناهم للمستشفى في ساروكا.
7: نعم، عندما وصلتم إلى الموقع الحادث ماذا رأيتم هناك؟
8: رأينا ثلاث شباب، واحد منهم فاقد الوعي في منطقة مفتوحة في منطقة برك خربت الزعق.
7: يعني مش بمرموشة ولا على طريق رئيسي، وإنما يعني في منطقة واسعة لا تستخدم كطريق.
8: في منطقة واسعة صح.
7: نعم. في تفاصيل أخرى، يعني هل الحديث عن حادث دهس متعمد أم حادث سير عادي وفقا للتفاصيل الأولية التي وصلتكم؟
8: لا، ما في شهود عيان انهم حيحكوا ايش صار بالضبط. اللي اتصلوا هم اللي كانوا مع الشاب.
7: نعم، واللي كانوا مع الشاب يعني ما عرفوا شو صار بالضبط، كيف اندهسوا، كيف صابتهم السياره.
8: ما كل الحكي هذا كان مع الشرطه، احنا بس اعطيناهم اسعافات.
7: نعم، وبالنسبه لوضع الاثنين الاخرين
8: اصابات طفيفه.
7: نعم، والى اين نقلوا هؤلاء؟
8: لمستشفى صاروكا في بير السبع.
7: نعم، والقتيل عندك معلومات عمره من وين؟
8: لا، مجهول الهوية، ما في هوية معه.
7: نعم، هذه المنطقة حددنا المنطقة هي قرب الحدود بين الظهرية وبين كيبوتس لاهب.
8: المنطقة هاي بالضبط موجودة بين كيبوتس لاهب لكيبوتس شمريا على الحدود رمضين.
7: نعم، يعني قرب الجدار الأمني، السياج الأمني.
8: نعم
7: نعم، شكرا لك على الزيل المضمد على الزيل، شكرا جزيلا.
8: مع السلامة.
7: مكان في الجنوب الآن إلى موضوعنا الأخرى، تشجيع المباريات يتحول إلى اعتقالات، اعتقال عدد من سكان مدينة راهط، كل ذلك بعد أن خرج العشرات بل المئات للاحتفال بالأعلام المغربية بفوز المغرب في المباريات المونديال. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي حسين العبرة، الإعلامي والصحفي حسين العبرة من سكان مدينة راهط. مساء الخير حسين.
3: مساء الخير حسن إليك ولكل المستمعات والمستمعين.
7: نعم، هل يعقل حسين أنه مباريات وهذه الفرحة تتحول إلى اعتقالات ومواجهات مع الشرطة؟ ما الذي حدث؟
3: للأسف الشديد انه يعني مش هاي اول مره اللي بتصير، خاصه في مدينه راهط، انه احتفالات فوز منتخبات عربيه او اسلاميه تحول الى مواجهات، الى اعتقالات، الى حزن، بدل ان تكون فرح وسعاده للجماهير. يعني في مونديال قطر قبل 4 سنوات كان ايضا فوز للمنتخب المغربي الصعود الى الربع النهائي، وكانت كمان احتفالات في الشوارع تحولت إلى مواجهات مع الشرطة. الأمر الآن مشابه للأسف الشديد، يعني مع نهاية المباراة والفوز الكبير للمنتخب المغربي 3-0، الانتقال إلى المرحلة القادمة، وأيضا يعني مباراة المنتخب المغربي جاءت بعد فوز أيضا المنتخب المصري. الجمهور الأغلب الجمهور النورماتيفي، الجمهور
7: العادي، نعم،
3: الجمهور العادي، الجمهور اللي بيعرف يحتفل، خرج إلى الشوارع، كانت مسيرات سيارات وأعلام، وكنا انبسطنا حتى نشاهد هذه الأجواء
7: أحسن.
3: ولكن أحسن. سريعا ما تحول الأمر إلى،
7: نعم، سنكمل حسين، لكن دعنا نستمع إلى هذه الأصوات من راهط أو من اللقيلة، أعرف من أين، دعنا نستمع إلى هذه الأصوات.
3: نعم.

0: نعم، وبعد ذلك جاءت الاعتقالات. دعنا نستمع وان ثم نواصل. حسين حسين.
1: نعم
0: نعم، حملة اعتقالات في أعقاب.
1: نعم.
0: يعني ما الذي أزعج الشرطة؟ هل كانت هنالك مخالفات، يعني إغلاق طرقات، إلقاء حجارة؟
1: أو خلال الاحتفالات اللي تحدثنا عنها حسن، كانت احتفالات عادية. للأسف إنه ممكن سيارة أو أكثر اللي بدأت بالتشحيط، بدأت الحركة والأعمال اللي ما بيرضاها يعني الإنسان الطبيعي. الشرطة ما يعني نقولها بكل صراحة، لا تام هنا الشرطة. الشرطة لم تتدخل في بداية الأمر، أعطت المسيرات السيارات يعني بكل حرية، ولكن لما كان في مخالفات سير، مخالفات شكل خطر على حياة السكان، وعند وصول الشرطة إلى المكان وبدأت يعني بالتوجه إلى الشباب بترك المكان ويعني السياقة بحذر، كانت هناك أيضا على ما يبدو إلقاء حجارة باتجاه أفراد الشرطة. شاهدنا قنابل الغاز وقنابل الصوت، يعني بدل ما تكون احتفالات مثل أي بلد طبيعي وأي بلد محترم، شاهدنا للأسف الأشياء، المواجهات مع الشرطة، ملاحقة شبان إلى داخل الحارات، حتى أنه يعني 24 معتقل اللي منهم تم يعني تسريحهم ساعات الصباح، البعض تم تحويله إلى المحكمة. يعني هذا يعود كمان مرة دون انه نمس اي عائله واي اهالي، المسؤوليه تعود الى الاهالي في مدينه رهط في كل البلدات العربيه.
0: نعم، لكن حسين الاهالي بس هذول شباب كبار يعني فوق ال 18، يعني مش يعني يعني راسهم يعني عقولهم في روسهم، يعني ما في حاجه يمكن الاحتفال بدون اي ربما إغلاق طرقات أو تفحيط أو غير ذلك. يعني الاحتفال هو أمر شرعي وقانوني بشرط أن لا تزعج حد ولا تعتدي على حد.
1: مضبوط، على ما يبدو أن الأوضاع اللي بيعيشها مجتمعنا العربي من عنف وجريمة وإطلاق نار للأسف الشديد، على ما يبدو له تأثير كبير أيضا على احتفالاتنا. يعني صار العرس يكون فيه إطلاق نار، صارت الاحتفالات الفوز منتخبات بإطلاق نار ومسيرات، صار النجاح طبيب أو عزومة أو شيء إطلاق نار وتحول إلى مشاكل يعني في بعض الأحيان. للأسف الشديد وضعنا كمجتمع عربي وكمان في منطقة النقب بشكل خاص، الشيء لا يشرفنا كثيرا، الشيء بمس في المعاملات
0: نعم. هل تعتقد حسين، هل تعتقد حسين أن الشرطة ربما بالغت وكان باستطاعتها احتواء الموقف؟ يعني شباب عندهم انفعلوا وطلعوا على الشوارع احتفالا بلعبة، يعني المغرب هي دولة لها علاقات مع إسرائيل، هي ليست دولة عدو، الأعلام المغربية الشرعية مسموح فيها في البلاد. يعني هل يعني في نظرك أنه الشرطة استطاعت أن تحتوي الموضوع وتنهي بدون اعتقالات وبدون
1: حسن مرينة؟ حسن تعرف إنسان صريح.
0: نعم.
1: إنسان صريح وما بحب اللف والدوران.
0: نعم.
1: ومش دفاعا عن الشرطة، شبابنا. نعم. مش ملاح شبابنا، المرة شبابنا مش ملاح، شبابنا تصرفوا تصرفات غير مؤدبة وغير محترمة وغير مهذبة. شبابنا كان قاموا للأسف البعض، أنا بحكي قاموا يعني بشاهدة بعيني ومعي تصوير ومعي شفت الأشياء، يعني كنت شاهد على هذا الأمر، كان في تصرفات لا تليق بنا كمجتمع عربي كمجتمع إسلامي، تصرفات كانت تجبر الشرطة التدخل. وأنا بقول لك إنه في بداية الأمر الشرطة لم تتدخل. أنا ما بدافع عن الشرطة، أنا بدي أدافع عن الأشياء الصح، بدافع عن الشباب اللي منهم تضرر بسبب تصرفات شباب آخرين اللي قاموا بهذه التصرفات السيئة. كان شباب محترمين بيطلعوا مبسوطين، زوامير، مفرقعات، مسيرات، أعلام، لكن بالبعض قرر أنه لا، بنحتفل بطريقة ثانية لها.
0: نعم، ربما تسكير حسابات مع الشرطة ربما هكذا. نعم. يمكن يفسر. طبعا المباريات لم تنتهي، وكصحفي وإعلامي يراقب ما يحدث، حسين نصيحتك لهؤلاء الشبان ومعظمهم تعرف يتعلمون ويدرسون، ما نصيحتك لهم في نعم. مثل هذه الاحتفالات لا يضر بأنفسهم؟ نعم،
1: أولا أتمنى للمنتخبات العربية مصر والمغرب الانتقال إلى مراحل متقدمة، وحتى من فعل ما ينبالغ ونقول ممكن يصلوا إلى المباراة النهائية إن شاء الله المنتخبين، ولكن نصيحة قبل الشباب هي نصيحة لكبار البلد، للمسؤولين وللأهالي أنفسهم. الابن حاب يفرح وينبسط مع المنتخبات العربية بيقدر بطريقة سلمية وطريقة صح، الكل يوجه أولاده كيف يحتفلوا، كيف يحترموا الشارع والممتلكات العامة اللي للأسف البارح كسروا كثير أشياء منها في الشوارع الرئيسية، إنه ممكن تحتفل وتكون مسيرة وأعلام في الشوارع بدون سرعة وتشحيط وتصحيط وغيرها، ممكن الاحتفال يكون بالطريقة الصح، وهذا اللي احنا بدنا اياه.
0: نعم حسين، انت تحب الرياضه وتراقب الرياضه وترى المباريات، نظرتك للمباريات المقبله القادمه؟
1: شوف، ما ظل المباريات سهله حسن، التوجه الان الى الارجنتين الى فرنسا والى اسبانيا، هذه المنتخبات الكبيره اللي ممكن الواحد يتوقع منها إنها تصل للمباريات النهائية إلا إذا كانت مفاجآت، ونحكي بالنسبة للمنتخبات العربية مصر والمغرب قدموا أداء حتى الآن أداء ممتاز، اللي فاجأ حتى تعال أقول لك مدربين
0: الفرق العربية يعني بتتكمل ولا أنهت دورها؟
1: لا بتتكمل، الأرجنتين راح يقابل مصر، ميسي مع مصر، و المغرب مع فرنسا، مباريات مش سهلة ولكن كل شيء متوقع وكل شيء جاهز إن شاء الله، ونفرح ونزيد فرحتنا بالطرق الصح.
0: نعم، ومش غلط إنه نفرح فيه، لكن في إطار القانون وما نأثر على حد كمان
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك حسين العبرة الإعلامي والصحفي، شكرا جزيلا.
1: تحياتي حسن لك ولكل المستمعين والمستمعات.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: أهلا بكم من جديد. الجريمة في النقب ليست قدرا بل مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا عاجلا، هذا هو العنوان لليوم الدراسي الذي نظمته أجيك المعهد اليهودي العربي. نقول مساء الخير لخير الدين الباز المدير العام لمعهد النقب أجيك.
3: مساء الخير حسن.
0: نعم، وأنتم تدلون بدلوكم في هذا المجال، حدثنا عن دوركم، عن المؤتمر الذي بحث مسلسل العنف الدامي في النقب وفي الشمال، سمعنا قبل اليوم عن مقتل شاب في أم الفحم و غيره، والآن سمعنا قبل قليل عن حادث لا نعرف هل هو حادث قتل أم أنه حادث سير عادي في منطقة لهفيم. نعم
3: نعم حسن، يعني الجريمة هي ليس قدرا، يعني هي شيء انفرض على المجتمع العربي، المجتمع العربي بشكل عام هو ليس مجتمع عنيف، ولكن هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة دخلت على هذا المجتمع، والأسباب والعوامل كثيرة طبعا، ولكن الأهم هو إيجاد الطرق لعلاج هذه الظاهرة والحفاظ على شبابنا. يعني احنا نلاحظ بان في الاشهر الاخيره وخصوصا في الاسابيع الاخيره الاعداد في ازدياد مستمر لضحايا هذه الجريمه، والقتل هو قتل متعمد للشباب، والعائلات يعني تتالم والاشخاص تتالم، الضحايا كثيرين في المجتمع العربي، وليس فقط ال 151 ضحيه التي يعني قتلت حتى الان، ولكن العائلات والتأثيرات والإسقاطات لهذه الظاهرة على المجتمع كمجتمع هي كبيرة جدا، ولذلك يعني قررنا لأهمية هذا الموضوع أن نحاول بطريقة أو بأخرى أن نجمع القوى لكي نعالج هذه القضية سوية، فكان هذا المؤتمر بالمشاركة مع جامعة بن غوريون وكثير من المؤسسات والأطر الإضافية، يعني كانت يعني الحضور كان واسع وشامل لعدة مؤسسات وعدة جهات، منها السلطة المحلية ومنها المؤسسات المجتمع المدني، طبعا الأكاديمية موجودة، المكاتب الحكومية كانت متواجدة والممثلين عنها كانوا متواجدين، التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية وعدة مؤسسات أخرى. فالهدف كان هو أن نفكر سوية في طرق وسبل لكي نعالج هذه القضية. العلاج هو ليس فقط علاج الشرطة، علاج الشرطة هو النتيجة، ولكن نحن نبحث عن الوسائل والطرق لمنع هذه الظاهرة. ومنع هذه الظاهرة يجب أن يكون بإعطاء الشباب سبل أخرى وطرق أخرى لكي يجدون عمل، ولكي يستطيعون التعليم، ولكي يستطيعون الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي والعمل من أجل المجتمع. فهذه كلها الأسباب يعني أدت في نهاية المطاف إلى فكرة هذا المؤتمر، والذي من خلاله حاولنا أن نطرح القضية من ناحية واحدة، ولكن أيضا نطرح السبل لكي نعمل سوية لإيجاد الحلول وحل هذه القضية.
0: نعم، لكن أسباب القتل هي متنوعة، وليس كل ما يحدث في البلاد وخاصة في الوسط العربي هو مصدره عدم أو سببه عدم وجود أطر ملائمة لجيل الشباب. يعني هنالك جرائم عنف يعني تقترف بسبب الخاوة، بسبب ربما ديون، بسبب شركات القروض وغير ذلك، الأسباب متعددة. يعني ليس الشباب، يعني كل الشباب متورطين في مثل هذه الأحداث، القضية أكبر من ذلك بكثير.
3: نعم، يعني ونحن نعتقد بأن الأسباب الأساسية والرئيسية هي بأننا في السنوات ممكن 20 أو 30 سنة الأخيرة فقدنا نوعا ما البوصلة. يعني البوصلة، فقدان البوصلة يعني أن كل المبادئ والأخلاق التي تربينا عليها يعني وكانت هي عمليا البوصلة لهذا المجتمع لمئات السنين، يعني حصل ما أستطيع أن أقول أو أن أشبهه بنوع من البلبلة في آخر 20 أو 30 سنة. فقد الشباب البوصلة، ونلاحظ بأن كثير من، وخصوصا في الجنوب، بأن كثير من المشاكل، مشاكل التي تؤدي إلى العنف هي، وخصوصا بين الشباب طبعا، هي ناتجة عن تضيع البوصلة وعدم معرفة الطريق الصحيح.
0: أسباب تافهة، يعني أسباب تافهة، معظمها أسباب تافهة.
3: نعم، يعني أسباب تافهة، وهي ناتج عن عدم احترام الآخر وعدم يعني الأشياء التي كنا نعتقد أو كنا نآمن فيها في حضارتنا على مدى مئات السنين، احترام الجار واحترام الآخر وعدم يعني إعطاء فرصة لأسباب تافهة أن تقوم بالتعدي على الآخر. نلاحظ بأن في السنوات الأخيرة هذا يحصل. من ناحية أخرى يعني نلاحظ بأن كل الوسائل الاتصال نسميها الغربية والتي دخلت حياتنا
0: التدميرية
3: بشكل غير منظم وبشكل غير يعني مراقب وبشكل غير مدروس، وتأثيرها على الأجيال هو في كثير من النواحي، يعني ليس فقط العنف، والعنف هو نتيجة والإجرام هو نتيجة، ولكن التأثير هو على كل نواحي حياتنا، العلاقات بين الأهل والأولاد، العلاقات الاجتماعية بين الشباب والشباب نفسهم، العلاقات الاجتماعية بين الشاب والمدرسة أو الشاب والمعلمين أو الشاب والبيئة الاجتماعية التي تحيط به. كل هذه الأمور تغيرت وكل هذه الأمور تأثرت بشكل سلبي لعدم وجود مراقبة صحيحة ولعدم وجود مراقبة مهنية.
0: نعم.
3: يعني التغيير كان سريع والانكشاف كان سريع بدون تحضير، والنتائج هي نتائج وخيمة. يعني لاحظ
0: نعم. خير، سابقا يعني عندما سكن المواطنون العرب في النقب البدو في الخيام وفي الصحراء، وكان هنالك فطر يعني فقر مدقع، المياه من البير والأكل يعني الطعام من الحصاد ومن الحيوانات، تربية الحيوانات، يعني رغم ذاك الفقر المدقع لم تكن الجريمة تحدث هناك إلا على أمرين، العرض والأرض. يعني اليوم والناس شبعة وهنالك وفرة، ولا يوجد ربما من يجوع اليوم. رغم كل ذلك نرى هذا البطر وهذا التصرف الذي لا يلائم لا للمجتمع ولا للدين.
3: تماما، يعني هذا هو ما قصدت عندما قلت أضعنا البوصلة، بأن الوضع الاجتماعي تدهور مع أن الوضع الاقتصادي يعني في تحسن نوعا ما، ومع أن الوضع كل نواحي الحياة والمستوى الحياة ومستوى المعيشة في تحسن، ولكن الأوضاع الاجتماعية في تدهور والإجرام والعنف في ازدياد، وهذا بالضبط بسبب فقدان البوصلة التي تحدثت عنها في البداية.
0: نعم.
3: لأننا نلاحظ بأن من هو مسؤول عن تربية أولادنا وبناتنا اليوم هو ليس العائلة وليس الحارة، وإنما التيك توك والفيسبوك وغيرها. وهذا بالطبع فيه الجوانب الإيجابية، ولكن فيه الجوانب الكثيرة التي تعتبر سلبية كذلك. يعني يجب علينا أن لا ننظر إلى كل المجتمع من هذا المنظار. يعني
0: طبعا إلا من رحم ربي، يعني هنالك.
3: نعم، نحن نعرف أن الأعداد الكبرى من الشباب والشابات والأفراد المجتمع هم إيجابيين، وهم يبحثون عن حياة كريمة، ويبحثون عن فرص للحياة الكريمة، وتداخلهم الاجتماعي تداخل واسع وإيجابي، ولكن ليس الكل. ونحن علينا أن لا نترك أحد دون أن نمد يد العون، ونحاول عن طريق مؤسساتنا، عن طريق المكاتب الحكومية، عن طريق المجالس المحلية، عن طريق كل المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، أن نمد يد العون لكي تشمل أو تعطي الفرصة للجميع، ولكي نحارب هذه الظاهرة بشكل اللي هو ممنهج ومؤسساتي بشكل أوسع.
0: خير الدين الباز، المدير العام لمعهد النقب، أجيك شكرا جزيلا لك، ونرجو أن ينتهي هذا المسلسل. شكرا جزيلا.
3: شكرا لك.

0: زهور قتلت، والآن إلى فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
1: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، عدنا. هنالك جدل في الشارع النقباوي هذه الأيام حول تشكيل قائمة مشتركة المجموعات في الواتساب وأيضا في المواقع التواصل الاجتماعي، مليئة بالجدل وربما أكثر من ذلك. عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي شحدة بن بري، ناشط اجتماعي وسياسي. مساء الخير الأستاذ شحدة.
5: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: نعم، هنا مع الاقتراب من موعد الانتخابات، يعني الأمور ربما تخرج عن السيطرة في توجيه الانتقادات لمن لا يريد قائمة مشتركة، من يريد ربما أن تخوض القوائم لوحدها، والحراك في مواقع التواصل الاجتماعي على في أوجه.
5: طبيعي جدا، يعني الناس تتحدث عن أمور مصيرية، يعني عن حياتها، عن هي جزء من هذا الحراك. يعني بدون الشعب لا توجد أحزاب، وبدون الشعب لا يوجد حراك، والكل يتحدث باسم الشعب، ولذلك للشعب له مكانة خاصة ودور خاص في كل المعارك الانتخابية، ويحق له ما يحق لأي شعب في كل العالم، يعني أن يقول كلمته وأن يثير التساؤلات وأن يتردد أحيانا عن خطوات معينة وأن يقوم بخطوات بالمقابل. يعني هذا شيء طبيعي جدا، يعني طبيعي جدا. الغير متمرس والذي لا يريد الحراك السياسي أن يقوم بأي دور، لا يقوم بأي ولكن بأي ملاحظة أو مقترح. لذلك يعني هذا الأمر هو طبيعي جدا،
0: طبيعي جدا، لكن
5: يكتب ويناقش.
0: نعم طبيعي جدا، لكن لو هذه الطاقات استغلت أستاذ شحدة في تجنيد المقترعين في يوم الانتخابات، ربما ستكون نتائج أفضل من الانتخابات التي سبقت والتي لم تشهد هذا الحراك ولم تشهد يعني نسبة مقترعين عالية، ورأينا النتائج.
5: يعني هنالك قلق لدى الناس بأن هذه الانتخابات إن استمرت هذه الحكومة فسيكون الوضع سيء جدا أو أسوأ بكثير عما سبق. لذلك يريد الناس ويطلب الناس من الأحزاب بأن تقوم بعمل استثنائي من أجل ضد هذه الحكومة الفاشية، ولذلك يعني هنالك رؤى وطروحات مختلفة، ولكن هذا ما يثير كل النقاشات وأحيانا إنشاء الكثير من المقالات والكتابات والتغريدات على صفحات التواصل بهذا الشأن. نعم نريد في نهاية المطاف بأن تكون مشاركة من معظم الجماهير العربية، أو من على الأقل فوق 70%، من أجل أن يعني يرتفع هذا الصوت ويرتقي إلى مستوى الأزمة التي نعيشها في ظل هذا الحكم العنصري حكومة.
0: نعم، جل هذا الانتقاد، يعني جل هذا الانتقاد والجدل الشحدي هو يعني حول من مع القائمة المشتركة، القائمة العربية لكل الأحزاب العربية، ومع من ضد هذه القائمة، وكل له أسبابه. في نهاية المطاف يعني المهم أن تكون هناك قائمة لكي تحصل على أكبر عدد من المقترعين. بالمجمل هنالك من يقول يعني لم المطلوب من الأحزاب العربية في هذه المرحلة هو فقط يعني الدور الكبير هو إسقاط الحكومة الحالية وإبعاد بن غفير وسموتريتش، هذا الهدف الرئيسي، و يعني لا يتوقعون أي إنجازات أخرى من قبل أعضاء الكنيسة العرب.
5: يعني أولا الطبيعي جدا أن نكون موحدين، والطبيعي جدا أن نكون يعني كلنا على قلب رجل واحد، والطبيعي جدا أن نرفع صرخة واحدة وموحدة لكل أبناء شعبنا ضد هذه السياسات الظالمة. ولكن من غير الطبيعي أن نتفرق خاصة في هذه الظروف، من غير الطبيعي أن لا نسير واحد يعني بشكل عشوائي وغير مخطط ومنظم، ومن غير الطبيعي أن نلقي اتهامات الواحد منا باتجاه الآخر في هذه المرحلة الحرجة.
0: نعم شهد، هل أنا استخلصت العبر يعني من الانتخابات السابقة، ورأينا يعني معظم الشباب، أغلبية شبابنا كانوا في المقاهي في أروما، إخواننا العرب في الشمال ذهبوا ليقطفوا الزيتون، وهل هذه المرة سيكون الكل مغاير؟ ونسيت أن أقول نتنياهو طلب من جمهوره ربما التوافد إلى الصناديق، وقال العرب يهرولون إلى صناديق الانتخابات. هل في اعتقادك أن المواطنين العرب استخلصوا العبرة وسيدعون جانبا كل هذا الجدل وكل الخلافات جانبا؟
5: أمل ذلك، يعني هذا أملنا الكبير من ما نتوخاه من الأحزاب ومن المقترعين ومن الناس، بأن يعني يتركوا هذا التراخي في يوم الانتخابات. كلها يوم، كلها مجرد يوم، ومش يوم وإنما ممكن نص ساعة أو ساعة، ولكن هذا التراخي تجاه الانتخابات هذا يسيء إلى حالنا. يعني نحن في أسوأ الأحوال، يعني بطبيعة الحال يعني نحن في أسوأ الأحوال، يعني لم نشاهد حتى الآن منذ قيام دولة إسرائيل حكومة أكثر عنصرية من هذه الحكومة. ولذلك يعني هذا المطلوب، والمطلوب أكثر من كل شاب، من كل شاب أن يحس من حوله، أبوه، جده، جارة، ليكون هو يعني يقدم رسالة باتجاه محيطه، بأن ينقل هذا المحيط نحو التصويت والمشاركة الفعالة في الانتخابات. أنا أريد أن أقول يعني مع أنني يعني أؤيد وأشجع بكل قوة التواجد في يوم الانتخابات وبحشد كبير، و يعني أولا التحفيز على هذه العملية، عملية الانتخابات، وأقول بأن المؤسسة الصهيونية لا ترغب بأن يكون أي صوت مؤثر للجماهير العربية، لا تريد ذلك. المؤسسة الصهيونية في حالة يعني وجودها في قطر تلغي كل التواجد العربي من خلال البرلمان وإلى آخره. لذلك الحق الآن علينا أن نستنفذ حتى النهاية، علينا أن يعني نحن ندفع بأثمان، نقوم بأنفسنا، سكاننا يقومون بأنفسهم بهدم البيوت، سكاننا يدخلون السجون، سكاننا يدفعون الضرائب ويدفعون الغرامات الباهظة بحق يعني مقابل البقاء.
0: نعم.
5: في المحاكم، فلماذا لا يقومون بالدور الأسهل؟ الأسهل.
0: ويوم واحد هو فقط في نهاية المطاف.
5: نعم. نعم. نعم. يعني قمنا يعني هاي الحالة مش طبيعية. يعني في نهاية المطاف احنا بنقول شعبنا لازم يكون منخرط حتى النهاية، حتى النخاع.
0: نعم، واضح.
5: في هذه العملية السياسية.
0: شكرا جزيلا لك المحامي شحدة بن بري، ناشط اجتماعي سياسي، رجل القانون، شكرا جزيلا.
5: يعطيكم العافية، مع السلامة.
1: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: إلى راهط، مهرجان ساحات في مدينة راهط، نرحب به الأستاذ وسيم غنايم، مدير مسرح سهل. مساء الخير.
6: مساء النور أخي حسن إليك وللمستمعين.
0: حدثنا عن هذه المهرجانات وهذه الساحات في راهط.
6: شوي بدي أحكي عن مسرح سهل، مسرح المهباش سابقا، اللي هو المسرح الوحيد في النقب اللي ممول من وزارة الثقافة، ويعطي فعاليات وعروض من النقب وخارج النقب لحد الشمال. الرؤية بتاعت المسرح هو أخذ مواضيع من الحياة اليومية ترجمتها على خشبة المسرح، ممكن يكون مواضيع العنف، مواضيع الحوادث البيتية وغيرها. كثير مهم جدا إن بالمسرح إنه السنة الثانية هاي أهلا بشراكة مع المركز الجماهيري براهط وبلدية راهط وقسم الثقافة بالبلدية وزارة الثقافة كمان، من قيم المسرح للطفل والعائلة، مسرح ساحات. الهدف من المسرح اللي هو تعزيز الهوية والانتماء، تعزيز الثقافة عند الطفل في المجتمع العربي البدوي بالنقب، وتعزيز العلاقات بين المسرح والثقافة البدوية والجمهور. المهرجان إن شاء الله رح يبدأ 9/7 ورح يستمر 11/7 من الساعة 6 مساء لحد الساعة 9 مساء، رح يكون في القصر الثقافي براهط.
0: ماذا سنرى؟ ماذا سنشاهد؟
6: رح نشوف إن شاء الله عروض سيرك كثيرة، عروض مسرح وفعاليات عديدة، في فعاليات بقلب القصر الثقافي، وفي راح تكون فعاليات كمان اللي هي خارج القصر الثقافي. واهم من كل شيء انه احنا نبدا بالخيمة البدوية مع فنجان قهوة وأهازيج من الأصالة البدوية. المهرجان معد للأطفال وللعائلات،
0: يعني لكل الأعمار، لكل الأجيال.
6: الأعمار، لكل من أول لسادس مع العائلات تتبعونهن. كمان في فعاليات للكبار كمان، فمهم جدا قديش بنقدر نفوت الناس من كل النقب. أنا بحكي على كل النقب، وحتى مش بس النقب، يعني شمال اللي بدي يجي أهلا وسهلا. كل إشي ببلاش، مش راح يكون كمان فعاليات برا اللي فعاليات كثير شيقة، وراح الأولاد يأخذوا هدايا.
0: نعم، الدخول مجاني أستاذ وسيم.
6: مجاني.
0: نعم. في يعني كيف ستذكرون الأستاذ المرحوم سهل في هذه الأحداث في هذا المهرجان؟
6: الأول إشي ب31/5 احنا عملنا مسرحية اسمها مسرحية حارس المقبرة، اللي كتبها أخونا رحمة الله عليه الفنان سهل الدبسان، وعملناها في القصر الثقافي. كان جمهور غفير بهذيك الفترة. كمان شغلة، الاسم تبع المسرح تسمى على اسمه، يعني غيرنا الاسم من مسرح المهباش إلى مسرح سهل. كل الأعمال الهدف إنه نمشي ونكمل إحنا بخطى الأخ الفنان سهل الدبسان، عشان نفوت الثقافة على كل بيت وبيت وكل ولد وولد في النقب وفي كل الوسط العربي ب 48.
0: نعم، وهذه هذا المهرجان الساحات في راهط سيستمر يعني على مدار
6: ثلاث أيام، من 9/7 لحد 11/7، من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 9 مساء.
0: يعني في ناس تحجز ولا يعني الدعوة للجميع؟
6: في دعوة للجميع، في كمان تلفونات هناك، اللي بده يستفسر أكثر معلومات بيقدر يتصل، وإحنا بنعطيه كل الأجوبة. مفتوح للجميع إن شاء الله.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ وسيم غنايم مدير مسرح سهل، بركت جهودكم، وبطبيعة الحال نحن على موعد لحضور هذا المهرجان. شكرا جزيلا.
6: شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية.
1: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، سوسن الزاملي تتسلم جائزة من رئيس الدولة تقديرا لتميزها في العمل التطوعي كمتطوعة متميزة. نرحب بك سوسن الزاملي، متطوعة متميزة في مستشفى سوروكا. مساء الخير.
7: مساء الورد.
0: نعم، خبرينا عن التطوع وكيف وصلتي من هذا التطوع في سوروكا إلى الجائزة عند رئيس الدولة.
7: أول شيء مساء الخير للجميع. أنا سوسن الزاملي من رهط، عمري 19 سنة. هذه أول سنة لي في التطوع في سوروكا. أنا بشتغل في كل الخطيبات النشيمة اللي هي
0: قسم النساء.
7: قسم النساء. بدأت أجتهد، يعني حتى لو أن هذا الشيء تطوع كنت أعطي من قلبي لكل النساء اللي موجودات غاد، فأنعكس هذا الشيء على أني طالبة متميزة في الشغل وتطوع غاد، واختاروني كمتميزة.
0: طبيعة الحال في متطوعات كثار، يعني لماذا اختيرت سوسن؟
7: بس يكون الشغل من القلب، بتعطي البسمة لكل النساء الموجودات. أنا بسحب دم، وكمان بساعد أني أكون مرافقة للمولدات اللي بكونن بحاجة لترجمة، أو أني أخذ طفلهن عشان يتم علاجهن. وحتى أنا يعني من قد ما هو الشغل من القلب فهم اختاروني.
0: نعم، والشغل مع كل يعني النساء، يهوديات عربيات.
7: صحيح.
0: نعم، إيش أهم ربما حادث كان يعني خلال هذه الفترة اللي اصطدمتي فيه أو واجهتي في مستشفى سوروكا إذا ذاكري؟
7: في أكثر من شيء. في اللي أنا بشتغل كمان في الاي في اف اللي هو اللي بيزرعن، فكان اللي كنت أنا بسحب ليه دم الصبح، وقالت ادعي لي أني ربنا يرزقني فطفل، فسحبت ليه وما حست في الإبرة. قالت وأول مرة في حياتي أني ما أحس في حد بسحب لي دم. وبس يعني رجعت كمان ثاني يوم قالت لي شكلك دعيتي لي لأني طلعت حامل، فهذا الشيء كثير مرقش لي، يعني شاعر جدا.
0: نعم، بالنسبة للمتطوعين المتطوعات العرب في سوروكا في الآونة الأخيرة يعني زاد عددهم، تضاعف عددهم، هذا في إطار الخدمة الوطنية التطوعية أو هاي مبادرات شخصية من قبل الفتيات؟
7: مبادرة شخصية عشان بالأحرى يطوروا من نفسهم، يعرفن المجال اللي هن ودي يروحن على وين بالضبط، هل ملائم ليهن مجال الطب. يعني مثلا أنا أول شيء ما كنت ودي أفوت، بس أنا شفت إن أنا ودي أكون بيطرية إن شاء الله، فقلت بجرب هذا المجال وبفوت هذا المجال، إذا هل هو بلايم لي ولا لا، هل المجتمع اللي غاد النساء إني أنا دايما بكون مع الدكتور، هل بشوف عن جد هذا المجال ملائم لي ولا لا.
0: بيطري مهنة صعبة
7: جدا، بس بحب الحيوانات.
0: نعم أكيد. بالنسبة لأمور أخرى في المستشفى، في دعم لمثل هذه المتطوعات الفتيات العربيات في المستشفى على خلفية كل ما نسمعه هنا وهناك في أعقاب الوضع القائم الحالي المحرج؟
7: من ناحية وضع غاد كثير يعني بيدعموا البنت العربية اللي بتكون غاد، عشان إنه في كله جدا جدا ان بفوت تطوع في ساروكا، وكمان الاغلب حتى 80% من النساء اللي موجودات غاد هن نساء عربيات، ففي كثير نساء اللي هن بحاجه ان حد يكون معاهن، مرات ما بيكون معاهن اهل، مرات ما بيكون معاهن قريب، فهن بحاجه ان حد يكون معاهن يدعمهن حتى يترجم ليهن بابسط الاشياء، ان مش فهمت على الممرضات، واغلب الممرضات غاد يهوديات، فهن بحاجه حد يكون معهن يسندهن. فالوضع كثير غد يعني طبيعي، ودفكة كثير غد داعمين يكون في نساء عربيات وبنات بدويات بيشتغلن.
0: في معك في القسم كمان متطوعات عربيات؟
7: في معي ثلاثة، أنا وكمان ثنتين، يعني بحنا مع بعض ثلاثة.
0: ويهوديات؟
7: يهوديات تقريبا سبعة.
0: نعم، كيف قبلوا أو كيف يعني ردوا وعقبوا على اختيار سوسن للمتطوع المتميز عند رئيس الدولة؟
7: كنا قاعدين يشيفا كذي
0: جلسة، نعم.
7: جلسة مع المسؤولة، وأنا ما كنت أعرف. كان في كل البنات اللي يهوديات وعربيات، فقالت إن أنا، قالوا لي إني أختار واحدة من البنات عشان تكون متطوعة ومتميزة، وأنا اخترت سوسن، والكل يعني زقف لي وقال لي كل الاحترام.
0: انت اخترتي نفسك يعني؟
7: لا، هي اللي اختارتني وانا ما بعرف. يعني هم حكوا لي قبل بيومين ان انت في يوم الاحد لازم تروحي على القدس عشان تتكرمي من رئيس الدولة.
0: نعم، وكيف كان الاحتفال برئيس الدولة؟ كيف شعرتي هناك؟ كيف
7: شعور كثير رائع. الاهل كانوا مبسوطين، المرافقين كانوا مبسوطين معي، شعور مختلف جدا.
0: نعم، شو بتقولي لبنات عربيات اللي بترددوا في الآونة الأخيرة في التطوع، حتى لو في إطار مشاريع اللي هي تخدم المجتمع نفسه، مجتمع العرب، مجتمع البدوي؟
7: دايما بقول إن بعد مرحلة المدرسة مش لازم نفوت بسرعة تعليم، إنما إحنا ندور على ذاتنا، نبحث عن حالنا، نشوف وين إحنا واقفين. يعني ما نفوت بسرعة التعليم ويمكن في نص السنة أو بعد بسنة تقول هذا الشيء مش متئم لي، هذا مش ملائم لي.
0: نعم.
7: فالشيء يكون أحسن إن إحنا ندعم مجتمعنا والحاجة، إن كان في مدارس، إن كان في مستشفيات، إن كان في كل التطوعات اللي موجودة في الآونة اللي عنا. فدايماً بدعب إن الواحد يطلع يتطوع، حتى هذا مش بس الشيء إنه مجرد إن أنت بتتطوع، لا، إنما هذه تجربة ذاتية عشان تطور من نفسك، تكتسب مهارة ثانية.

0: قدمتي جائزة رئيس الدولة. شكرا ومبروك مرة أخرى.
1: الله يسعدك يا رب. شكرا.
0: بهذا الحديث مع سوسن الزاملي المتطوع ناتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم هنا في راديو مكان يوم الأحد القادم الساعة الرابعة. إلى اللقاء، دمتم بألف خير. إلى اللقاء.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شاكل و90، لوز مقطع 44 شاكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شاكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: عناوين الساعة من مكان: اعتقال 4 فحمويين بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب محمد كساب صباحا. الجيش الإيراني يقر بأنه يستغل فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراته القتالية. الجنرال زمير يدعو من على قلعة شقيف الجيش اللبناني إلى تطهير المنطقة من مخربي حزب الله. ماكرون يزور سوريا قريبا، الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الخامسة، ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. اعتقلت الشرطة 4 من سكان أم الفحم بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في المدينة صباح اليوم، وراح ضحيتها الشاب محمد محمود جميل كساب. وقد تعرض كساب لإطلاق النار داخل سيارة، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة، وقام مجهولون بغسل مسرح الجريمة وإخفاء أدلة قبل وصول المحققين إليه. وشددت الشرطة على أن تشويش مسرح الجريمة هو فعل خطير بحد ذاته، وعلى أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للوصول إلى الضالعين في جريمة القتل وكل من ساعدهم. وعثر في المنطقة على سيارة محترقة استخدمت كما يبدو من قبل المجرمين. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العماد محمد أكرمي أن بلاده سترد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو، ولفت إلى أنها تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير أن قوات جيش الدفاع تسيطر على مواقع رئيسية في منطقة شقيف البوفور جنوبية لبنان، وعلى منظومات أنفاق أقامتها منظمة حزب الله على مدى عقود، ملوحا بالانتقال إلى هجوم سريع في حال خرق وقف إطلاق النار. وخلال جولة تفقدية في منطقة البوفور برفقة عدد من كبار قادة جيش الدفاع، دعا زمير الجيش اللبناني إلى تنفيذ التزامه

0: بالاتفاقية التاريخية التي تم التوقيع عليها والعمل على تطهير المنطقة من مخربي حزب الله. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأضافت أن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي سيجريان جلسة حوار ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يحتمل صباح غد الاثنين سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار يتحول الجو إلى ما بين لطيف وغائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة في السادسة من هذا المساء بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية نطور قدور.
2: الآن وفي كل مكان.
3: أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، وساعتنا تشير إلى 3 دقائق بعد الخامسة. نحن معكم على مدار الساعة القريبة، معكم في هذا البث أسعد عطار، لنشهد رزق إيلان وغالية نطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء، رئيس الأركان العامة لجيش الدفاع يؤكد خلال جولة في منطقة البوفور أن الجيش اللبناني يجب أن يفي بالتزاماته بالاتفاقية لتطهير المنطقة من عناصر حزب الله. مشاورات أمنية واتصالات بين البيت الأبيض وديوان رئيس الوزراء لترتيب لقاء آخر بين نتنياهو وترامب. بعد جريمتي القتل صباح اليوم، اعتقال 4 أشخاص للاشتباه فيهم بارتكاب جريمة القتل التي وقعت في أم الفحم واستمرار التحقيقات. آلاف الضحايا جراء موجة الحر التي تجتاح القارة الأوروبية وخاصة في كل من فرنسا وإسبانيا وإنجلترا. في رهط، مظاهرات الفرح بفوز المغرب تحولت لأعمال شغب واعتقال عدد من المواطنين على ذمة التحقيق. الحكومة تقرر بالامتناع عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الخاص بالتعيينات في مجلس السلطة الثانية. ومساء اليوم ضمن المونديال يلتقي منتخب البرازيل والنرويج في إطار دوري ثمن النهائي. هذه المواضيع ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية. نستهل بحادث الدهس الذي وقع عصر اليوم بمحاذاة خط التماس في منطقة النقب الشمالي وأسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 2 آخرين، وسط شبهات بأن الحديث يدور عن عمال كانوا يقيمون داخل إسرائيل بصورة غير قانونية، فيما لا تزال قوات الشرطة تلاحق سائق المركبة المشتبه بتورطه في الحادث. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في الجنوب نواف النباري. مساء الخير لك نواف.
4: مساء الخير غالية. نعم، في حادث سير مؤسف وقع عصر اليوم على خط التماس، أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات حادث الدهس الذي أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 2 آخرين قرب منطقة شومرية في النقب الشمالي، بعد أن صدمتهم مركبة يشتبه في أنها كانت تقل مقيمين في إسرائيل من عمال أو من سكان الضفة الغربية بخلاف القانون. وفق المعلومات الأولية غالية، فإن القتيل وهو في 30 من عمره فرق الحياة في المكان متأثرا بإصاباته الحرجة، في ما نقل الآخران البالغان من العمر 31 و 21 عاما إلى مستشفى سروكا في حالة متوسطة. من جهتها نجمة داود الحمراء قالت بأنها تلقت البلاغ عند الساعة 3 عصرا، حيث هرعت طواقمها إلى موقع الحادث في منطقة مفتوحة قرب ما يعرف بخربة الزعق، وهي منطقة تقع شرقي القرية الزراعية أو التعاونية لهف. وأكدت أن المسعفين عثروا على أحد المصابين فاقدا الوعي، بينما نقل الآخران إلى المستشفى. من طرفها الشرطة أصدرت بيانا بهذا الشأن، قالت أن التحقيق لا يقتصر فقط على ظروف الحادث العينية، بل يشمل أيضا الاشتباه في ضلوع سائق المركبة في نقل مقيمين بصورة غير قانونية، أي سائق إسرائيلي يقوم بنقل هؤلاء عبر خطوط التماس، مؤكدة أن قوات الشرطة تواصل عمليات البحث عن السائق والمركبة تمهيدا لإيقافهما على ذمة التحقيق واستكمال كل المعطيات وكل الأدلة المتعلقة بهذا الحادث الذي راح ضحيته أحد العمال الفلسطينيين وأصيب آخر. نعم إليك.
3: شكرا لك الزميل نواف النباري. شكرا نواف. ونحن الآن إلى رئيس الأركان العامة لجيش الدفاع الذي يؤكد خلال جولة في منطقة البوفور أن الجيش اللبناني يجب أن يفي بالتزامه بالاتفاقية لتطهير المنطقة من عناصر حزب الله. عن تصريحات رئيس الأركان وآخر التطورات الأمنية ينضم إلينا الآن مراسلنا ومحرر الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
5: مساء النور غالية. رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير يقوم بجولة تفقدية في قلعة شقيفة ويتفقد شبكة الأنفاق والمواقع تحت الأرضية في هذه المنطقة. ربما اللافتة في تصريحات رئيس هيئة الأركان ما يتعلق بالأنغام، يقول إن الجيش اللبناني ملزم بتطهير هذه المنطقة وفقا للاتفاق بين الطرفين. رئيس هيئة الأركان يتفقد قلعة شقيفة وكذلك فرقة 36 التي تقاتل في هذه المنطقة، ويقول إن هذا الموقع هو موقع استراتيجي مطل على الأراضي الإسرائيلية. حزب الله بتمويل وتوجيه إيراني أقام خلال سنوات طويلة شبكة من الأنفاق والمواقع تحت الأرضية، كما يقول الجنرال زمير. وقوات جيش الدفاع تعمل حاليا فوق سطح هذه المنطقة وتحتها. الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان يلزم الجيش اللبناني بناء على ذلك بتطهير هذه المنطقة من عناصر حزب الله، يقول رئيس هيئة الأركان. من جانبه يقول الجنرال إيال زميرة بأن جيش الدفاع سوف يواصل العمل بإصرار على إزالة أي تهديد قد تتعرض له القوات العسكرية وكذلك القرى والتجمعات السكنية في الجانب الإسرائيلي من الحدود، كما أن جيش الدفاع كما يقول مستعد للانتقال إلى هجوم صريع إذا ما انتهك حزب الله وقف إطلاق النار. اللافتة فيما يتعلق بهذا الموضوع هو التصريحات أو الأنغام التي استمعنا إليها طوال الأسابيع الأخيرة، وخاصة وزير الدفاع الذي قال قبل أسبوع تقريبا في إجازة صحفي مع المراسلين بأن من المتوقع أن تقوم قوات جيش الدفاع بتفجير شبكة الأنفاق والمواقع تحت الأرضية في منطقة قلعة شقيف. في هذه المرحلة يقول رئيس هيئة الأركان بأن الجيش اللبناني ملزم بأداء هذه المهمة. على كل حال واضح أن هناك قيود من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحرية التصرف لقوات الجيش العاملة في الأراضي اللبنانية. على كل حال هذه صورة الأوضاع الرهينة غالية.
3: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ومن التطورات الأمنية ننتقل إلى ملف آخر، ملف شائك كل ما يتعلق بالعنف والجريمة. جريمة قتل بفارق وقت قصير وقعتا صباح اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة منذ مطلع العام إلى 151 قتيلا. والشرطة تعلن ظهر اليوم عن اعتقال 4 أشخاص بشبهة تنفيذ عملية القتل التي وقعت في أم الفحم. ينضم إلينا الزميل تامر ومراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني. مساء الخير لك تامر.
6: كل التحيات غالية لك وجميع المستمعين لك.
3: إذن جريمتان وقعتا صباح اليوم تامر، والتحقيقات مستمرة لكن هذه المرة هنالك اعتقالات على الأقل.
6: نعم على الأقل بالفعل غالية، يعني شروق الشمس في المجتمع العربي لم يعد يعني بداية يوم جديد، بل أصبح يعني بالنسبة لنا في كثير من الأحيان والبلدات بداية مأساة جديدة. نتذكر الأسبوع المنصرم يوم الأحد حيث سجلت 5 جرائم قتل مختلفة، واليوم السيناريو يتكرر في جريمتين منفصلتين لرجلين خرجا من منزليهما باحثين عن لقمة العيش، أحدهما من أم الفحم والآخر في دير حنة. كان كما ذكرنا في طريقهما إلى العمل لكن الرصاص كان في انتظارهما. طبعا عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي يرتفع إلى 152 منذ بداية هذا العام. بالنسبة لجريمة أم الفحم التي وقعت في ساعات الصباح الباكر، محمد كساب محميد الضحية خرج من منزله وتوقف عند أحد المخابز ليشتري وجبة إفطار قبل التوجه إلى عمله، لكن هناك انتهت هذه الرحلة بشكل مأساوي. مسلحون أطلقوا عليه وابلا كثيفا من الرصاص من مسافة قريبة ليعلن عن وفاته في المكان، ويصاب رجل آخر بجراح متوسطة. بالنسبة للتحقيقات، الشرطة تفحص فرضية تربط الجريمة بملف قتل سابق وقع في مشارفي، وقد قدمت فيه لائحة اتهام، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية لم يكن طرفا مباشرا في تلك القضية، وإنما تربطه صلة قرابة بأشخاص وردت أسماؤهم فيها. وفي هذا الملف أعلنت الشرطة قبل قليل عن اعتقال 4 مشتبه بهم للاشتباه أن لهم طرف ما في هذه الجريمة، لكن من المبكر قول ذلك لأن الشرطة كثيرا تستبق الأحداث وتعلن عن اعتقالات في النهاية يتم الإفراج عن المعتقلين بعد تحقيقات وبعد عدم وجود أدلة. لذلك ننتظر أن تتطور الأمور أكثر. أما بالنسبة لجريمة دير حنا، المشهد كان مشابها ومتشابها بصورته المؤلمة. الخمسيني محمد عوض خلايلي خرج هو الآخر متوجها إلى عمله قبل أن يتعرضه مسلحون ويطلقوا عليه وابلا من الرصاص ليفارق الحياة في المكان، وقبل نحو عام ونصف قتل نجله آدم في جريمة قتل مزدوجة. ويقول أبناء البلدة إن الجريمة الحالية جاءت على خلفية نزاع قديم لا يزال يحصد المزيد من الأرواح في بلدة دير حنا. غالي،
3: شكرا لك زميل تامر الكيلاني. شكرا تامر. ونحن نعود مرة أخرى إلى الزميل نواف النباري. نواف، هذه المرة نحن نتحدث عن اعتقال 5 أشخاص على ذمة التحقيق في مدينة رهط للاشتباه فيهم بحيازة السلاح ضمن حملة جديدة ضد انتشار الأسلحة. تحية مجددة لك نواف.
4: أهلا بك غالية. ولكن على ما يبدو فإن دخول السلاح إلى السوق المحلية أكبر بكثير من قدرة الشرطة على جمع هذا السلاح كما نشاهد، لأن هناك استخدام لهذا السلاح للأسف في عمليات إجرام وفي عمليات عنف يسقط فيها أشخاص وجرحى كما نسمع كل يوم وكل ساعة. على كل حال، شرطة النقب وصلت نشاطاتها في هذا الإطار في مدينة رهط تحديدا ضد عملية أو ضد عملية انتشار السلاح في حملة أطلق عليها الشبكة الفولاذية التي أعلنها المفتش العام للشرطة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من انتشار الأسلحة غير القانونية وحوادث إطلاق النار. خلال سلسلة من المداهمات وعمليات التفتيش ضبطت كميات كبيرة هذه المرة من الذخيرة، من ضمنها أكثر من 1400 طلقة نارية وقنابل متشظية حتى تم العثور عليها في أحد المنازل في أحد المخابئ، وأجزاء من الأسلحة. كذلك عثر على سلاح محلي الصنع من نوع كارلو، إضافة إلى مبلغ كبير من المال يقترب من 200,000 شيكل نقدا تعتقد الشرطة أن مصادره غير قانونية، فيما ألقي القبض على عدد من الأشخاص ووقفت أيضا سيدة أو امرأة على ذمة التحقيق. هذا في خطوة أخرى في منطقة رهط. والشرطة من طرفها أكدت أن جميع المضبوطات أحيلت إلى جهات التحقيق والأدلة الجنائية لاستكمال الإجراءات، مشددة على أنها سوف تواصل كما قالت يعني نشاطها ضد مرتكبي الجرائم وتجار الأسلحة ومطلقي النار في كل مكان في مسعى لتعزيز الأمن وكذلك حماية المواطنين في وجه هذا الغول الذي أيضا يضرب أطنابه في مدينة رهط وفي منطقة النقب عموما. إليك
3: شكرا لك الزميل نواف النباري. فاصل ومن بعده سنواصل.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرة كخاف يائير والخضيرة الشرق يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواصلات.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
3: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيفوا معنا من 2 حتى 5 في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في غضون أقل من ساعة جريمة قتل في المجتمع العربي في أم الفحم ودير حنة، والشرطة تؤكد أنها ستصل إلى الضالعين في العبث بالأدلة في مسرح الجريمة في أم الفحم. بعد قطيعة لعدة أيام، العربية للتغيير تعود إلى مسار المفاوضات مع الجبهة والتجمع بهدف تشكيل قائمة ثلاثية. تحضيرات للقاء رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل. فرنسا تتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزها على الباراغواي وتضرب موعدا مع المغرب التي تأهلت على حساب كندا، والليلة السامبا تواجه النرويج وإنجلترا تصطدم بالمكسيك. ملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: ونواصل معكم الآن مستمعينا جولة المساء الإخبارية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفقان على عقد اجتماع بينهما بعد عودة ترامب من قمة الناتو في أنقرة لاحقا هذا الأسبوع. عن ذلك وعن الجلسة الأمنية للكابينيت المصغر التي يعقدها نتنياهو مساء اليوم ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير، نحن نتحدث عن هذه الجلسة التي ستبدأ في السابعة كما هو متوقع.
3: نعم، قبل قليل أبلغنا بأن جلسة الكابينة المصغر ستعقد في السابعة مساء. الكابينة الموسع تأجل من مساء اليوم إلى بعد غد الثلاثاء. على جدول الأعمال غالية مواضيع عديدة: الملف اللبناني، الاستعدادات لإعادة انتشار قوات جيش الدفاع كما يبدو في جنوب لبنان ضمن خطة المناطق التجاربية التي صدق عليها واتفق عليها بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، كذلك ما يجري في قطاع غزة بهذا الصدد بصدد قطاع غزة. مثلا كانت اليوم رئيس وزراء أدلى بتصريحات مثيرة للاهتمام خلال جلسة مجلس الوزراء، فقال إنه لن يكون هناك إعادة إعمار قطاع غزة بدون تفكيك حركة حماس من السلاح وتجريد المنطقة المخصصة للإعمار من السلاح. بصدد لبنان قال نتنياهو نفيا قاطعا أن تكون إسرائيل قد طلب، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من إسرائيل عدم العمل ضد أنفاق الإرهاب لحزب الله في الجنوب اللبناني. نتنياهو ينفي ذلك جلسة وتفصيلة. هذه المواضيع، الموضوع الإيراني، الموضوع اللبناني، ما يخص بقطاع غزة، كل هذه الأمور على جدول أعمال هذه الجلسة المسائية.
2: نعم، وإذا ما تحدثنا أيضا طبعا شمعون، نحن نتحدث أيضا عن التطورات في لبنان كما ذكرت، وفي كل هذا الموضوع سيكون مدار بحث هذا المساء طبعا في الكابينيت وحتى انتظار الكابينيت الموسع.
3: نعم، هذا ما أكدناه قبل قليل. هذه المواضيع ستكون ضمن جلسة الكابينت المصغر،
2: وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للقاء بين نتنياهو وترامب.
3: نعم، وفيما يتعلق بلقاء رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالفعل نحن نذكر بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع وهنأه الشعب الأمريكي بمناسبة العيد 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر بأن نتنياهو طلب الالتقاء به. حتى الآن لم يحدد الموعد. نذكر بأن الرئيس ترامب سيزور وسيشارك في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. ترامب قال إنه بإمكان الزعيمين الالتقاء فور عودته من أنقرة. الاعتقاد السائد بأن هذا الاجتماع لن يعقد نهاية الأسبوع الجاري كما ربما الأسبوع المقبل. هناك اتصالات مستمرة بين البيت الأبيض وديوان رئيس وزراء لعقد هذا اللقاء، وهناك أيضا على جدول الأعمال بين نتنياهو وترامب كما تعلمين ويعلم جمهور المستمعين بأن هناك سوء تفاهم وهناك خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة. مثلا الرئيس ترامب ترامب وقع على مذكرة التفاهم مع إيران رغم تحفظات رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، كما هناك كما واشنطن مارست ضغوطات على إسرائيل لعدم عمل جيش الدفاع في الضاحية الجنوبية في بيروت وما إلى ذلك. هناك مواضيع عديدة لا نستبق الأحداث،
2: وهنالك أيضا حديث عن بيع تركيا طائرات طبعا مقاتلة، وهذا أيضا يثير بعض الخلافات.
3: ليس فقط الخلافات، القلق الكبير لدى إسرائيل، ما أنه ليس من المؤكد بأن يستجيب الرئيس ترامب. هناك توتر كبير شديد بين إسرائيل وأنقرة، هناك شبه قطيع بين البلدين منذ 7 أكتوبر. نحن رأينا تبادل الاتهامات والتراشق بالاتهامات، خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء والكنيست والحكومة عفوا على مشروع قرار بالاعتراف بمجزرة الدولة العثمانية ضد الأرمن في عام 1915. هذا الأمر أثار غضبا شديدا لدى تركيا، إسرائيل امتنعت عن ذلك. نحن نعلم من جهة أخرى بأن الرئيس ترامب هو صديق لأردوغان، فترامب قد يستجيب لطلبه، لذلك هناك أيضا ضغوطات إسرائيلية على واشنطن لعدم تزويده بطائرات شبح F-35 المتقدمة. لذلك إسرائيل ستتابع ببالغ القلق والاهتمام ما يجري في أنقرة. على كل حال تطورات مثيرة للاهتمام وستتابعها إسرائيل بلا شك غالية.
2: شكرا لك الزميل شمعون أران، ونحن نريد مواصلة الحديث عن كل ما يتعلق بالعلاقات التركية الإسرائيلية. شكرا شمعون. كما ذكرنا، قلق إسرائيلي من التقارب بين أمريكا وتركيا عشية زيارة الرئيس الأمريكي لأنقرة للمشاركة في اجتماع حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع. ينضم إلينا الآن سيد محمود منصور، رجل أعمال في تركيا. مساء الخير لك أستاذ محمود.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
2: هل هو فعلا تقارب أم من هنالك مصالح، وهي يعني اجتماع مصالح وزيارة مصالح؟
4: يعني إذا نظرنا الأمور بشكل أفقي نجد أنها فعلا هي مصالح، ولكن بالسياسة وما يحدث بالعالم بشكل عام نرى أن هنالك طبعا تقارب وجهات النظر لمصالح مشتركة بين الأطراف. بلا شك أن تركيا دولة دبلوماسية من الدرجة الأولى، تلعب بعدة محاور وتستطيع أن تنجح بهذه المرحلة لأن تسيطر على هذه المحاور بشكل أو بآخر في ظل الأزمة العالمية الموجودة. يعني هذا الشيء أصبح ملموسا ومفهوما ضمنهم.
2: وكيف يعني باعتقادك يعني كيف سيؤثر قدوم الرئيس الأمريكي إلى تركيا؟ وتحدثنا سابقا مع مراسلنا، ربما هنالك حديث عن صفقة لبيع طائرات لتركيا، أمور أيضا تتعلق في المجال الأمني. كل هذا يعني كيف ترصد أصلا الصحافة التركية كل هذا الموضوع وهذه الزيارة؟
4: نقسم الموضوع إلى قسمين. بداية إذا نظرنا إلى سياسة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، يعتبر زيارة ترامب بأنها بمثابة دعم معنوي نفسي عميق لسياسته المطروحة عالميا، تحديا بأوروبا، تحديا طبعا بإسرائيل على المستوى الدبلوماسي والسياسي أو حتى العسكري. فوجود رئيس طبعا أكبر قوة عسكرية لأنقرة في أنقرة ضمن طبعا حلف الناتو الموجود بالنسبة لتركيا هي نجاح وإنجاز تام، بما يخشاه السياسيون الإسرائيليون بإبرام صفقات. أنا متحفظ على الأجوبة بهذه المرحلة. أنا أعتبر أن رئيس ترامب لم يكن سريع القرار بهذا المجال، ولكن أنا بالمقابل أنقرة تستطيع دبلوماسيا أن يعني تلفت الأجواء أمام الرئيس ترامب بأنها ليست دولة معادية، تفليحها هو عبارة عن ضبط كثير من الأمور التي تخرج عن نطاق الحروب في هذه المرحلة. فباختصار شديد أظن أن هناك ستحدث صفقة في المستقبل، ربما ليس بالقريب العاجل، ولكن تركيا على صدد إبرام صفقة.
2: نعم، أنت تقول بأن تركيا على وشك إبرام صفقة، وأنا أريد أن أسألك أيضا في كل التصريحات الصادرة، رأينا أيضا ردود الفعل التركية ما بعد إقرار الحكومة الأسبوع الماضي كل ما يعرف بمجزرة أو الاعتراف بمجزرة الأرمن، ومن ناحية أخرى استمعنا أيضا إلى تصريحات وزير الخارجية الأردني بشأن إسرائيل، عفوا وزير الخارجية التركي بشأن إسرائيل. يعني كل هذا التراشق ما بين التصريحات ولا يصب في مصلحة أحد في الشرق الأوسط، وهنالك يعني تركيا عامل جدا رئيسي في الشرق الأوسط كما نفهم.
4: السيد هاكان فيدان هو رئيس الخارجية التركي، طبعا هو دبلوماسي محنك من الدرجة الأولى، وهو طبعا قد أتى إلى هذا المنصب من خلفية جدا استخباراتية، فهو حذر جدا بالحديث. ربما موضوع الأرمن وما حدث 1915 وموضوع حساس بالنسبة لتركيا وأيضا طبعا أذربيجان، فاستفزاز تركيا بهذا المجال هو خط أحمر بالنسبة للسياسة التركية. مع ذلك أنا أرى يعني بشكل عام، أنظر للأمور بشكل عرضي وليس بشكل أفقي، أن كلا البلدين إن كانت الجمهورية التركية أو إسرائيل ككيان سياسي موجود في أزمة حاليا جدا منضبطين إلى أن ينخرطوا في نزاع أكثر ما هو سياسي بهذه المرحلة، لأنهم يعني كلا الطرفين يعرف أن النهايات ليست حميدة بهذا المجال. هي عبارة عن نوعا ما سباق في توتر الأحداث، ولكن تحت انضباط معين تضبطها سياسة كل دولة. بالمقابل يعني الولايات المتحدة تعمل دورا جيدا لتهدئة الأوضاع.
2: نعم، وأنا أريد أن أسألك هنا في هذا المجال، في كل ما يتعلق بكونك رجل أعمال وأنت يعني في تركيا تتعامل مع تركيا، ونحن نعرف أن يعني العلاقات يعني شبه قطيعة ما بين إسرائيل وتركيا، والسفر أيضا لا توجد سفر مباشر ما بين البلدين، كيف تتعاملون أنتم يعني كفئة رجال أعمال في هذه الفترة الحساسة ما بين السياسة وما بين الاقتصاد ورجال يعني كونك رجل أعمال؟
4: صدقا بقيت هناك محاور يعني خلينا نقول بسيطة جدا التي تواصلت فيها البلدين، يعني كانت إسرائيل أو الجمهورية التركية، كلا البلدين حافظ على علاقات دبلوماسية تحت المجهر يتم من خلالها تداول الأمور بشكل رسمي وبالتنسيق الأمني، يعني هذا لمصلحة تركيا ولمصلحة إسرائيل، فوضعوا يعني خطوط حمراء للقطيعة هاي. صحيح أن هناك قطيعة تجارية مبهمة بين الطرفين، ولكن الأمور بشكل أو بآخر تجري، يعني الجواز الإسرائيلي يدخل تركيا بكل سهولة حتى بدون تأشيرة الفيزا حتى اليوم. ربما لا توجد هناك طبعا وسائل سفر بالطيران بشكل مباشر إلا من خلال دول أخرى. بلا شك أن كلا البلدين تأثر اقتصاديا من هذه القطيعة، والتوتر السياسي حاليا يعني يؤثر على البلدين. مع ذلك بقيت لنا آمال طفيفة جدا في أن هنالك خطوط من تحت الطاولة تجري لمصلحتنا رغم كل الصعوبات التي نواجهها. يعني نحن نواجه فعلا في صعوبة في نقل الأموال، في تحرير البضائع، في حتى السفر بشكل مباشر. أكثر في التوقعات، مع أن جالة تركيا بالنسبة لنا عنوان جدا جدا مرموق.
2: أيضا يعني وجهة سياحية كانت معروفة للجميع وكانت يعني صحيح يزورها الكثيرون. وأنا أتذكر أيضا الزيارة التي قام بها رئيس الدولة قبل عدة سنوات إلى تركيا التي جاءت بعد قطيعة أكثر من 14 عاما. تتوقع في ظل كل ما نشهده، في ظل كل التطورات، أن تتحسن العلاقات في الفترة الأخيرة، في الفترة القريبة عفوا؟
4: أنا أريد أن أكون صريح جدا، أنا أتابع الصحافة التركية بشكل يومي إن كانت من المعارضة أو من محيط الرئيس الجمهورية التركية. نعم. الكل بدون استثناء ينتظر تغيير الحكومة الإسرائيلية وسياستها لكي تعود الأوضاع بشكل طبيعي تدريجيا، وهذا الأمر سوف يكون سريع. يعني السياسة التركية تطرح برنامج جدا عملي في حال تغيير سياسة الحكومة الإسرائيلية أو تغييرها بالمجمل من خلال تمثيلها لبنيامين نتنياهو، سوف تتغير الأمور بشكل جدا سريع جدا، وتعود الأجواء طبيعية إلى حد ما حسب رأيي. هذا طبعا ما نشره من خلال الصحافة التركية. بالمقابل طبعا نشاط حتى أحزاب المعارضة أو حتى الأحزاب اللي هي نوعا ما متحفظة دينيا زي العدالة والتنمية اللي ما يسمى الأك بارتي في تركيا، مستعدون للحوار، مستعدين، ليسوا بتضاد حرب أو تصعيد الأمور. وربما هم يبتعدون عن العنصرية وعن كلا تحميل الأطراف في اتهامات غير صحيحة.
2: نعم، ونحن نشكرك على هذا التحليل رجل الأعمال سيد محمود منصور، شكرا لك على هذا الحديث. شكرا، يعطيك ألف عافية.
4: أشكرك.
2: أهلا بك. ومن تركيا ننتقل إلى القارة الأوروبية. استمرار موجة الحر والقيض التي تعصف بالقارة الأوروبية واستمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء الحرارة العالية بالأخص شريحة كبار السن والمرضى، ينضم إلينا من باريس ميناس قيرواني، مقيم في باريس. مساء الخير مناس كرواني. نحن طبعا نتوجه إلى مناس كرواني المقيم في باريس للإطلاع على صورة الوضع في أعقاب موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية عامة وفي باريس وإسبانيا بشكل خاص. واستمعنا عن ارتفاع في عدد الوفيات في الأيام الأخيرة جراء طبعا موجة الحر، واللافت أيضا أن القارة الأوروبية لا تستخدم مكيفات الهواء. مرة أخرى نحاول التوجه إلى ميناس كرواني مقيم في باريس. مساء الخير.
5: أهلا، مساء النور أستاذ غالية. أهلا
2: أهلا بك معنا. أولا طمنا عن حالة الطقس عندكم وعن أحوالكم.
5: حالة الطقس اليوم أحسن من هذا الأسبوع، تحسنت كثير. الأسبوع اللي مضى كانت شوي صعبة على أهل باريس وأهل أوروبا بشكل عام،
2: بس الأخبار بتحكي أنه عم تستنوا الموجة الثالثة، يعني اللي رح تيجي.
5: صحيح.
2: يعني كنا مع موجتين. صحيح. الموجة الثالثة على الطريق.
5: صحيح، في حكي أنه ممكن كمان موجة تكون موجودة قريبا الأسبوع الجاي، بس بتخيل أو بتأمل أنه السلطات يعني جاهزة لهذه الموجة الثالثة.
2: جاهزة من أي ناحية؟ إحنا بنعرف، حكيت أنا شوي على المكيفات الهوائية، بنعرف أنه القارة الأوروبية إجمالاً، باريس يمكن بوجه خاص كمان، هنالك معارضة شديدة، هنالك أيضاً عدم إتاحة في كل ما يتعلق بالمكيفات. إيش السبب؟
5: شوفي، في سبب بيئي، خلينا نقول بالنسبة، بحكي بشكل خاص على باريس. بالنسبة لباريس، المكيفات الهوائية الفردية اللي ممكن تتركب في البيوت بتعلي درجة الحرارة من 1 لـ 2، يعني النسب بتقول، خصوصا بالليل، فهي بتطرد الحم من الداخل للخارج، فبالتالي بالفعل بتعلي درجة الحرارة في الشوارع. بقول خصوصا بالليل لأنه المشكلة الأساسية بالليل هو نعرف البنى أوروبية، الحيطان سميكة عادة.
2: نعم.
5: هذا الشيء كثير بيأثر على درجة حرارة البيت. لما نشوف عندنا ممكن يكون الصبح حر،
2: يعني هي عادة سميكة لتحمي الأوروبيين من قوة البرد وشدة البرد في الشتاء. كلنا نعرف الشتاء في أوروبا.
5: صحيح صحيح صحيح. فالبنى الأوروبية، بنية البيوت بتكون جاهزة عادة لبرد الشتاء، مش بالضبط، مش عن جد متعودين على الصيف على هالشكل.
2: نعم.
5: مع انه باريس شهدت شوي من زمان، بـ2003، قصة جدا معروفة عن موجة الحم اللي اجت بـ2003، كان حوالي 15,000 ضحية لهي الموجة. وكمان فبالاساس كانت الناس اللي كانت متواجدة في البيوت خصوصا كبار السن.
2: نعم.
5: صيف اهل باريس بيطلعوا يصيفوا بريد باريس، وفي هذيك الفترة تركوا كل الكبار السن في البيوت وما توقعوا موجة الحر هاي تقتل 15,000 إنسان. شوف، بعرف أنا إنه مثل ما عم بسمع إنه السلطات عم في كتير قوانين كمان عملت في هذول الأسبوعين أو خطط، اللي هي
2: خطط مثل إيش؟ كيف تتعامل السلطات يعني مع هذا الموضوع؟
5: شوفي، بهاي موجة الحر التعامل
2: الصوت هيك شوي عم بيروح مناس، إذا ممكن هيك بس تحسن موقعك عشان حابين نسمعك منيح هيك من باريس، يعني بهمنا جدا ننقل الصورة. اتفضل.
5: أيوة، بقول في موجة الحر اللي صارت من الأسبوع اللي مرة، كان في تعاملات اللي صارت بشكل حالي. واحد من مثلا زي ما أنا حسيت، فتحوا المحلات، خلينا نقول البارك، المحلات العامة كل الليل، بينما بشكل عام بتسكر في ساعات الليل، فخلوها مفتوحة طوال الليل لمكنوا الناس تطلع تنفس هواء بارد بريد البيوت.
2: حكوا على كثير حالات غرق اللي صارت نتيجة أنه ناس كانت زت حالها تسبح في النهر في محلات اللي مش مخصصة أصلا. فحكوا عن هذا الموضوع كمان.
5: صحيح، في حوالي 2000 شخص كانوا ضحية هاي الموجة، وكان بتخيلش في حوالي 20 إنسان غرقوا، ممكن أكثر، ممكن مش بالضبط الرقم اللي عم بقوله.
2: نعم.
5: بس بالضبط، لأن الناس راحت تدور على إمكانيات تبريد اللي هي مش عادة ما الناس ما بتروحش عليها، مثل أنهر وبرك اللي مش مخصصة للسباحة والاستجمام. ففي ناس كثير اللي غرقت، بس بالأساس الناس اللي كبار السن اللي تواجدوا في البيت فلهيك بقول كمان واحد من القوانين اللي بعرفها انه في حوالي 40,000 شقة بالخطة ان يتم ترميمهم لانه يتحملوا درجة الحرارة او يكونوا
2: مش يتركبوا لهم مكيفات وانما يكون
5: مكيفات.
2: بنا
5: مكيفات هذا
2: أبعد حل. واحدة من الأشياء
5: كريم.
2: كمان اللي سمعتها إنه كمان إنه المكيف بيكون له شكل بارز بريت المبنى، وهذا إشي اللي بيشوه الصورة بالنسبة للفرنسيين، يعني كل البيوت التقليدية اللي موجودة في باريس المكيفات ممكن تخرب شكلها الخارجي.
5: صحيح، مليون بالمية. في قوانين اللي بسموه قانون التراث المعماري لباريس، خصوصا بيوت اللي مبنية على طراز الهاوس نورم. هاي حسب رأيي بالنسبة للباريسية يعني مثل ما بنشوف أهم من حياة الإنسان، فبالنسبة لهم
2: هذا الإشي واضح.
5: الواجهة هاي أيوة الواجهة بتضلها بشكلها الحالي اللي هو بيمثل باريس أو
2: نعم.
5: شكل باريس. أهم من إنه الناس تحط مكيفات
2: طبعا
5: وتخرب الواجهة. بس كمان عندهم حلول ثانية غير المكيفات الفردية. باريس كثير عم تستعمل أو استعملت لحد اليوم عم تستعمل في الأماكن الكبيرة مثل اللوفر، متحف اللوفر يتم تبريده عن طريق قنوات مثلا، خلينا نقول اللي بتاخد من نهر السين مياه، قنوات مياه اللي بتمتد تحتية المباني الكبيرة بتساعد على التهوية. فالخطة هو إنه يوسعوا القنوات هاي لها توصل لقديش أكتر بنايات عامة مثل دور عالي.
2: بتفكر
5: مدارس
2: فترة الصيف من ناس تيجي تعملها هون في البلاد؟
5: طلع بشكل عام باريس تقدر بالصيف، كل حدا حاب يصيف باريس كعرواء بحب أقول له بتقدر تيجي بهاي الفترة، لأنه شايفين
2: ما
5: حدا
2: عدا الحم والحر الشديد.
5: على أمل إنه ما تجيش كمان وجه.
2: طبعا وإحنا بنتمنى لك أطيب الأوقات هيك في باريس. شكرا لك، تحدثت إلينا
5: شكرا
2: مقيم في باريس من ناس كرواني. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا شكرا.
5: باي باي.
2: ومن القاضي في باريس ننتقل إلى الساحة الساخنة عندنا، الساحة الحزبية، حيث تتواصل التحركات السياسية المكثفة خلف الكواليس بين سياسيين حاليين وآخرين سابقين في مسعى حثيث لإبرام تحالفات انتخابية تضمن تجاوز نسبة الحاسم. لقراءة المشهد ينضم إلينا زميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
6: تحياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: إدلشتاين ينسحب من الليكود دون أن يستقيل، مفاوضات جانس وهندل لم تتقدم. إذن ليبدو المشهد هنا هو صراع على تجاوز نسبة الحسم فالح.
6: والواضح بما أنه جميعهم يتحدثون على أن إسرائيل قبل الجميع وفوق الجميع، ما هو واضح في هذه المرحلة أنهم كلهم فوق إسرائيل، بمعنى يبحثون عن مصالحهم السياسية الشخصية. ولكن اللافت غالية بأن بين جميعهم هنالك قاسم مشترك واضح ولافت. يعني إذا ما تحدثنا عن يولي إدلشتاين، تحدثنا عن إردان، تحدثنا عن أيالي تشكيد، تحدثنا عن موش وغيرهم، كلهم يربطهم القاسم المشترك بأنهم يمين يمين أكثر من كونهم حزب مركز. وجميعهم يتحدثون على أنهم يريدون أن يفرضوا على أي حكومة قادمة أن تكون حكومة ترتكز على أحزاب صهيونية، وأن يكون الائتلاف واسع قدر المستطاع. ولكن تبقى هي الخلافات ما بين من سيكون في المقعد الأول الثاني والثالث وغيرها. وإذا ما قلنا ما بين جانتس وهندل، فالواضح أنه من حسم هذا النقاش فيما بينهم هذه المفاوضات كان رؤية جانتس التي ترمي إلى تشكيل ائتلاف حكومي لا يستثني أحد من الأحزاب الصهيونية والأحزاب اليهودية. في الوقت الذي فيه هندل يتحدث بشكل واضح بأنه مع استثناء الأحزاب العربية، وبهذا هو متفق مع جانت، والأهم هو استثناء الأحزاب الحردية المتدينة بكل ما يتعلق بتقاسم الأعباء وتأدية الخدمة العسكرية. أنا إذا ما سألتيني أميل إلى أنهم بنهاية المطاف إذا أرادوا تجاوز نسبة الحسم ذهابهم معا ضمن قائمة واحدة، ولكن من مثلك يعلم غالية حجم الأنا والإيجو في عالم السياسة
2: في عالم السياسة
7: بالضبط.
2: ونراه عندنا في المجتمع العربي، ولكن أريد أن أنتقل بك للحديث عن نقطة أخرى فالح في كل ما يتعلق، طبعا يطول الحديث عن الأمور الحزبية والسياسية، دعنا على كل ما يتعلق بقرار الحكومة الامتناع عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الخاص بالتعيينات في مجلس السلطة الثانية، العديد من ردود الفعل أيضا على الحلبة الحزبية.
7: إذا قلنا كل ما سبق تحت غطاء التغييرات في جهاز القضاء كان هو تمهيد للصدام مع المحكمة العليا، الصدام بات تحصيل حاصل غالية، سيما والواضح بأن نتنياهو إذا ما أردنا أن نفكر أو نتساءل ما هو المنطق السياسي الذي يقود نتنياهو في هذه المرحلة للاصطدام مع المحكمة العليا، هل هذا يمكن أن يساعده حزبيا سياسيا؟ الواضح أنه نتنياهو في هذه المرحلة لا تحركه فقط نزعات الانتقام الشخصي من كل جهاز القضاء والنيابة العامة، وإنما الواضح أنه يريد أن يغيب إخفاقات 7 أكتوبر عن المشهد، هو يريد أن تكون الانتخابات القادمة على جزئية خلافية حولها هنالك انقسام جماهيري، ألا وهو موضوع المحكمة العليا، وضع المحكمة العليا. لهذا نتنياهو على ما يبدو ذاهب بهذا الاتجاه وائتلافه. ولكن تتخيلي يعني في جلسة حكومة غالية معقول ولا شخص وقف وقال انه لا ابدا فعلا. هذا هنالك مس في مبدأ
2: هنالك من يرى بان هذا القرار هو مقدمة ايضا لرفض كل ما يتعلق بقرار المحكمة بالنسبة لمراقب الدولة.
7: بالضبط، وليس فقط تمهيد، وانما يعني الأزمة الدستورية، نحن بكنا في قلب هذه الأزمة الدستورية، وكما قلت هي ليس فقط تمهيد وإنما صدام مباشر مع المحكمة العليا. بدأ الرفض في رفض قرار ما يتعلق كما أنت ذكرت بمجلس إدارة سلطة البث الثانية، الواضح أنه هذا سيستمر أيضا في كل ما يتعلق في مراقب الدولة ومدير إدارة ما يعرف بدائرة أراضي إسرائيل المنهال وغيرها. يعني واضح أنه الصدام مفتعل، الأهداف منه أيضا سياسية حزبية، والواضح أنه نتنياهو وائتلافه يريدون أن يكون هذا الموضوع هو في جوهر وصلب الحديث إعلاميا وليس فقط موضوع 7 أكتوبر.
2: شكرا لك زميل فالح حبيب. شكرا فالح، أهلا بك. ونحن الآن إلى سلطة المطارات التي تعلن عن خطة جديدة لإنشاء وتوسيع الترمينال 3 في مطار بن غوريون الدولي، استعدادا لاستقبال 40 مليون مسافر سنويا. وسام جبر والتفاصيل.
8: خطة سلطة المطارات الجديدة تهدف إلى توسيع صالة المسافرين الكبرى في مطار بن غوريون الدولي ترمينال 3، وذلك عبر إنشاء جناح ضخم جديد في الجهة الشرقية ضمن الاستعدادات للزيادة المتوقعة في حركة السفر في قادم السنوات القريبة وتحسين الخدمات الممنوحة للمسافرين. وبحسب الخطة سيقام الجناح الجديد على مساحة تقدر ب 63 ألف متر مربع، ما سيزيد مساحة المبنى الحالي بنحو 70%. وسيضم المشروع 86 منصة لتسجيل المسافرين تشيك إن، وقاعات انتظار جديدة، ومطاعم ومحال تجارية، إضافة إلى منطقة معفاة من الرسوم الجمركية دوتي فري. ويتكون المشروع من مبنيين رئيسيين، الأول مبنى جديد من 4 طوابق بمساحة تقارب 41 ألف متر مربع، والثاني مبنى لوجستي بمساحة تصل إلى 22 ألف متر مربع. سيضم أنظمة حديثة لفحص وفرز الأمتعة. وأعلنت سلطة المطارات عن طرح المناقصة الخاصة بالمشروع على أن يعقد لقاء مع الشركات المتقدمة في 15 من الشهر الحالي، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 24 من شهر أيلول سبتمبر القادم. وأكدت سلطة المطارات أن التوسيع الكبرى تهدف إلى استيعاب الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين الذي يصل إلى نحو 40 مليون مسافر سنويا خلال العقود القادمة، إلى جانب تحسين نوعية الخدمة وتقليص فترات الانتظار داخل المطار. ويقول رئيس سلطة المطارات الميجر جنرال احتياط يفتح رونتال إن مشروع توسعة المبنى تيرمينال 3 يعكس التزام السلطة بضمان جاهزية دولة إسرائيل من الناحية الاستراتيجية للعقود المقبلة، وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية للمطار يهدف إلى الحفاظ على مكانة مطار بن غوريون الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للبلاد، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن ونوعية الخدمات وجودتها.
2: ومع انطلاق العطلة الصيفية تتجدد التحذيرات من ارتفاع حوادث الطرق التي يتعرض لها الأطفال في ظل غياب الأطر المدرسية وتواجدهم خارج المنازل. زكي بنحس والتفاصيل.
9: مع انطلاق العطلة الصيفية تتجدد التحذيرات من ارتفاع حوادث الطرق التي يتعرض لها أطفال المدارس في وقت تكشف فيه معطيات جديدة عن صورة مقلقة تتصدر فيها مدينة أورشليم القدس قائمة المدن من حيث عدد الإصابات.
10: نهجين شأفرين بأور أدوم לא פוחדים משום דבר, לא מעניין אותם משום דבר, לא אכפת לי שהם לוקחים סיכון על עצמם, אבל לא עלינו, לא על האחרים. ובמיוחד עכשיו, בחופשה הגדולה, הילדים ממש בסכנת חיים, גם המבוגרים.
11: ירושלים, אני רוצה להגיד לך, מבורכת בילדים, ותודה לאל שזה כך. צריך יותר שמירה של ההורים וחינוך, זה בא מהבית. כמו שאני לוקח את הנכדים שלי, מלמד אותם לעביר, לאיך עוברים מעבר חצייה. לא חוצים שלא בכביש. זה חינוך ותרבות.
9: جمعية أور يروك تحذر من أن غياب الأطر المدرسية وكثرة تواجد الأطفال خارج المنازل يرفعان من خطر تعرضهم للحوادث، داعية إلى تعزيز الرقابة الشرطية وتنظيم حركة السير في المناطق القريبة من المخيمات الصيفية والحدائق لضمان سلامة الأطفال خلال العطلة الصيفية.
12: הילדים של כולנו יצאו לחופש הגדול לפני מספר ימים. מאות אלפי ילדים ובני נוער שיוצאים לרחובות, למגרשי המשחקים, לכבישים בגלל תום שנת הלימודים. כאשר אנחנו מסתכלים, חודש אוגוסט הוא החודש שבו נפגעים הכי הרבה ילדים מדי שנה, בעיקר בגלל חופשת הקיץ.
9: وبحسب تقرير نشرته جمعية أور يروك استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، فقد أصيب خلال صيف العام الماضي 40 طفلا في حوادث طرق داخل العاصمة، بينهم طفل واحد قتل و14 آخرون أصيبوا بجروح خطيرة.
12: ירושלים שיש בה שיעור גבוה של ילדים, ריבוי של חברות במגזרים שונים, נמצאת בראש הרשימה של ההיפגעות של ילדים בחופשת הקיץ. המצב הזה מחייב לדאוג למיתון תנועה, לתשתיות, לאכיפה ולמעטפת בטיחות של הרשות המקומית עיריית ירושלים ביחד עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כדי שכל הילדים שלנו יוכלו לסיים את החופשה בשלום.
9: أما على مدار العقد الأخير فقد بلغ عدد الأطفال والفتية الذين أصيبوا في أورشليم القدس خلال أشهر الصيف نحو 840 مصابا، بينهم 12 قتيلا و130 إصابة خطيرة، وهي أرقام تثير القلق مع بدء الإجازة المدرسية.
13: אנחנו בתחילתו של החופש הגדול. הילדים נמצאים יותר במרחב הציבורי ובדרכים. הנחו את הילדים לחצות במעברי חצייה, לוודא שהנהג רואה אותם, לחגור בכל נסיעה ולרכב בטוח. ריבוי תאונות הדרכים מצביע על צורך במהלכים משולבים, יצירת תשתיות בטוחות והסברה.
9: حوادث الطرق أصبحت آفة العصر في مجتمعنا، وباتت تتطلب من صناع القرار اتخاذ خطوات جدية من خلال برنامج عمل وتحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ للتخفيف قدر الإمكان من هذه الظاهرة المقلقة.
2: وليلة من الفرح والاحتفالات شهدتها البلدات العربية وبلدات الجنوب عقب تأهل المنتخب المغربي، إلا أن بعض المناطق شهدت أعمال الشغب وفوضى استدعت تدخل الشرطة. الزميل سالم أبو جامع والتفاصيل.
14: بعد تأهيل المنتخب المغربي إثر فوزه على نظيره الكندي بثلاثة نظيفة، شهدت عدة بلدات ومدن احتفالات واسعة، حيث خرج آلاف المشجعين إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز الرياضي، إلى أن بعض هذه الاحتفالات تحولت في عدد من المناطق إلى أعمال شغب وفوضى حيث وقعت أضرار في الممتلكات العامة، كما سجلت حالات تهور في الشوارع. والحديث لأحمد الإكساسي من سكان مدينة راهط.
15: احنا بنبارك للمنتخب المغربي في فوزه البارح، ولكن التهور اللي صار البارح في البلدات العربية غير مطلوب، هذا عمل غير إنساني. الكل بيقدر يحتفل بطريقة حضارية محترمة، ونقول للمغرب ألف ألف مبروك. احنا بنتوجه لشبابنا الاحتفال بطريقة محترمة، ما بدنا الشرطة تيجي قنابل وإزعاج للناس وللمواطنين. الكل بيقدر يحتفل بطريقة محترمة جدا، فنرجو من الشباب في كمان يومين لعبة مع فرنسا، في حال أن المغرب إن شاء الله تأهل لازم الكل يحتفل بطريقة محترمة بطريقة أدب.
14: وفي المقابل استنكر عدد من السكان بشدة أعمال الشغب التي رافقت الاحتفالات، مؤكدين أن الفرح بالإنجاز الرياضي لا يبرر الاعتداء على الممتلكات أو الإخلال بالنظام العام. والحديث لزاهي أبو النمر.
16: اللي صار في بلداتنا صار خراب مو احتفالات، الصراحة كان رعب، كان ضرب غاز، ضرب قنابل، شيء مش معقول، هذا مش معقول. مش كثير احتفالات، قدرت كمان البلدية لو تحطنا في أي ملعب شاشة كبيرة جوا الشباب يحضروا اللعبة يحتفلوا في نفس المطرح وخلاص. ليش نسكر الشوارع؟ ليش نسكر دوار المركز تبع المتناس؟ ليه؟
14: من جهتها أكدت الشرطة أنها تدخلت للحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين، وأعلنت اعتقال عدد من الأشخاص الذين أخلوا بالنظام، قائلة أنها ليست ضد التعبير عن الفرحة لكنها لن تسمح بأعمال العنف أو التخريب التي تمس بالأمن. والحديث لكوبي هاروش من قيادة المنطقة الجنوبية في الشرطة.
17: شوطري המחוז הדרומי ביחד עם לוחמי מג"ב והמשמר הלאומי פעלו בנחישות והביאו למעצר של פורעי חוק שביצעו ירי במהלך חגיגות של משחק כדורגל של המונדיאל שנבחרת מרוקו, הביאו שמחה מלווה בירי. כמובן שאנחנו פעלנו מהר והגבנו וביצענו מעצרים.
18: רוף אחורה!
19: בתוך השכונה שיצאו לעוקף.
20: ובתוך השכונה כנראה ינסה לצאת לנו מהעוקף של
14: שכונה. ותواصل السلطات متابعة الأحداث والتحقيق في أعمال التخريب التي رافقت الاحتفالات، داعية المواطنين للتعبير عن فرحتهم بصورة مسؤولة تحافظ على الأمن والسلامة العامة.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: ومع آخر أخبار المونديال ينضم إلينا الزميل عنان عماشة. مساء الخير عنان.
21: مساء الخير. مساء الخير.
2: المغرب إذن أول المنتخبات الذي تأهل إلى ربع النهائي بثلاثية نظيفة، فرنسا لحقته، وهذا المساء أيضا البرازيل أمام النرويج. دعنا أكثر في التفاصيل عنان.
21: نعم نعم، بالفعل تعرفنا على هوية المنتخبين، الأول منتخبين تأهلا لدور ربع النهائي. منتخب المغرب سيواجه منتخب فرنسا بعد تفوق المغرب 3-0 في مباراة لم تكن مقنعة من ناحية أداء للمغرب، وكذلك فرنسا تصعب كثيرا، تأهل 1-0 فقط من ركلة جزاء أمام الباراغواي، وهذا يدل على المستويات المتقاربة التي نشهدها نحن في هذا المونديال. في الحديث عن مباراة اليوم، البرازيل في مواجهة النرويج، النرويج تصل إلى هذه المباراة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد من هدف هالاند في الأمتار الأخيرة من المباراة أمام سهل العاج، وكذلك البرازيل فازت في الوقت بدل الضاءة. الملفت للنظر بأن في هذه المواجهة هنالك إحصائية مثيرة للاهتمام بأن المنتخب البرازيلي لم يفز على النرويج بتاتا عبر التاريخ، وهو المنتخب الوحيد الذي لم يتمكن البرازيل من الفوز عليه بعدما أحدثت المفاجأة النرويج في مونديال 98 وفازت بهدفين مقابل هدف واحد على البرازيل. النرويج تعول كثيرا على إيرلينغ هالاند، على مارتن أوديغارد في خط الوسط، وكذلك أنتونيو نوسا الذي سجل هدف أمام ساحل العاج. من الجانب الآخر، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعول كثيرا اليوم على النجم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، فهل ينجح النجم الأول في البرازيل في الذهاب مع البرازيل إلى ربع النهائي؟ هذا
2: منتظر، ربما تكون مفاجآت لا نعرف عنان. طبعا متابعة المباريات أيضا عبر قناة مكان وكان.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك، إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان: شبهات بقتل فلسطيني دهسا حتى الموت في النقب اليوم، اعتقال 4 فحمويين بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب محمد كساب صباحا، أنباء عن تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في البقاع اللبناني، الجيش الإيراني يقر بأنه يستغل فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراته القتالية، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: السادسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في باتيام قتل شخص بنيران الشرطة بعد أن رصد وهو يركض باتجاه قوة بوليسية مشيرا سكينا، ويعتقد بأن الخلفية جنائية. تحقق الشرطة في ملابسات جريمة قتل شاب من الضفة الغربية يدعى محمد غازي حسين الشرحة دهسا حتى الموت خلال شجار في منطقة النقب اليوم، كما أصيب في الحادث شخصان آخران بجروح متوسطة. اعتقلت الشرطة 4 من سكان أم الفحم بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي وقعت في المدينة صباح اليوم، وراح ضحيتها الشاب محمد محمود جميل كساب. وقد تعرض كساب لإطلاق النار خلال السيارة، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة. وقام مجهولون بغسل مسرح الجريمة وإخفاء أدلة قبل وصول المحققين إليه. وشددت الشرطة على أن تشويش مسرح الجريمة هو فعل خطير بحد ذاته، وعلى أنها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها للوصول إلى الضالعين في جريمة القتل وكل من ساعدهم. وعثر في المنطقة على سيارة محترقة استخدمت كما يبدو من قبل المجرمين. وقد جاء من جمعية مبادرات إبراهيم أنه في أعقاب جريمتي القتل في أم الفحم ودير حنة ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 152 قتيلا منذ مطلع العام الجاري. تفيد أنباء لبنان بأن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق السلسلة الغربية وصولا إلى بعلبك على علو منخفض. وقد أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير خلال جولة تفقدية في قلعة شقيف البوفور اليوم أن جيش الدفاع سيواصل العمل بحزم على إزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وأنه على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع في حال يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم نايا أن بلاده سترد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو، ولفت إلى أنها تستفيد من فرصة وقف إطلاق النار.

0: لتعزيز قدراتها القتالية ولا تضيع لحظة في سبيل ذلك.
1: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يحتمل صباح غد الاثنين سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار يتحول الجو إلى ما بين لطيف وغائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الثامنة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. في غضون أقل من ساعة، جريمة قتل في المجتمع العربي في أم الفحم ودير حنة، والشرطة تؤكد أنها ستصل إلى الضالعين في العبث بالأدلة في مسرح الجريمة في أم الفحم. بعد قطيعة لعدة أيام، العربية للتغيير تعود إلى مسار المفاوضات مع الجبهة والتجمع بهدف تشكيل قائمة ثلاثية. تحضيرات للقاء رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل. فرنسا تتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزها على الباراغواي، وتضرب موعدا مع المغرب التي تأهلت على حساب كندا. والليلة السامبا تواجه النرويج، وإنجلترا تصطدم بالمكسيك. ملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
1: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

مكان مع غالي زمان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: جريمتان في أقل من ساعة، مقتل محمد كساب من أم الفحم ومحمد خلايلي في دير حنة بعد تعرضهما لإطلاق نار. الشرطة تعتقل 4 مشتبهين في جريمة أم الفحم وتواصل البحث عن الضالعين في العبث بمسرح الجريمة وإخفاء أدلة. تحضيرات للقاء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو المقبل. رئيس هيئة الأركان زمير يتفقد قلعة شقيف ويدعو الجيش اللبناني إلى تطهير المنطقة من إرهابيي حزب الله. بعد قطيعة لعدة أيام، العربية للتغيير تعود إلى مسار المفاوضات مع الجبهة والتجمع بهدف تشكيل قائمة ثلاثية. فرنسا والمغرب في ربع النهائي، والبرازيل أمام اختبار نجوم النرويج، وإنجلترا في مواجهة المكسيك المستضيف. واحتفالات في بلدات عربية بفوز منتخب المغرب، وبعض المشجعين يخلون بالنظام العام ويلحقون أضرارا بالممتلكات.
6: النشرة المسائية مع فراس حامد.
7: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من شلال الدم في المجتمع العربي. جريمتا قتل في غضون أقل من ساعة، مقتل محمد خلايلي في دير حنة ومحمد كساب في أم الفحم، في حين تؤكد الشرطة أن مجهولين قاموا بغسل مسرح الجريمة وإخفاء أدلة في أم الفحم، وبأنها ستصل إلى الضالعين في العبث بالأدلة. مع مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني والتفاصيل.
8: شروق الشمس في المجتمع العربي لا يعني بداية يوم جديد، بل تحول في كثير من الأحيان إلى بداية قائمة جديدة من ضحايا العنف. فمع الساعة الأولى من صباح اليوم قتل شاب في الثلاثينيات من عمره في أم الفحم وخمسيني في دير حنة، بعدما استهدفهما مسلحون بوابل من الرصاص بينما كانا كلاهما في طريقهما إلى عملهما. جريمتان بفارق وقت قصير، وضحيتان خرجتا بحثا عن لقمة العيش، فعادتا إلى عائلتيهما جثتين هامدتين. هذا المشهد لم يعد استثنائيا، فقبل أيام فقط قتل شبان في شفا عمرو وبسمة طبعون، وهم أيضا في طريقهم إلى أعمالهم. واليوم يتكرر السيناريو ذاته في أم الفحم ودير حنة، في مؤشر خطير على أن المجرمين لم يعودوا يختارون الزمان أو المكان، وأن البحث عن لقمة العيش بات في بعض البلدات العربية رحلة لا تنتهي بالعودة إلى المنزل. في أم

0: الفحم لم يمضي سوى دقائق على خروج الشاب محمد كساب محاميد من منزله. توقف عند هذا المخبز ليشتري وجبة إفطاره قبل التوجه إلى عمله، لكن هنا انتهت رحلته. مسلحون أطلقوا عليه وابلا كثيفا من الرصاص من مسافة قريبة، فسقط قتيلا في المكان، فيما أصيب شاب آخر كان برفقته بجراح متوسطة.
1: ولد بيشتغل بنزل كل يوم على شغله، بروح على داره بطعم أولاده، كل يوم المغرب بيجي عندي والصبحيات بيجي عند أمه، يعني ولد منيح. شو أقول لك يعني، بيش أحسن ناس أولاد الحمد لله، الله أعطاني والله الحمد لله رب العالمين.
0: خلف محمد بقيت زوجة وطفل وطفلة كانوا ينتظرون عودته مع نهاية يوم عمل عادي، لكن البحث عن لقمة العيش تحول إلى رحلة بلا عودة.
2: البوكر اتقبل ديفوخ على شني بصوين بأوم الفخم مع الزيرة بونو شتي كوربانات، كوربان أحد بمצב بنوني، השני כבר לצערי נקבע מותו בזירה. אנחנו כאן כרגע אוספים את הממצאים, תחנת אום אל פחם בכוחות מתוגברים כרגע גם סגרו את הזירה וגם אוספים ממצאים על מנת לנסות ולשים יד על החשודים. יש נקודה קריטית וחשובה שאני רוצה לדבר עליה כרגע, וזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים לזירה שבה הזירה משובשת. זאת אומרת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל-פחם.
0: الشرطة فرضت طوقا أمنيا وبدأت بجمع الأدلة، لكنها قالت إن قيام مواطنين بشطف آثار الدماء من المكان وإخفاء أدلة ألحق ضررا بمجريات التحقيق، في حين أعلنت الشرطة اليوم أنها اعتقلت 4 مشتبهين من سكان أم الفحم وأنها نقلت التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء الساحل. وبينما تنشغل التحقيقات بالأدلة يبقى السؤال الذي يطرحه الأهالي، من الذي أرق هذه الدماء أصلا، خصوصا بعد العثور على مركبة محترقة على بعد كيلومترات قليلة من مكان الجريمة يشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ عملية القتل. وفي أحد اتجاهات التحقيق تفحص الشرطة فرضية تربط الجريمة بملف قتل سابق وقع في بلدة مشارفي، وقد قدمت فيه لائحة اتهام، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الضحية لم يكن طرفا مباشرا في تلك القضية، وإنما تربطه صلة قرابة بأشخاص وردت أسماؤهم فيها. أما في دير حنا فكان المشهد متشابها بصورة مؤلمة. الخمسيني محمد عوض خلايلي خرج هو الآخر متوجها إلى عمله قبل أن يعترضه مسلحون ويطلقوا عليه وابلا من الرصاص ليفارق الحياة في المكان. وقبل نحو 1.5 عام قتل نجله آدم في جريمة قتل مشابهة. ويقول أبناء البلدة إن الجريمة الحالية جاءت على خلفية نزاع قديم لا يزال يحصد المزيد من الأرواح. وبهاتين الجريمتين ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 151 قتيلا، وسط تصعيد واضح في الأسابيع الأخيرة دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بخطوات قادرة على وقف هذا الدم.
3: والآن إلى التحضيرات للقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الجاري أو المقبل، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قد يكون أيضا في زيارة إلى واشنطن في الوقت ذاته، مما يعكس رغبة ترامب في ترتيب لقاء قد يجمع بين نتنياهو وعون. انضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مرحبا بك. في البداية قبل الحديث عن لقاء ترامب ونتنياهو المرتقب، على ما يبدو انطلقت استشارة أمنية لدى نتنياهو بعد تأجيل جلسة الكابينت السياسي والأمني.
4: نعم مساء الخير لكم جميعا. في رأس بعد قليل ستبدأ في أورشليم القدس جلسة تشاورية للكابينت المصغر. جلسة موسعة للكابينت ستعقد بعد غد الثلاثاء. في هذه الجلسة مساء اليوم ستناقش كل المواضيع السياسية والأمنية الراهنة، التحضيرات لتنفيذ مشروع المناطق التجريبية التي اتفق عليها بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية. هناك استعدادات في المستوى السياسي والعسكري، لذلك ذلك ما يخص بإيران وبما يجري بين واشنطن وطهران، كذلك ما يخص بقطاع غزة. ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث اليوم في جلسة الحكومة فأكد بأنه لن يكون إعمار لقطاع غزة قبل تفكيك حماس وقبل تجريد المنطقة التي قد ينسحب منها جيش الدفاع تجريدها من السلاح. هناك إصرار إسرائيلي على هذا الموضوع. رئيس وزراء وقبل قليل في أورشليم القدس تحدث أيضا عن أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان في الحزام الأمني كلما اقتضت الضرورة ذلك، مؤكدا أيضا بأن إيران لن تكون ذات قدرات نووية. هذه التصريحات تأتي على لسان رئيس وزراء مرة تلو الأخرى في رأس.
3: نعم، ودعنا نقول شيمون في الشق الثاني لقاء مرتقب كما ذكرنا بين نتنياهو وترامب، الحديث ربما الأسبوع المقبل أو الأسبوع الجاري كما يقال، وإلى أي مدى قد يكون لقاء ثلاثي في نهاية المطاف مع جوزيف عون؟
4: ليس من المستبعد. نحن استمعنا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط لترتيب لقاء كهذا ثلاثي بينه وبين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس جوزيف عون في واشنطن، لم يخرج إلى حيز التنفيذ. آنذاك رفض الرئيس جوزيف عون الالتقاء برئيس وزراء بنيامين نتنياهو. بعد ذلك ونحن نعلم بأننا بعد توقيع المذكرة التفاهم المشتركة لإسرائيل ولبنان هناك تقدم فيما يتعلق بمسألة المناطق التجريبية، وحاليا هناك ترتيب للقاء بين نتنياهو وترامب. نتنياهو نذكر المشاهدين اتصل بالرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، هنأه الشعب الأمريكي بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، واتفق على عقد لقاء بينهما. مصادر إسرائيلية تستبعد إمكانية عقد هذا اللقاء نهاية الأسبوع. الرئيس ترامب سيعود إلى واشنطن بعد مشاركة في قمة نايتو الحلف شمال الأطلسي التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. على فكرة في رأس هناك سيكون هناك لقاء بين نتنياهو بين الرئيس ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونحن نعلم التوتر الشديد الذي يسود العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا. قبل قليل كان هناك أيضا نقد وشجب لوزير الخارجية الألماني ضد تصريحات وزير الخارجية التركي. بعد عودة ترامب قد يكون هناك لقاء من هذا القبيل. على جدول الأعمال نقاط عديدة، هناك خلافات نقاط خلافية بين واشنطن وإسرائيل فيما يتعلق بمسألة إيران
3: بمسألة بهذه النقطة وقضايا إلى أخرى. أي مدى يقال بأن الملف الإيراني قد يكون حاضر أكثر من الملف اللبناني أيضا في ظل ما ينشر مؤخرا عن إيران بأنها تقوم بترميم قواها حتى عادت إلى قضية المفاعل النووي؟
4: نعم، كما نعلم جميعا هناك نقاط خلافية، والرئيس الأمريكي يخدم المصالح الأمريكية فهو تهرب أو كان يحاول الامتناع من مواصلة الحرب والوصول إلى اتفاق ومذكرة تفاهمات، في حين أن إسرائيل تدفع باتجاه العودة إلى القتال. هذه الأمور هناك هذه المصالح تتناقض الإسرائيلية والأمريكية، لذلك هذه النقاط الخلافية كانت ولا تزال قائمة على الطاولة. أعتقد بأنها ستكون في صلب وفي مقدمة المحادثات بين نتنياهو وترامب. الموعد النهائي لهذا اللقاء لم يحدد بعد، والاتصالات بين البيت الأبيض وديوان رئيس وزراء متواصلة لترتيب هذا اللقاء، لقاء القمة بين الزعيمين.
3: نعم، ربما خلال أيام معدودة سنعرف بالضبط إذا كان اللقاء الأسبوع صحيح. المقبل. شيمون أران، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة. شكرا لك.
4: شكرا لكم في رأس.
3: وفي الجبهة الشمالية قام رئيس هيئة الأركان العامة جنرال إيال زمير بجولة تفقدية في منطقة البوفور جنوب لبنان، أكد فيها أن الانتقال إلى الهجوم في حال خرق وقف إطلاق النار سيكون سريع، داعيا الجيش اللبناني إلى تطهير قلعة شقيف من إرهابي حزب الله. ينضم لنا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. دعنا نقول جولة لافتة في البوفور من قبل إيال زمير، وتصريح أيضا لافت يقول بأن على الجيش اللبناني تطهير هذه المنطقة بعد منع أمريكي لإسرائيل بالقيام بهذه المهمة.
5: نعم بلا شك فراس، يبدو أننا يجب أن نستمع بإصرار إلى الأنغام الجديدة الصادرة عن تصريحات رئيس هيئة الأركان بعد أن يتفقد منطقة قلعة شقيف وشبكة الأنفاق التحت أرضية المواقع التي أقيمت. يقول بأن إيران عملت على بناء هذا الموقع خلال سنوات طويلة، ويشير إلى كونه موقعا استراتيجيا يشرف على المناطق أو الأراضي الإسرائيلية. ولكن اللافت فيما يتعلق بهذه التصريحات يقول بأن الجيش اللبناني ملزم بتطهير هذه المنطقة، وكذلك عناصر حزب الله الذين يتواجدون في هذه المنطقة. بلا شك هذه أنغام جديدة، قبل بضعة أيام فقط استمعنا إلى تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي قال وتوعد بأن يتم في الوقت القريب تفجير هذه شبكة الأنفاق والمواقع التحت أرضية، واليوم يتحدث رئيس هيئة الأركان عن تولي الجيش اللبناني مهمة إزالة هذا التهديد. بلا شك يبدو أن هناك واضح، وكما نعلم هناك قيود من قبل الإدارة الأمريكية من قبل الرئيس الأمريكي في كل ما يتعلق بالقيام بمثل هذه العمليات. ولكن يبدو أن هناك نقطة هامة أخرى، يتحدث بأن القوات العسكرية في هذه المرحلة تعمل وتواصل إزالة أي تهديد، وكذلك على أتم الاستعداد للعودة إلى القتال إذا ما قام حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار. ربما يجب الإشارة بهذا الصدد، وخاصة على خلفية تعثر البدء أو الشروع بالمرحلة التجريبية، الانتقال أو الانسحاب من بعض المناطق التي ترابط بها القوات العسكرية، مع أن التقارير اللبنانية تقول بأن القوات الإسرائيلية لا تتواجد في هذه القرى والبلدات. على كل حال يبدو، وهذا ما تقوله الأوساط العسكرية، بأنه في هذه المرحلة يتم بلورة الآلية الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق. الانطباع الحاصل والأصوات التي نستمع إليها، ربما الحديث حول بلورة أو إقامة آلية أو منظومة ليس فقط تتعلق بهذا الانسحاب الرمزي من بعض القرى والبلدات، وإنما بالنسبة للمستقبل مع الأخذ بنظر الاعتبار وبغض النظر عن التصريحات الإسرائيلية بأن إسرائيل ربما سوف تضطر في نهاية الأمر إلى الانسحاب من الأراضي التي
3: تحتاجها. يعني استمرار لما قاله زمير، إلى أي مدى هناك إيمان في جيش الدفاع بأن الجيش اللبناني قادر على القيام بهذه المهمة، خصوصا ويقال بأن هذا الجيش اللبناني لديه، دعنا نقول لديه أطراف تابعة لحزب الله؟
5: يجب القول ليس للمرة الأولى هذا التعاون أو هذا العمل المشترك مع الجيش اللبناني بعد الحرب أو معركة الحرب السابقة مع لبنان. كان الجيش اللبناني قد أعلن عن خطة لإزالة قدرات حزب الله وتجريده من السلاح، بالتالي قد أعلن بأنه أنهى المرحلة الأولى في المناطق الجنوبية نهر الليطاني، بالتالي قد اتضحت الصورة بأن ربما تختلف عن هذه الموقف اللبناني. ولكن لا بد لإسرائيل من العمل المشترك مع الجيش اللبناني ومواصلة هذه المسيرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون هناك جهات أخرى، وربما الأهم من ذلك القيادة المركزية في الجيش الأمريكي السنتكوم التي من المقرر أن أن تشرف وتشارك في هذه العملية، عملية نزع سلاح حزب الله وإعادة سيطرة الجيش اللبناني في هذه المناطق، إلى درجة أنه كانت هناك تقارير أمريكية في الأيام الأخيرة قد أشارت إلى احتمال أو إلى أن الإدارة الأمريكية تنظر في احتمال إرسال قوات أمريكية إلى منطقة الجنوب اللبناني لتشرف على هذه العملية. يبدو أن الكلمة الأخيرة لما تقال فيما تعلق بهذا الموضوع. في نهاية الأمر إسرائيل تدرك جيدا بأن لا عنوان سوى الجيش اللبناني والدولة اللبنانية إذا أرادت فعلا إنشاء واقع سياسي وعسكري واستراتيجي جديد في هذه المنطقة.
3: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا فراس.
3: بعد الشرخ بين الجبهة والتغيير وعقب اجتماع اللجنة المركزية للتغيير، تعود الأخيرة إلى مسار المفاوضات، مشترطة في المقابل إعادة المفاوضات الثلاثية إلى نقطة الصفر والكشف عن أي اتفاق ثنائي قد يكون قد أبرم بين الجبهة والتجمع. ينضمنا إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، مرحبا بك. في البداية، كيف يمكن قراءة بيان التغيير، وهل يمكن اعتباره عودة رسمية بالفعل إلى المفاوضات الثلاثية؟
6: فرنسا، لا سلام يرتجى ما لم يدرك المتخاصمون بأن تكلفة الحرب أكثر ثمنا من التنازل، ولعل الجبهة من جهة والتغيير من جهة أخرى لضيق خياراتهم سرعان ما أدركا أن الحل لهذه الأزمة يكون أفضل بكثير من مواصلتها وتعميقها بخطوة فيها حنكة سياسية وأيضا مسؤولية. صدقا نحن في السياسة القطرية وأيضا المحلية بحاجة لمثل هذه، لتذويت هذه الثقافة وهذه القيمة التي تقتضي بضرورة تحمل المسؤولية. بادر عشية هذا الاجتماع سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة بتلطيف الأجواء، وكما يقال الاحترام هو صدن، وعندما تعترف بالخطأ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بالمقابل هذه المسؤولية تم الرد عليها بمسؤولية من قبل حزب التغيير أو الحركة العربية للتغيير، التي سرعان ما أكدت عودتها إلى مسار التفاوض بشرط هو سهل جدا. هي اشترطت العودة إلى مربع الصفر، بمعنى بدء المفاوضات من جديد، سيما وهي تريد أن تكون شريك فاعل بصياغة حتى المعادلة التي ستفضي بنهاية المطاف إلى تشكيل القائمة الثلاثية. في الجبهة بطبيعة الحال تلقوا البيان بشكل إيجابي، وتحدثوا بشكل واضح بأنه في الوقت الذي تمنح فيه الضوء الأخضر الكامل العربية للتغيير ستنطلق هذه المفاوضات مجددا. التغيير حاليا تحدثوا أنهم يريدون إرسال رسالة من غير الواضح إذ ما كانت خطية أو عبر مندوب، بعيدا عن عيون الإعلام يتحدثون فيها عن تحفظاتهم إلى آخره بكل ما يتعلق في مسار التفاوض مع الجبهة. في الجبهة ينتظرون ذلك، ولكن بكل الحالات كل الجهات التي أتحدث معها على وجه الخصوص من داخل الجبهة يؤكدون على أنه لديهم قناعة أن مطب المطبات الذي سيواجههم في رأس يتمحور حول المقاعد، توزيع المقاعد إلى آخره، وحصة كل حزب في هذه القائمة. قد يلجؤون في رأس بحالة وفشلت أو تعثرت جهود طواقم التفاوض المهنية إلى جهات خارجية، لربما لجنة الوفاق، لربما قيادات سياسية سابقة من كل الأطراف كمحمد بركي من جهة، أسامة السعدي من جهة أخرى، وأيضا واصل طه من التجمع. بمعنى هذه الأزمة يمكن القول بأنها قاب قوسين أو أدنى من خلف الأطراف، لفهم الأطراف أنه عدم التقدم سيكون بكل تأكيد مكلف لكل الأطراف.
3: نعم، الآن نذهب إلى الخارطة السياسية القطرية بشكل عام. تتواصل التحركات المكثفة خلف الكواليس بين سياسيين حاليين وآخرين سابقين في مسعى حثيث لإبرام تحالفات انتخابية تضمن تجاوز نسبة الحسم.
6: واللافت فراس أنه كلهم شعارهم إسرائيل فوق الجميع، إسرائيل في المقدمة، ولكن اللافت أنه كل شخص منهم هو من يضع نفسه في المقدمة حتى لو كان على حساب المصالح العامة، لأنه عمليا إذا أمعنا النظر إلى الخلافات فيما بينهم كلها مردها إلى الإيجو الأنا. إما تكون الخلافات فيما بينهم من يكون في رئاسة القائمة، من هو في المكان الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا دواليك، ولكن الواضح أنه أيضا هنالك خلافات جوهرية سياسية. في الوقت الذي فيه يتحدث غانتس على أنه يريد للإئتلاف القادم أو الحكومة القادمة أن ترتكز على أوسع شراكة سياسية وإئتلاف من الأحزاب الصهيونية، هندل بالمقابل سيما والمفاوضات قد تعثرت ما بين الجانبين، يريد للإئتلاف القادم أو الحكومة القادمة أن تستند على أحزاب صهيونية تؤمن ولديها قناعة بضرورة تقاسم الأعباء، بمعنى هو يريد إقصاء الأحزاب الحريدية، الأمر اللي غير مقبول لا على بيني غانتس من جهة ولا على حليفه وشريكه للحزب الجديد ديدي سمحي. بالمقابل يولي إدلشتاين، جلعاد إردان، أيالي شكيد الآن في طور مفاوضات لإبرام تحالف أو قائمة، واللافت فراس أنه كلهم فيما بينهم هنالك قاسم مشترك أنهم من اليمين.
3: صحيح.
6: واللافت أكثر أنه نتنياهو هو أكثر شخص سعيد في هذه المرحلة، سيما وكل هؤلاء سيشكلون ضربة لطيار التغيير، للطيار المناوئ لنتنياهو، لأنهم بكل تأكيد سيحصلون على مقاعد من داخل أحزاب كحزب بيحد على حساب نفتالي بنت، ربما أيزنكوت وغيره. وإذا لم يذهبوا جميعا بنهاية المطاف، يعني لا خيار أمامهم إلا الذهاب باتجاه تشكيل قائمة واحدة، وإلا سيجدون أنفسهم بقايا أحزاب حتى لن تصل إلى أحزاب ولن يتمكنوا من تجاوز نسبة الحسم. ليبقى السؤال، هل ستسفر سيصفر الأنا وبالتالي الإيجو ويضعون نصب عينهم المصلحة بمنطقهم كما يتحدثون، أم سيضع كل شخص منهم مصلحته الشخصية ومكاسبه السياسية في رأس سلم أولوية؟
3: نعم، الشق الأخير وهو استثنائي، الحكومة تبلغ محكمة العدل العليا بأنها لا تنوي التقيد بالأمر الصادر عنها في مسألة التعيينات في مجلس السلطة الثانية، والآن كان رد أولي من قبل جهات من الجهاز القضائي تقول بأن هذا الأمر صدوة وأنه بداية تغيير نظام الحكم في البلاد. كيف يمكن لهذا الصدام على سبيل المثال أن يخدم نتنياهو في هذا
6: فراس؟ إذا كل ما كنا قد تحدثنا عنه في إطار أو تحت عنوان التغييرات في جهاز القضاء كان مقدمة لأزمة دستورية، مقدمة لصدام مباشر مع المحكمة العليا، نحن بتنا في ذروة هذا الصدام. واضح جدا أنه من خلال هذا الصدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه يبعثون برسائل واضحة أنه من الآن فصاعدا ليس فقط عدم الانصياع لأمر محكمة يتعلق بمجلس إدارة سلطة البث الثانية، وإنما هذا أيضا سينطبق على قرار عدم الانصياع لإعادة انتخابات مراقب الدولة، إلغاء تعيين أو تحفظات على تعيين ما يعرف بدائرة أراضي إسرائيل ريمي المنهال وغيرها من الكثير من التعيينات. والهدف يعني هنالك من يتساءل، يعني هل التصادم مع المحكمة العليا هو ما سيخدم نتنياهو في الوقت الذي فيه هنالك انتقادات كثيرة توجه له في هذا السياق؟ واضح جدا أنه ما يحرك نتنياهو ليس فقط الاعتبارات المنطقية العقلانية، وإنما لديه نزعة انتقامية من النيابة العامة وجهاز القضاء بشكل عام والأكثر فراس. نتنياهو يريد تغييب عن المشهد إخفاقات 7 أكتوبر، أن تطرح تساؤلات حول الإخفاقات، عدم تحقيق منجزات استراتيجية لا على الجبهة الجنوبية ولا الشمالية ولا غيرها. وبالتالي لطالما موضوع المحكمة العليا يخضع في الشارع الإسرائيلي لانقسامات، هو أفضل له أنه يذهب إلى انتخابات على وقع وخلفية الصدام مع المحكمة العليا من أن تكون الحملات الانتخابية القادمة على مواضيع أخرى، نعم، وأهمها كما تحدثت إخفاقات 7 أكتوبر.
3: نعم الحديث عن انقسامات أفضل من الحديث عن إخفاقات في نهاية المطاف.
6: بكل تأكيد بالنسبة لنا تانية.
3: فالحبيب شكرا جزيلا لك.
6: على رحب الساعة.
3: وإلى أجواء أخرى، مع بدء العطلة الصيفية تحذر السلطات والجمعيات من خطر ارتفاع معدل إصابات الطلاب في حوادث السير، ودعوات تتزايد للأهالي والجهات فرض القانون بتعزيز الرقابة على الأطفال لمنع الإصابات. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
7: مع انطلاق العطلة الصيفية تتجدد التحذيرات من ارتفاع حوادث الطرق التي يتعرض لها أطفال المدارس، في وقت تكشف فيه معطيات جديدة عن صورة مقلقة تتصدر فيها مدينة أورشليم القدس قائمة المدن من حيث عدد الإصابات.
8: נהגים שעוברים באור אדום לא פוחדים משום דבר, לא מעניין אותם שום דבר, לא אכפת לי שהם לוקחים סיכון על עצמם, אבל לא עלינו, לא על האחרים. ובמיוחד עכשיו החופשה הגדולה, הילדים ממש בסכנת חיים, גם המבוגרים.
9: ירושלים, אני רוצה להגיד לך, מבורכת בילדים, ותודה לאל שזה כך. צריך יותר שמירה של ההורים וחינוך, זה בא מהבית. כמו שאני לוקח את הנכדים שלי, מלמד אותם לעביר, איך עוברים מעבר חצייה. לא חוצים שלא בכביש. זה חינוך ותרבות.
7: جمعية أور ياروك تحذر من أن غياب الأطر المدرسية وكثرة تواجد الأطفال خارج المنازل يرفعان من خطر تعرضهم للحوادث، داعية إلى تعزيز الرقابة الشرطية وتنظيم حركة السير في المناطق القريبة من المخيمات الصيفية والحدائق لضمان سلامة الأطفال خلال العطلة الصيفية.
10: الילדים של כולנו יצאו לחופש הגדול לפני מספר ימים. מאות אלפי ילדים ובני נוער שיוצאים לרחובות, למגרשי המשחק, לכבישים, בגלל תום שנת הלימודים. כאשר אנחנו מסתכלים, חודש אוגוסט הוא החודש שבו נפגעים הכי הרבה ילדים מדי שנה, בעיקר בגלל חופשת הקיץ.
7: وبحسب تقرير نشرته جمعية أور ياروك استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية، فقد أصيب خلال صيف العام الماضي 40 طفلا في حوادث طرق داخل العاصمة، بينهم طفل واحد قتل و14 آخرون أصيبوا بجروح خطيرة.
10: ירושלים שיש בה שיעור גבוה של ילדים, ריבוי של חברות במגזרים שונים, נמצאת בראש הרשימה של ההיפגעות של ילדים בחופשת הקיץ. המצב הזה מחייב לדאוג למיתון תנועה, לתשתיות, לאכיפה ולמעטפת בטיחות של הרשות המקומית עיריית ירושלים ביחד עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כדי שכל הילדים שלנו יוכלו לסיים את החופשה בשלום.
7: أما على مدار العقد الأخير فقد بلغ عدد الأطفال والفتية الذين أصيبوا في أورشليم القدس خلال أشهر الصيف نحو 840 مصابا، بينهم 12 قتيلا و130 إصابة خطيرة، وهي أرقام تثير القلق مع بدء الإجازة المدرسية.
11: אנחנו בתחילתו של החופש הגדול. הילדים נמצאים יותר במרחב הציבורי ובדרכים. הנחו את הילדים לחצות במעברי חצייה, לוודא שהנהג רואה אותם, לחגור בכל נסיעה ולרכב בטוח. ריבוי תאונות הדרכים מצביע על צורך במהלכים משולבים, יצירת תשתיות בטוחות והסברה.
7: حوادث الطرق أصبحت آفة العصر في مجتمعنا، وباتت تتطلب من صناع القرار اتخاذ خطوات جدية من خلال برنامج عمل وتحديد الأهداف ومتابعة التنفيذ للتخفيف قدر الإمكان من هذه الظاهرة المقلقة.
3: والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير لمراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. مباريات كانت نارية، نبدأ معك بمباراة باراغواي وفرنسا التي تأهلت دور ربع النهائي.
12: نعم، بإمكان القول في هذه الحالة فراس أن منتخب فرنسا أيضا في أصعب مبارياته فاز، يعني هذه هي النقطة الأهم، لا يهم كيف تفوز، المهم أنك تفوز. مباراة صعبة جدا، أصعب مباراة الجميع يتفق أنها كانت لمنتخب فرنسا، لكن استطاع هذا المنتخب الفرنسي والمنتخب القوي أن يحصل على ركلة جزاء في أصعب مباراة، عرقلة لدوي ومن ثم هدف لمبابي ليقاسم بدون أدنى شك ليونيل. ليونيل ميسي في صدارة هدافي المونديال الحالي. فراس، نذكر أن هذه المباراة أيضا كشفت عيوب للمنتخب الفرنسي، أبرزها إذا ما نظرنا إلى العمق التكتيكي، فنحن نتحدث على أن الجناح مايكل أوليسي دائما ما يدخل ليبني اللعب بسبب شح المواهب أو شح الإمكانيات في الكادر الفرنسي في بناء هذا اللعب. لا يتم التعويل كثيرا على كوني وأيضا على رابيو، هناك أيضا بحاجة إلى كوكبة المهاجمين وأيضا بعض الخبرة وبعض الرؤية في بناء الهجمة في الثلث الأخير من الملعب. أما في المقابل إذا ما نظرنا إلى منتخب الباراغواي الذي أيضا أطاح بالمنتخب الألماني، هناك نقطة الضوء هي أورلاندو خيل، هو هذا الحارس المرمى ابن 26 عام، حارس مرمى سان لورينزو الأرجنتيني، وهذا الحارس قد طرق أبواب أوروبا في الميركاتو وسوق الانتقالات هذه المرة، وأيضا بات هناك يعني اهتمام إنجليزي وإيطالي. أما في ملخص المباراة ومجمل المباراة، فرنسا تتأهل إلى دور الربع نهائي فراس في مباراة 1-0. دعنا نشاهد التفاصيل في الملخص التالي.
13: احنا بنحب هاي النجوم كلها تلتقي في الأدوار النهائية. لاعب الباراغواي
14: after the off-field review number 8 of defender trip attacker player inside the penalty area decision is penalty.
13: ضرب جزاء عرقل على دوي والحكم الأوزبكي يمنح أخيرا ضربة جزاء.
15: إذا نقدر نقول تبديل ديشام
13: لدوي
15: طبعا
13: وإمبابي أمام حارس المرمى أورلاندو خيل، يدخل إمبابي وإلى الشباك. مشاهدينا الكرام على تلفزيون مكان وعلى راديو مكان بفوز منتخب فرنسا غير المقنع على منتخب الباراغواي بالنتيجة 1-0.
3: ومفادنا إلى المونديال نجيب قزل استمع بعد المباراة إلى آراء مشجعين منتخبي فرنسا والباراغواي. لنشاهد.
16: Yeah, but we defend and we have the...
17: try to attack.
16: They can't attack. Mbappe didn't do anything.
17: Oh, the game yesterday was all right. It was 101 degrees. It was too hot. You know, France took it easy. It was 1-0. You know, it was too easy for them. You know, it's all good. They're going to move it to the next round. It's all right.
18: It was a tight game. I think Paraguay did play really well. And they deserve to be where they were, but the better team won today.
19: But they play more defense.
18: Yeah, but they were very aggressive. Like, they cannot attack, but their defense was really good. They just did one mistake, and Mbappe scored.
20: Wonderful game. Great that France won. Great piece of work by Doué to get the penalty kick.
19: It was a hard game.
20: A hard game? Yes. Yeah, Paraguay played hard. They were, honestly, if France didn't get a goal in regulation, it would have been in trouble.
21: Still going to stick with France, even though they didn't play to their best ability today. You know, I expected more goals. The midfield was really sloppy today. You know, and Mbappe, the only goal we had was from a penalty kick. You know, there was nothing going on in the box today.
3: نعم خالد، نستمر بالملخصات، وهذه المرة عن مباراة المغرب الذي تغلب على المنتخب الكندي وتأهل أيضا.
12: نعم، من نتيجة 3-0 بإمكانها أن تعطي وأيضا ملامح لجودة المنتخب المغربي الذي هو بات يقطف ثمار مشروعه الرياضي. نحن نتحدث عن مشروع بدأت ثماره تقطف في مونديال قطر 2022، وبدون أدنى شك فراس هذا المشروع الآن يتطور يوما بعد يوم. والمدرب محمد وهبي قال أنها هي فقط البداية، مجرد ما نرى أيضا فترة الأربع سنوات ما بين المونديالين والإنجازات المغربية إضافة إلى المواهب المغربية، نحن هنا بإمكاننا أن نعي قوة هذا المنتخب الذي لم يرتقي إلى الكبار بعد، لكنه هو في الطريق الصحيح.
3: هل نقول كان شوط أول سيء بين كندا و
12: سيء جدا، لكن هنا أيضا نقطة أخرى تحسب كما هي لفرنسا، هذه النقطة لمنتخب المغرب أيضا، من خلال شوطك السيء استطعت أن تحسن ذلك في الشوط الثاني وتنتصر بثلاثية على طريقة الكبار. غاب المهاجم إسماعيل الصيبار الذي بالمناسبة فراس هو غيب لمدة غير محددة. حتى هذه اللحظة لم يخرج بيان رسمي. حتى هذه اللحظة المهاجم البديل هو سفيان رحيمي الذي أيضا سجل هدف في المباراة أمام كندا. وأيضا هناك من الأمور الإيجابية لمنتخب المغرب أن هناك يعني أيضا لاعبي خط الوسط أعطوا ذاك الحس التهديفي، وأبرزهم عز الدين أناحي الذي سجل أيضا هدفين في هذه الثلاثية، وإبراهيم دياز هو الجندي المجهول الذي صنع هدفين في هذه الثلاثية. كل التفاصيل كندا 0-3 في الملخص التالي.
1: هذه المباراة بين كندا والمغرب طبعا ضربة جزاء، هل سوف نشاهد الهدف الأول للمغرب؟ حكيمي على الأرض قصيرة متابعة والكرة في الشمال، عز الدين أناحي كان عندي إحساس أن هذه الضربة هي غير شكل، هذه التسديدة غير شكل، وبالفعل بذكاء كبير جدا أشرف حكيمي لم يرفع الكرة إلى صندوق الجزاء.
2: في هجمة مرتدة الآن شرسة مباشرة الكرة نحو اللاعب إبراهيم دياز، إبراهيم دياز يراوغ داخل الصندوق إلى الخلف، و2-0 2-0 ومن سجل الهدف يا شريف مرة أخرى عز الدين أناحي، الهدف الثاني له ولمنتخبه، 2-0 للمغرب في الدقيقة 82. كانت انطلاقة رائعة من إبراهيم دياز وهذا يمرر بالعرض وعز الدين أناحي يأتي من الخلف،
1: رائع جدا على الرغم من صعوبة المباراة. المغرب نجوم دياز إلى سفيان،
2: 3-0 للمغرب، المسمار الثالث في نعش المنتخب الكندي، ومن يحق أن يسجل هدف أكثر من سفيان الرحيم الذي حاول وأهدر عدة فرص جميلة أخرى كانت نطعة رأسية رائعة على الأرض. ها هو سفيان رحيمي البديل يسجل الهدف الثالث،
22: كان رائع بالفعل.
2: نعم انتهت المباراة أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة مكان، منتخب المغرب يفوز 3-0 على منتخب كندا ويتأهل إلى الدور الثالث من البطولة، دور ربع نهائي كأس العالم.
3: وبعد فوز منتخب المغرب على كندا انطلقت احتفالات الليلة الماضية في عدد من البلدات العربية، لكن بعض المشجعين أخلوا بالنظام العام خلال الاحتفالات وألحقوا أضرارا بالممتلكات. عن ذلك في تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
2: 3-0 للمغرب، المسمار الثالث
23: بعد تأهيل المنتخب المغربي إثر فوزه على نظيره الكندي بثلاثة نظيفة، شهدت عدة بلدات ومدن احتفالات واسعة حيث خرج آلاف المشجعين إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز الرياضي. إلى أن بعض هذه الاحتفالات تحولت في عدد من المناطق إلى أعمال شغب وفوضى، حيث وقعت أضرار في الممتلكات العامة، كما سجلت حالات تهور في الشوارع.
24: التهور اللي صار البارح في البلدات العربية غير مطلوب، هذا عمل غير إنساني، الكل بيقدر يحتفل بطريقة حضارية محترمة، ونقول للمغرب ألف ألف مبروك. احنا بنتوجه لشبابنا الاحتفال بطريقة محترمة، ما بدنا الشرطة تيجي قنابل وإزعاج للناس وللمواطنين.
25: بس الاحتفالات اللي صار ما كان بيلزم، الواحد بيحتفل بس مش بالطريقة هذه، بإطلاق نار وحركات في الشوارع.
23: وفي المقابل استنكر عدد من السكان بشدة أعمال الشغب التي رافقت الاحتفالات، مؤكدين أن الفرح بالإنجاز الرياضي لا يبرر الاعتداء على الممتلكات أو الإخلال بالنظام العام.
26: اللي صار في بلداتنا صار خراب مو احتفالات، الصراحة كان رعب، كان ضرب غاز، ضرب قنابل، شيء مش معقول، هذا مش معقول. مش كثير احتفالات، قدرت كمان البلدية لو تحطنا في أي ملعب شاشة كبيرة جوا الشباب يحضروا اللعبة يحتفلوا في نفس المطرح وخلاص، ليش نسكر الشوارع؟ ليش نسكر دوار المركز تبع المتناس؟ ليه؟ فالمغرب ما احتفلوا زي ما احتفلنا، احنا احتفالاتنا مش راقية مش محترمة، احنا نصف خربنا البلد البارح.
27: احنا كتير مبسوطين بالفوز تبع منتخب المغرب،
0: والكل كان فرحان والشوارع كانت فايعه، بس منحب انه يكون الاشي اكتر حضاري ويدربالهم على الممتلكات العامه وبلاش السيارات.
23: من جهتها اكدت الشرطه انها تدخلت للحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين، وأعلنت اعتقال عدد من الأشخاص الذين أخلوا بالنظام، قائلة أنها ليست ضد التعبير عن الفرحة لكنها لن تسمح بأعمال العنف أو التخريب التي تمس بالأمن.
4: شطر المخوز الدرومي بيحد من لخامي مجاب ومشمر الألومي פעלו בנחישות והביאו למעצר של פורעי חוק שביצעו ירי במהלך חגיגות של משחק כדורגל של המונדיאל שנבחרת מרוקו, הביאו שמחה מלווה בירי. כמובן שאנחנו פעלנו מהר והגבנו וביצענו מעצרים ותפסנו כלי נשק. חשוב להבהיר, אנחנו לא מונעים חגיגות שמחה כאלו ואחרות, אבל כל אירוע של חגיגת שמחה מלווה בירי, מלווה באלימות, אנחנו נגיב באופן מהיר.
23: وتواصل السلطات متابعة الأحداث والتحقيق في أعمال التخريب التي رافقت الاحتفالات، داعية المواطنين للتعبير عن فرحتهم بصورة مسؤولة تحافظ على الأمن والسلامة العامة.
5: للأسف الشديد هناك فئة قليلة تضر بالبلدة وبفرحها وبشعورها الجيد أمس، ما فعله القلة القليلة التي كلنا اشمئززنا من عملها ومن تصرفها هو قلة قليلة، نرجو أن لا يتكرر وأن ندرك أن المال العام هو الحيز الذي يجب أن نعيش فيه جميعا. احنا مع الفرحة مع الانبساط مع السعادة ولكن ضد التخريب.
23: ويبقى الأمل أن تبقى الفرحة عنوانا للوحدة والروحية الرياضية بعيدا عن الفوضى والتخريب.
3: نعم خالد، والليلة تنتظرنا مباراة نارية، نبدأ بالمنتخب البرازيلي مع المنتخب مع نجوم المنتخب النرويجي.
12: نعم، منتخب البرازيل السامبا سيواجه أفضل نسخة من منتخب النرويج، أو على الأقل ما شاهدناه وما عهدناه في هذا الجيل. منتخب النرويج بقيادة هالاند، سورلوث وأوديغارد. نذكر فقط قبل التطرق إلى نقاط المباراة أن المباريات الثمن النهائي منذ بدايتها منذ أمس حتى أيضا مباريات الليلة وانتهاء بمباراة النهائي باستثناء المركز الثالث والرابع جميعها ستبث على قناة مكان فراس. نعود لأجواء المباراة، السامبا البرازيلي سيدخل بتشكيلة شبه كاملة باستثناء باكيتا المصاب. هنا أنشيلوتي يعني يرى أن هذا الكأس يجب أن يعود إلى المنتخب البرازيلي الذي بدأ رويدا رويدا يعطينا هذه الملامح. أنشيلوتي أيضا بدأ يعطي هذه الملامح لشخصيته وأيضا بطولاته في نادي ريال مدريد، وهو ما يعطي هذا الأمل للمنتخب البرازيلي. بالمقابل منتخب النرويج بالإمكان أن يسجل ويفجر، بإمكان القول بصح العبارة، هذه المفاجأة. هالاند 5 أهداف، فينيسيوس 4 أهداف. أيضا توليفة منتخب النرويج هي توليفة جدا رائعة، فريق أيضا باستثناء تلك النجوم التي تلعب كل واحد على حدة، هم منتخب رائع جدا بجدارة.
3: نعم، فقط ملاحظ ذكرت باكيتا بأنه مصاب، قد يعتبر ضربة للبرازيل، والحديث بأن قد يستبدله مارتينيلي في نهاية المطاف الذي سجل هدف في المباراة السابقة.
12: نعم، لكن مارتينيلي الجناح في مركز
3: قد يضعه في الوسط،
12: قد يضعه في الوسط، وهذا هو ما يسمى يعني نوع من المغامرة للمدرب. لكن الجميع هنا يلعب بالروح وليس في الفنيات، خصوصا عندما تلعب لهذا المنتخب الوطني.
3: نعم، ننتقل إلى المباراة الثانية التي لا تقل روعة من هذه المباراة، المكسيك المستضيف أمام المنتخب العنيد الإنجليزي.
12: نعم فراس، نذكر قبل الخوض أن منتخب المكسيك حاليا يلعب كل مبارياته في مكسيكو سيتي أو في
3: على أرض
12: المكسيك، على أرض لم يخرج إلى الولايات المتحدة وكندا. وعد ذلك هناك حدث يتكرر دائما، الحدث هو كل منتخب يأتي لمواجهة المكسيك خصوصا في الأدوار الإقصائية، رأينا ذلك، الجماهير دائما تأتي في منتصف الليل فراس، ومن هناك تبدأ بأعمال الشغب
3: بالإزعاج.
12: نعم، الرقص، الأغاني، الأصوات المرتفعة، من أجل أن يمنعوا على المنتخب الذي سيلعب أمام منتخبهم النوم، وبذلك لا يأتي بكامل قواه البدنية. الأمنية والصحية لهذه المواجهة. حصل ذلك الآن أيضا أمام المنتخب الإنجليزي الذي من الصعب مواجهته، رغم أن منتخب المكسيك حتى هذه اللحظة هو منتخب عنيد قوي ومنتخب يعول عليه كمفاجأة، لكن
3: لم يتلقى أي هدف، دعنا نقول حتى
12: لم يتلقى أي هدف، نعم. لكن أنت الآن تواجه هاري كين، إذن هذه الحسابات في كفة، ومواجهة هاري كين وجود بيلينغهام ورفاقهم وهذا والأسود الثلاثة في كفة أخرى. لذلك فراس نتوقع مواجهة قد تكون متكافئة، وهي بالفعل كذلك سيناريو كرة القدم سيعود ويكرر نفسه، أن في كرة القدم علم المنطق يضرب عرض الحائط فراس.
3: نعم. مؤامر آخر وهو ما يجري في المنتخب الألماني الذي ترقى صفحة حقيقية في هذه في هذا المونديال، والآن يقوم بترتيب صفوفه.
12: نعم. إذا ما تحدثنا عن المنتخبات الطموحة، تحدثنا عن المكسيك، النرويج، وأيضا منتخب المغرب الذين يطمحون بأن يكونوا ضمن الكبار، لكن هناك من يعيش حاليا على الأطلال. المنتخب الألماني يبدو أنه استطاع أن يستيقظ بعد هذه السنوات، سنوات العجاف من المونديال، خصوصا أن لديه كبرياء، وأولى خطواته كانت هي إقالة المدرب أو استقالة المدرب نايجنزمان من المنتخب الألماني وبناء دماء جديدة. دعنا نرى ذلك في التقرير الذي أعددناه اليوم.
6: بدون شك
12: خروج المنتخب الألماني من الباب الخلفي في المونديال وضع كادر المنتخب بأكمله ما بين المطرقة والسندان، فجرح كبرياء بطل اعتلى المنصات 4 مرات لا يداوى بسهولة. بين ليلة وضحاها تحول الطاقم التدريبي واللاعبون من أبطال تبنى عليهم الآمال إلى متهمين. سقطت عليهم لعنة المانشفت، أصابع الاتهام لم تستثني أحدا. جميع من سافر مع بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة بات يحمل أوزار الخيبة.
7: Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im ganz gesamten Staff.
8: Frage an Julian Nagelsmann.
7: Scheiße. Bin da.
12: وهذا المدرب الطموح الذي لبس عباءة المسؤولية مبكرا هو أول من دفع الثمن بعد خروج المنتخب أمام الباراغواي من دور 32 بركلات الترجيح ليصبح حديث الساعة. فالصحف الألمانية بدأت تضرب في الميت بلا هوادة، تارة تعنون أنه أخطأ في اختيار اللاعبين، وتارة أخرى تقول إنه لا يسمع النصائح. فهذا المدرب شاهد خلال المباراة أسوأ كوابيسه من دكة البدلاء، وقلة حيلته وصلت أدراجها إلى برلين، فيما فرحة الباراغواي وصلت إلى أسونسيون العاصمة.
7: Es hat nicht gereicht. Ich glaube, Paraguay war hinten in der Abwehr zu stark. Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht.
9: Ahora en frío voy a sentarme a analizar bien y ver lo que hemos conseguido. La verdad, contra una Alemania poderosa por sus figuras. La verdad, el equipo se portó bastante bien. Fue un partido complicado. Pudimos aguantarlo hasta los 120 minutos y pudimos llevarlo a tanda penal, que era ahí, era lo que Dios quiera, y gracias a Dios la suerte estaba a nuestro lado.
12: نايجلزمان ابن 38 عاما قدم استقالته وأعاد مفاتيح غرفة الملابس إلى الاتحاد الألماني بعد أقل من أسبوع، وقبل نهاية المونديال الذي لم تطل فيه فعالية الماكينات الألمانية التي بدأت التخطيط نحو المونديال القادم. وهناك بدأت الأنباء الإيجابية تحتل العناوين. يورغن كلوب هو الرجل القادم. كلوب والذي يملك مسيرة حافلة مع الأندية كان قد أخذ قسطا من الراحة من العشب الأخضر، مستغلا منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول في هذه الفترة، حيث رفض عروضا عدة لتدريب الأندية، ولعل أبرزها عرض ريال مدريد المغري. لكن عندما أصبح المانشفت خيارا، هناك أنباء ذكرت أنه قال لمنتخب بلاده نعم، وأنه بات يبدي استعدادا جديا لتولي زمام الأمور ويصلح ما أفسده الجيل الحالي. نايجلزمان لم يسر وحيدا في طريق فض الاتفاق بينه وبين منتخبه، فقائمة المنتخبات قد طالت التشيك وكوريا الجنوبية وأسكتلندا.
10: أمام 80,000 متفرج.
11: مشاركات ألمانيا شهدت في آخر 3 نسخ من كأس العالم خيبات أمل متتالية، إذ خرجت من دور المجموعات مرتين، وهذه المرة من الدور 32، والآن هذا المنتخب ينتظر شراكة طال انتظارها. يورغن كلوب صاحب الكاريزما القوية والمرشح المثالي لهذا المنصب، ليصبح في الأيام الأخيرة بمثابة المدرب المنتظر.
3: بعد انتظار دام 13 عاما تقترب عودة إحدى ألعاب الفيديو الأكثر شهرة في العالم، والجميع باتوا يترقبون إطلاق النسخة الجديدة من GTA 6 التي يتوقع أن تحطم الأرقام القياسية رغم سعرها المرتفع والجدل المستمر حول محتواها العنيف. لنشاهد التقرير.
13: كانت آخر مرة صدرت فيها لعبة من سلسلة GTA قبل 13 عاما. وفي هذه النسخة تلعب عمبار أروسي اللعبة بشغف. لكن قريبا جدا ستتمكن من وضع يديها على GTA 6.
14: This week it was confirmed Grand Theft Auto 6 will be released in November. Heads above your heads now.
13: اللعبة التي ربما تعد الأكثر ترقبا وإثارة للحديث في تاريخ ألعاب الفيديو.
15: رجعت لكرة GTA 6.
13: وخلال الأسبوع الماضي بدأت مرحلة الطلب المسبق للعبة التي يتوقع بعد سلسلة من التأجيلات أن تصدر مع بداية فصل الشتاء.
16: GTA 6 זה לא עוד משחק. לא סתם אנשים מחכים לו משנת 2013. השקיעו בו מסות. השפיעו במספרים שמדברים על בין מיליארד לשני מיליארד, ויש כאלה שגם מדברים על מעבר הזה. זה דבר שהוא מחולל רעידת אדמה בכל התעשייה הזאת שלנו של הגיימינג.
13: ولا نعرف الكثير عن اللعبة الجديدة حتى الآن. فالعرضان الترويجيان اللذان نشرا حتى الآن ركزا بشكل أساسي على المشاهد السينمائية أكثر من استعراض أسلوب اللعب الذي استغرق تطويره سنوات طويلة وموارد هائلة.
22: Rockstar Games الخبرة שמפתחת את GTA 6 ידועה בתור חברה שמשקיעה מאוד במשחקים שלה. היא לוקחת את הזמן וגורמת להם להיות יותר ויותר מלוטשים. העולמות שלהם ענקיים, יש המון דמויות לדובב, המון טקסטים לכתוב. זה דברים נורא נורא מורכבים וזה לוקח המון המון זמן כדי שזה יצא טוב.
27: מה שתמיד היה מיוחד ב-GTA זה שהוא שמר מוסכמות, והוא תמיד גם לקח את התעשייה קדימה. נגיד העולם הפתוח הזה שאתה רואה, זה מטורף. הרמת ריאליזם, הדקויות, אתה באמת מרגיש שאתה נמצא בעיר.
28: זה ההיי-ווי של קליפורניה, זה נראה.
27: הרמה של הפרטים היא מטורפת תמיד, וגם תראה, אני כאילו, סליחה אח שלי, סליחה.
13: ولمن لا يعرف فإن GTA هي اختصار لعبة Grand Theft Auto، وهي على الأرجح سلسلة ألعاب فيديو الأكثر شعبية في العالم. فمنذ إصدار الجزء الأول في أواخر تسعينيات القرن الماضي وصلت السلسلة التطور وأصبحت من أكثر الألعاب تأثيرا وريادة في مجالها.
22: تدخلي مسخكين شايو مبات من لمالا وايو مود مود كرتونين شكاله وان GTA 3 تدخلي تتفتح لعالمات نورا نورا مفتوحين وثلاث ממדיים שבאמת נראים מדהים ומתחילים לשחזר בצורה נורא יפה ערים אמיתיות בעולם. באמת ככל שעבר הזמן המפה של המשחק נהייתה יותר גדולה והמשחק עצמו נהיה יותר שאפתני.
13: וقد استثمرت مبالغ ضخمة في تطوير هذا الجزء، وكما يحدث عادة انتقلت التكلفة إلى المستهلك. وفي إسرائيل سيدفع اللاعبون أعلى سعر مقارنة بمعظم دول العالم، ففي الولايات المتحدة سيبلغ سعر النسخة العادية نحو 240 شيكلا، والنسخة الخاصة حوالي 300 شيكل. وفي بريطانيا سيصل سعر النسخة العادية إلى نحو 275 شيكلا، والخاصة إلى حوالي 350 شيكلا. أما في إسرائيل فستباع النسخة العادية نحو 320 شيكلا، والنسخة الخاصة بحوالي 400 شيكل.
22: אנחנו לא צמודים לדולר בחנויות של סוני ושל מייקרוסופט, אנחנו נמצאים בדרך כלל צמודים ליורו. אז זה יוצא אומנם עדיין לא בדיוק באותו מחיר, אבל תוסיפו פה, אתם יודעים, את כל הדברים של מדינת ישראל, ולא תופתעו כל כך שכאן אנחנו משלמים יותר.
13: ומע כל الحديث عن المليارات التي استثمرت في تطوير اللعبة والتوقعات بأنها قد تصبح اللعبة الأكثر مبيعا في التاريخ لابد من التذكير بأنها لعبة عنيفة بل شديدة العنف
27: למפיונר החמוד שלנו שעשה את הקריירה שלו משדידת בנקים. מה את רעשה? אני חושבת שאנשים צריכים לתת קצת קרדיט לגיימרים, גם אם לצעירים מביניהם. ילדים יודעים מה הוא אמת ומה הוא שקר, והם מבינים, הם יודעים לעשות את ההפרדה הזאת בין משחק לבין המציאות. זה שעכשיו אני אורה פה באנשים לא אומר שאני אלך עכשיו ברחוב ואשגע.
13: ומן غير المتوقع أن يغير GTA 6 طبيعة السلسلة ويبقى السؤال هل ستنجح اللعبة بعد صدورها في تلبية التوقعات وتحطيم جميع الأرقام القياسية؟ الإجابة ستتضح قريبا.
3: نعم، ومن هذه الأجواء إلى الأحوال الجوية، يكون الجو الليل غائما جزئيا إلى صاف، وغدا تبقى درجات الحرارة على حالها.

اليوم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: هذه عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يؤكد مجددا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. نابول يفيد بغارة جوية إسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان. طهران تعلن أن تنفيذ التفاهم مع واشنطن صعب لكنه ممكن. شبهات بقتل فلسطيني دهسا حتى الموت في النقب اليوم، والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساءكم. عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي ضمن أي اتفاق وحتى بدونه. وخلال مراسم رسمية أكد أن جيش الدفاع سيبقى في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال. وفي حديث مع فوكس نيوز قال نتنياهو إنه لا يعتقد بأن هناك صدعا في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أن ترامب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها. أنا وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح، وعادة نتوصل لحلول. تفيد أنباء لبنان بغارة جوية إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. وقد أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زمير خلال جولة تفقدية في قلعة شقيف البوفور اليوم أن جيش الدفاع سيواصل العمل بحزم على إزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، وأنه على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع في حال يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، مبينا أنه لا يوجد سلام معها. وخلال لقائه مع محمد درويش رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أوضح قاليباف أن المسار الدبلوماسي يجب أن يكون قادرا على تثبيت وتعزيز إنجازات الميدان. تحقق الشرطة في ملابسات جريمة قتل شاب من الضفة الغربية يدعى محمد غازي حسين الشرحة دهسا حتى الموت خلال شجار في منطقة النقب اليوم، كما أصيب في الحادث شخصان آخران بجروح متوسطة. في منطقة عمر بالنقب أصيب شاب 20 بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن بالسكين. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث وتواصل أعمال البحث والتحقيق لمعرفة خلفيته.
4: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يحتمل صباح غد الاثنين سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار يتحول الجو إلى ما بين لطيف وغائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في 9 بإذن الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.

0: صباحا.
1: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
2: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. راديو مكان معكم في مونديال 2026. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت.

0: عناوين الساعة: من مكان، جيش الدفاع يعلن مهاجمة خلية إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان. نتنياهو يؤكد مجدداً أن إسرائيل ستبقى في لبنان ولن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. طهران تعلن أن تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن صعب ولكنه ممكن. هيرتسوغ ينتقد بشدة قرار الحكومة عدم احترام أمر القضاء بخصوص التعيينات في مجلس السلطة الثانية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة الساعة الآن في أورشليم القدس. طابت ليلتكم بكل خير. أعلن الناطق العسكري الليلة مهاجمة خلية إرهابية تابعة لحزب الله بعد رصد عناصرها وهم يركبون دراجات نارية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع بالجنوب اللبناني، مما شكل تهديدا عليها. عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي ضمن أي اتفاق وحتى بدونه. وخلال مراسم تأبينية رسمية لهرتسل أكد أن جيش الدفاع سيبقى في لبنان لحماية بلدات الشمال. وفي حديث مع قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إنه لا يعتقد بأن هناك صدعا في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أن ترامب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها، وأنا وترامب متفقان في الرؤى، وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح، وعادة نتوصل لحلول. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، مبينا أنه لا يوجد سلام معها. وخلال لقائه مع محمد درويش رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أوضح قاليباف أن المسار الدبلوماسي يجب أن يكون قادرا على تثبيت وتعزيز إنجازات الميدان. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد بلاده لاستئناف جهود إنهاء حرب أوكرانيا، وذلك خلال اتصالين منفصلين مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ونقل عن ترامب قوله إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى التسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى لموسكو. عقب قرار الحكومة عدم احترام أمر محكمة العدل العليا بخصوص التعيينات في مجلس السلطة الثانية، أكد رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ أن التصريحات بعدم التقيد بأوامر القضاء تمس بلب الوحدة في الشعب وتشكل خطا أحمر يجب عدم تجاوزه بأي حال من الأحوال. جاء ذلك في منشور له على منصة إكس مساء اليوم. يشير استطلاع لرأي العام نشرته قناة كان الليلة إلى أن حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت يحصل للمرة الأولى على عدد مقاعد مماثل لحزب الليكود، أي 23 مقعدا. وبحسب هذا الاستطلاع للرأي العام الذي أجراه معهد كانتر والقائم على إجراء الاستطلاعات في قناة كان دودي خسيد، فإن كتل المعارضة بدون الأحزاب العربية تفوز ب 57 مقعدا، فيما تفوز كتل الائتلاف بثلاثة 50 مقعدا.
1: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يحتمل صباح غد الاثنين سقوط رذاذ خاصة في شمال البلاد والسهل الساحلي، وخلال ساعات النهار يتحول الجو إلى ما بين لطيف وغائم جزئيا، وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها. درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن غدا: أورشليم القدس وتل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة واللد 32، بئر السبع 35، وفي إيلات 42 درجة غدا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في السادسة من صباح الغد.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: أنتم مع مكان.
1: Ladies and gentlemen, it's showtime.

once it came to me, I could be

أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

ما لنا في هذه الدنيا سوى بعضنا، فاشدد لقلبي أضلعك، لا تخف لا تخف، فالليل لم يسهر سدى، ربما كان الضياء مطلعك. ها أنا آتيك طيفا سادرا، أدفن الآلام حتى أرفعك، فإذا أشرقت من فوق الأسى صحت من تحت الأسى، ما أروعك ما أروعك. مجاز.

مجاز برنامج ثقافي أسبوعي على هوا راديو مكان. نلتقي كل يوم أحد في العاشرة ليلا، نكون مع القصائد والقصائد المغنى، مع المختارات الأدبية العديدة، نكون مع الإصدارات والندوات والأخبار المتنوعة. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة أمس انتهينا للشاعر بشارة الخوري، الذي يعد شاعر لبنان الكبير والملقب بالأخطل الصغير. لقب الأخطل الصغير بشاعر الحب والهوى لجمال قصائده وملامستها للمشاعر الإنسانية الراقية وجزالة شعره وقدرته على تطويع المفردات. كتب قصيدته الشهيرة أمس انتهينا وكأنه يكتبها بقطرات دم لا بقطرات حبر، جمل منظومة برع في تصوير معانيها وأبدع في صقل ألفاظها. أمس انتهينا غنتها القديرة فيروز. أمس انتهينا فلا كنا ولا كان، يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا. طاف النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر بكيا، فاهدأ الآن. كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حينا وبالتذكار أحيانا، حتى الهدايا وكانت كل ثروتنا، ليلى الوداع نسيناها هدايانا. شريط شعر عبيق الضوع محرمة ونجمة سقطت من غصن لقيانا، أسلمتها لرياح الأرض تحملها حين الهبوب فلا أدركت شطآنا. يا رحلة في مدى النسيان موجعة، ما كان أغنى الهوى عنها وأغنانا. أمس انتهينا فلا كنا ولا كان، يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا.

0: مختارات أدبية. من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت قصيدة للشاعر الصوفي أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني، شاعر صوفي ومتصوف من كبار أعلام التصوف في الغرب الإسلامي. ولد في إشبيليا بالأندلس ونشأ في بيئة علمية ودينية، انتقل إلى فاس لطلب العلم ثم استقر بمدينة بجاية حيث ذاع صيته وكثر أتباعه حتى خشيه السلطان يعقوب المنصور الموحدي، عرف بورعه وزهده وبلاغته في الشعر الصوفي. توفي في تلمسان بعد أن بلغ 80 من عمره أو ربما أكثر. اخترت له قصيدة لست أنسى الأحباب ما دمت حيا. لست أنسى الأحباب ما دمت حيا، مذ نأوا للنوى مكانا قصيا، وتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا، ولذكراهم تفيض دموعي كلما اشتقت بكرة وعشية، وأناجي الإله من فرط وجدي كمناجاة عبده زكريا. وهن العظم بالبعاد فهب لربي باللطف من لدنك وليا، واستجب في الهوى دعائي فإني لم أكن بالدعاء ربي شقيا. قد فرى قلبي الفراق وحقا كان يوم الفراق شيئا فريا، واختفى نورهم فناديت ربي في ظلام الدجى نداء خفيا. لم يكن البعد باختياري ولكن كان أمرا مقدرا مقضيا، إن لي في الغرام دمعا مطيعا وفؤادا صبا وصبرا عصيا. أنا من عاذلي وصبري وقلبي حائر أيهم أشد عتيا، أنا شيخ الغرام من يتبعني أهده في الهوى صراطا سويا. أنا ميت الهوى ويوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا.
1: مختارات أدبية.
0: من المختارات الأدبية لهذا الأسبوع اخترت بعض الأبيات الشعرية للشاعر الشريف الرضي، وهو محمد بن حسين بن موسى أبو الحسن الرضي العلوي الحسين الموسوي، يعد من أبرز الشعراء. ولد وتوفي في بغداد وكان من كبار الأدباء في عصره. تميز الشريف الرضي بشعره الرفيع ولغته المحكمة، وله ديوان شعر شهير يقع في مجلدين ويعد من روائع الأدب العربي. ومن مؤلفاته أيضا الحسن في شعر الحسين، وهو مختارات من شعر ابن الحجاج. وبي شوق إليك أعل قلبي، وما لي غير قربك من طبيبي، أغار عليك من خلوات غيري كما غار المحب على الحبيب. وما أحظى إذا ما غبت عني بحسن للزمان ولا بطيبي، أشاق إذا ذكرتك من بعيد وأطرب إن رأيتك من قريبي، كأنك قدمة الأمل المرجى علي وطلعة الفرج القريب. أسالم حين أبصرك الليالي وأصفح للزمان عن الذنوب، وأنسى كل ما جنت الرزايا علي من الفوادح والندوب. إذا قرب المزار فأنت مني مكان الروح في عقد الكروب، وإن بعد اللقاء عن اشتياقي ترامقنا بألحاظ القلوب. وبي شوق إليك أعل قلبي، وما لي غير قربك من طبيبي.
1: مختارات أدبية.
0: ومن أجمل ما كتب الإمام الشافعي قصيدة دع الأيام. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. لا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت دواء. فما يغني عن الموت الدواء. ونتابع في مختاراتنا الأدبية. من مختاراتنا الأدبية لليوم اخترت من كتاب السلام عليك يا صاحبي لأدهم الشرقاوي. السلام عليك يا صاحبي، نأت بنا الدنيا وصيرتنا كلا في بلد. لقد استكثرت علي أن أتنفس هواء مر من قبل برئتيك، وأشم نسمة سبق ولفحتك، فجاءتني محملة برائحتك. ألا وأن المحبين يتعزون بالروائح. ومن قبل قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف، فيا يوسف الوسيم والعذب والرقيق، ليت لي قوة لكنت أبقيتك معي، ووفرت علي وعليك عناء الفراق. لو كان الأمر بيدي ما تركتهم يطرحونك أرضا، فكل أرض أنت لست فيها أنا فيها غريب. ولو كان الأمر بيدي حين ألقوك في جب السفر، لكنت سبقت السيارة إليك. كل الدنيا ثمن بخس لك يا صاحبي، وألقيت دلوي وانتشلتك، ولم أكن لأبيعك بثمن بخس. كنت سأنتشلك وآخذك إلى صدري، وأقول لك: لا بأس، أنا هنا، وأجفف روحك المبتلة بماء الفراق، وآخذك إلي وأقول لك: أنا إخوتك كلهم، نيابة عن إخوتك الذين تركوك. أنا أمك التي تشتاقها، أنا أبوك المكلوم على فقدك، أنا كل هؤلاء معا، لأني أحبك أكثر منهم معا. لو كان الأمر بيدي ما تركتهم يغلقون عليك الأبواب، وما سمحت لهم أن يتهموك، فأنت عندي فوق التهمة. لو كان الأمر بيدي لواسيتك في السجن، ولكنت سنابلك الخضرة كلها، وما مسك معي من يبس. أنت الذي لا تريبني بشأنك رائبة. الغربة سجن يا صاحبي، والله سجن يا صاحبي. صدقني حين أخبرك إنه يكفي أن يرحل شخص واحد عنك حتى تستوحش من نفسك، وتشعر بفراغ مهول كأنك ثقب أسود. لو ابتلعت كوكبا كاملا فلن تسد جوعك، ثمة جوع لا يسده إلا شخص واحد، وأنا جائع إليك. والسلام لقلبك. وهنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من البرنامج الثقافي مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

تمثال الحرية في نيويورك سيكون شاهدا على مباراة الكبار الليلة، البرازيل أمام النرويج، فينيسيوس أمام إيرلينغ هالاند، فينيسيوس مع 4 أهداف، هالاند مع 5 أهداف. الخاسر سيودع هذه البطولة، استاد نيوجيرسي في نيويورك.

0: السامبا البرازيلي سيقابل النرويج. أهلا بك بهجت عودي المحلل في هذه المباراة إلى جانبي. أهلا بك بهجت.
1: تحية لك أخي يوسف ولجميع المشاهدين عبر تلفزيون مكان.
0: إذن نيويورك ستستضيف هذه المباراة الكبيرة، البرازيل أمام النرويج. انتبهوا، البرازيل لم تفز طيلة مسيرة كرة القدم. تخيلوا، البرازيل لم تفز على النرويج أبدا، وهذا المعطى ربما يقول الكثير. في المونديال الأخير التي شاركت فيه النرويج عام 98، النرويج فازت 2-1 بهجت في دور المجموعات، وكانت مباراة تاريخية سنتحدث عنها.
1: نعم نعم، في تاريخ جميع المواجهات برازيل ضد النرويج لم يتم فوز منتخب البرازيل على منتخب النرويج. ربما اليوم سنرى كسر هذا النحس وفوز برازيلي، وربما سنكمل في هذا النحس، خلينا نسميه.
0: إذن المنتخبان التقيا 4 مرات، النرويج فازت مرتين بينما انتهت مباراتان بالتعادل. النرويج هو المنتخب الوحيد الذي التقى البرازيل ولم يخسر أمامه في بطولة كأس العالم وفي اللقاءات الودية. هذا الطريق، طريق النرويج إلى دور 16 بهجت.
1: نعم، رأينا في المباراة الأولى ضد العراق 4-1، وضد السنغال كمان فازوا في المباريات هاي. تم التأهل بشكل ممتاز، بشكل سلس. فإليك أخي يوسف.
0: نعم، وتحدثنا عن النرويج وهذا المعطى المثير جدا مقابل البرازيل التي تدخل هذه المباراة ربما مع تغيير واحد أو اثنين في تركيبة السامبا سنتحدث عنه، ولكن الشعار الأكبر بأن رافينيا لن يلعب،
1: وكذلك اللاعب باكيتا سيتغيب اليوم في صفوف منتخب البرازيل، وسيتم تبديله باللاعب الممتاز حسب رأي مارتينيلي لاعب الأرسنال اللي تم إدخاله في آخر مباراة ضد اليابان، وبالتالي أحرز هدف الفوز، هدف إقصاء اليابان والتأهل للمرحلة القادمة. بالنسبة أخي يوسف للي حكينا فيه قبل، بالنسبة لمنتخب النرويج وطريقة تأهله من دور المجموعات، شفنا أنه في المباراة قبل الأخيرة، خلينا نقول في دور المجموعات، المدرب قرر أنه لا يشرك تقريبا 9 لاعبين من لاعبين التركيب الأولى، وتبديلهم باللاعبين لاعبين الدكة الاحتياط. هل هذا خلينا نقول يحسن أو سيساعد الفريق النرويجي في، خلينا نقول حاليا، في تعب شديد وفي إرهاق في جميع المباريات؟ هل هذا المعطى سيعطيهم أفضلية نوعا ما في هذه المباراة أم لا؟
0: سؤال يبقى مفتوحا. الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة المكسيك أمام إنجلترا التي ستجرى عند الساعة 3 فجرا، مباراة كبيرة. ونشاهد هنا طاقم التحكيم، سنتحدث أيضا عن هذا الحكم إسماعيل الفتح، أمريكي من أصول مغربية، يبلغ من العمر 44 عاما. يدخل المنتخبان على أرض الملعب، ونشاهد أيضا كاسيميرو مسجل هدف التعادل في مرمى اليابان، وفينيسيوس الذي أراد التسجيل في مرمى اليابان ولكن لم ينجح. مارتينيلي أضاف بعد الهدف الذي حرزه مارتينيلي بهجت، أنشيلوتي يضع مارتينيلي في التركيبة الأساسية بعد أن دخل بديلا أمام اليابان.
1: خلينا نقول هي برضو هو تبديل إجباري. خلينا نقول أنا حسب رأيي أنشيلوتي بفضل باكيتا، في حال لو كان غير مصاب راح يفضله على مارتينيلي، وهذا الإشي شفناه في جميع المباريات حتى التحضيرية وحتى في دوري المجموعات. كان أنشيلوتي يفضل دائما يفضل باكيتا على مارتينيلي، ولكن باكيتا الآن مصاب ولا يوجد أي مبرر أو خلينا نقول أي بديل ثاني. مارتينيلي دخل في مباراة اليابان كبديل وأثبت نفسه وبجدارة، وسجل هدف الفوز على منتخب اليابان وإقصاء منتخب اليابان، وبالتالي التأهل إلى دور ثمن النهائي.
0: شاهدنا أيضا أوديغارد، هذا هو طبعا فينيسيوس، شاهدنا أوديغارد لاعب النرويج، كابتن النرويج مارتن أوديغارد لاعب الأرسنال، وهذا هو نجم النجوم إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سيشكل أوجاع رأس كبيرة جدا لدفاع البرازيل الذي يجب أن يكون يقظا، وأمام جافرييل مهام كبيرة جدا وماركينيوس في إيقاف هالاند. إذا نظرنا إلى هذه المواجهات عبر الدوري الإنجليزي بهجت في الدوري الأخير، جافرييل استصعب أمام هالاند في الدوري الإنجليزي طبعا، أرسنال أمام السيتي.
1: سبقني في الكلام عن هذا الموضوع، ولكن جيد جدا إنه رح نتكلم عن هذا الموضوع ورح نوسع الحديث بهذا الموضوع، لأنه حسب رأي
0: الآن نكون مع طبعا سنتوسع لاحقا في هذا الحديث النشيد الوطني البرازيلي.

إذن النشيد الوطني البرازيلي استاد نيو جيرسي، راينا ريفالدو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، الثلاثة الذين فازوا بكأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية. الآن النشيد الوطني النرويجي.

إذن انتهى النشيد الوطني النرويجي، نخرج إلى فاصل ونعود لبداية المباراة.

0: هذه المباراة برعاية
1: جورنو بريت خاري بفولين ماما مي عايز مو
2: دلونجي It's not just perfect, it's perfetto.
3: سيارات شحن مرسيدس من بيت
4: سهرتنا الجاي من هيك السهر رح تكون سهرة من قلب تراثنا الشعبي سهرة زجل ومع الأصوات اللي حافظوا عليه وبيحيوا روحه في سهراتنا وأفراحنا توفيق حلبي، نجيب سجيم، شحادي خوري، بلال أبو غوش والفنانين فواز محاجنة وصالح أبو الليل رح نغني الذاكرة ونحكي الحكاية على طريقتنا بالقافية وبالإحساس وبنبض الأرض معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان كونوا معنا
5: إذن البرازيل أمام النرويج دور 16 الفائز سيقابل الفائز من مباراة المكسيك إنجلترا نشاهد الحكم إسماعيل الفتح أمريكي من أصول مغربية يبلغ العمر 44 عاما المونديال الثاني له في مسيرته التحكيمية
6: نعم لم يتم اختيار الحكم إسماعيل فاتح عبث مهم جدا في هذه المباراة النارية اللي راح تكون الليلة والمهمة انهم يختاروا حكم اللي يسيطر على مجريات المباراة وإسماعيل الفاتح عنده تجربة قاد مونديالين قبل هيك وكمان حكم في كأس القارات في نهائي كأس القارات وكمان في نهائي دور الأبطال في شمال أمريكا
5: كأس ليبرتاتوريس الشهير حكم مع تجربة كبيرة جدا شخصية فريدة من نوعها نشاهد تركيبة البرازيل إليسون في حراسة المرمى دانيلو كافرييل ماركينيوس سانتوس في الدفاع كاسيميرو كيمارايش مارتينيلي وريان والجونيور فينيسيوس وكونيا
6: نعم صحيح المدرب أنشيلوتي يختار أنه يكمل في نفس التكتيك اللي هو 4-3-3 فريق اللي استطاع أنه يفوز في كل المباريات تم تبديل واحد ووحيد ما بين باكيتا واللاعب مارتينيلي مارتينيلي سيقود خط الوسط بديل على باكيتا
5: نايلند في حراسة مرمى النرويج جوليان رايرسون آير هاجم وديفيد مولر في الوسط بيرد وبراغا وأوديغارد وفي الهجوم سورلوث هالاند ونوسا
6: نعم كمان مدرب منتخب النرويج اختار ان يكمل في اللعب في نفس التكتيك 4-3-3 ولكن تبديل واحد ووحيد وهو الظهير اليمين رايرسون لاعب بروسيا دورتموند الظهير الايمن دخل في التركيب الاولى بديل اللاعب ماركوس بيدرسن لاعب تورونتو اللي قام باللعب في جميع اللعبات التحضيريه واللعبات في دور المجموعات واعتقد انه هذا اختيار مش لله المدرب اختار رايرسون الظاهر انه رايرسون يمتاز باللعب الدفاعي بحت اكثر من ماركوس المدرب اختار رايرسون بسبب لعبه الدفاعي لانه اللي راح يواجهه لاعب قدير اللاعب فينيسيوس اللي راح يعمل له حسب رايي وجع راس اليوم وراح يكون ماتش اب بين رايرسون وفينيسيوس
5: استاد نيو جيرسي الذي سيستضيف المباراه النهائيه مشهد رائع جدا لمدينه نيويورك الحكم إسماعيل الفتح أمريكي من أصول مغربية كما تحدثنا عنه الصحافة الأمريكية أيضا أشادت به بشكل كبير جدا

كاين انا وانت تاني.

0: مونديال 2026 المراحل الإقصائية على مكان وكان بوكس.
1: كان عندك صراع وانت طفل بدك اهلك يشوفوك
2: صح بتطلع على نفسي مجير صغير صعب علي الخسارة
1: لا اعطاك كمان هدية لما قال لك انا مش رح اصرف عليك ولا شاكل اذا ما تعلمتش دكتور
2: بثاني كأنه فتحت الحياة قدامي
1: ودخلت حرب جديدة
2: لا انا الوينر ما انا مش ولا مرة ضحية
1: انت ما اجيت بتمك معلقة من ذهب
2: الرضا عدو الانسان الرضا يعني طموح واطي
3: مساء الخير
4: اينما كنتم مشاهدين الكرام
3: اهلا بكم
5: اهلا بكم
6: في النشر المسائية
7: الصرخة الشعبية
8: انت بتجند كل المجتمع اليهودي
9: هاي خطوة الى الامام
10: سؤال محير كل المواطنين العرب اين الشرطة
11: قانون القومية الغي